معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهب

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي

لاعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره،

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

هو الأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-1101، والرقم الثاني 021-366-1102، والرقم الأخير 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، تزايدت الأزمات وبلغت ذروتها بانقطاع الكهرباء بشكل لا يحتمل، وما فيه من سوء الإدارة، من سوء إدارة سواء في توزيع طرح الأحمال أو نقص الوقود والديزل، ولا يوجد لدى الحكومة إلا مسكنات ووعود لا أثر لها في الواقع، وزاد الأمر سوءا استغلال الوضع من الجهات المغرضة التي يهمها دخول المنطقة الغربية في فوضى. فما هي الرسائل التي توجهونها للحكومة ولعامة الناس؟ وأيضا تردنا أسئلة حول ما حكم المشاركة في المظاهرات والاعتصامات ضد الحكومة هذه الأيام. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن هذه الأزمات التي تتفاقم سواء كانت في ليبيا أو في غيرها من بلدان العالم العربي هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يدبر للمنطقة لإشغالهم بهذه الأزمات، إشغالهم عن قضيتهم لهم، يشتغلون بأنفسهم لإنقاذ معيشتهم وحياتهم وأمنهم، ثم بعد ذلك لا يوجد لهم أثر في ما يتعلق بقضية فلسطين وما يجري لها الآن من التصفية والقتل والتدمير. هذه الأيام اليهود الصهاينة ينفردون بإخواننا في الضفة الغربية وفي غزة، تقتيل وتهجير ومداهمة للأراضي وتجريفها، ويعني تهجير الناس منها، والقتل المستمر. هذا الأسبوع رأينا الاعتداءات التي حصلت في الضفة الغربية في نابلس وما حواليها من اعتداء المستوطنين وانتشار البؤر كل يوم، كل يوم البؤر الاستيطانية تتجدد وتتوسع في هذا المشروع. عندما ينشغل الناس في البلدان العربية والإسلامية بمشاكلهم وترسل عليهم الأزمات من وكلاء الصهاينة، وكلاء الصهاينة في المنطقة هم الذين يغذون هذه الصراعات وينفقون عليها الأموال. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هم وكلاء على الكفر، هم وكلاء على اليهود، هم يعملون عملهم. على رأسهم دولة الإمارات وولاة بن زايد. كل ما يجري في المنطقة هو ضمن هذا المشروع. السعودية الآن أقحموها في الحرب، والآن بينها وبين العراق، والأمريكان والعراق من جهة، الأمريكان والسعودية من جهة، والجماعة في العراق من جهة أخرى، ودول الخليج الأخرى منشغلة بنفسها لدعم أمنها بحيث لا تدخل في هذا القتال ولا تتوجه إليها الصواريخ ضمن هذه الحرب الإيرانية الأمريكية. منشغلون ومنهمكون في اهتمامات أخرى، نسوا قضية فلسطين، نسيت، ما فيش حد الآن يتكلم عليها ولا ينتصر إليها، لا في الضفة الغربية ولا في غزة. وكذلك شعل الفتن والأزمات وتفاقمها في كل من ليبيا والسودان، القتال الطائفي الموجود الذي الآن يعني تدمر فيه السودان على بكرة أبيها، وينتقم من الناس الضعفاء والفقراء ويهجرون ويتركون في العراء. وكذلك الأزمات الموجودة الآن أحدثوها أيضا في تونس وقبل ذلك في مصر. عندما لا يجد المصري قوت يومه، هل يمكن أن ينشغل بقضية فلسطين؟ هو يلهث طول اليوم وطول النهار، هو أيضا لا يجد القوت، مش لا يجد الكهرباء فقط ما في ليبيا، ولا يجد القوت، لا يجد الرغيف. وكذلك عندما تغرق ليبيا في هذه الأزمات، أزمة كهرباء وأزمة صحة وأزمة تعليم وأزمة وقود ونافتة إلى آخره وأزمة مياه، هل هناك أحد بعد ذلك يلتفت إلى ما يجري في فلسطين، ما يجري في تونس؟ كذلك البلدان التي يخشى منها أن تكون فيها حركات وثورات وناس يمكن ينتصروا لقضيتهم، وكذلك ما يجري في سوريا الأمر نفسه كله. فهذه الأزمات هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي لإشغال الناس بأنفسهم عن قضيتهم الأم. هذه هي الحقيقة. ثم نأتي بعد ذلك إلى التفصيل فيما يتعلق بما يجري هذه الأيام. الحكومة الذي أوصلها إلى هذا الحال من الاستياء والتدمر، وهي الآن تفقد قاعدتها الشعبية، قاعدتها الشعبية تتآكل بسبب سوء السلوك. وذلك يرجع عندي إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد في قواميسها ترتيب للأولويات. ترتيب الأولويات هذا أمر منطقي وعقلاني وتهدي إليه الفطرة السليمة، ولا يحتاج حتى إلى تفكير ولا إلى خبرة، العقل يهدي إليه. ولذلك الشريعة الإسلامية جعلت مراتب التكليفات، جعلتها مراتب: حفظ الدين، الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. لا يجوز الاهتمام بالتحسينيات وإهمال الضروريات، حرام، لا يجوز. ولذلك شرع الله الجهاد لحفظ الدين. حفظ الدين هذا على رأس القائمة، هذا هو أعلى درجة في الضروريات التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وهو الجهاد. ولذلك أوجب الله الجهاد في قتال الكفار وإن كان فيه ذهاب الأرواح. لماذا؟ لأن في حفظ الدين، حفظ الدين مقدم على أي شيء قبل، هذه من الأولويات. لا يجوز الإنسان يقول أني لا منبيش نجاهل لأني بنحافظ على نفسي، لا، يقول هذا خلل في الترتيب الشرعي الذي أمر الله تعالى به، أمر بالجهاد، والله يعلم أن الجهاد هو يؤدي إلى فقد الأرواح والأنفس، ولكن جعل له جزاء عظيما تهون دونه النفوس والأرواح. إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. هذا من ترتيب الأولويات، أن الله فرض الجهاد وإن كان يذهب بالأرواح. ثم بعد ذلك لا يجوز الإنسان أن يعرض حياته للموت ومحتاج إلى دواء ضروري أو محتاج إلى علبة دقيق باش يوكل صغاره، يقول لا أنا ما بيش نشري الدواء هذا، ما عنديش إلا 10 دينار يمكن يجيبوا لي الدواء ننقذ به حياتي، ولا علبة الدقيق نغدي بها صغاري، يقول لا أنا ما نبيش نديرهم في الدقيق ولا بنشي بهم الدواء، بنشي بهم سبيدرو نمشي بهم تريض به. هذا لا يحل، لا يجوز، لأن هذا خلل في ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات لابد منه، أي مشروع سواء كان على مستوى الشخصي ولا مستوى الدولة لابد فيه من الاهتمام بترتيب الأولويات، يقدم الضروري على الحاجي والحاجي على التحصيل. أما أن الناس يعانون من قطاع الكهرباء باليوم الكامل ب8 ساعات والثلاجات واقفة ومحتوياتها تفسد، والناس في هذا الضيق الشديد من قطاع الكهرباء، خدمات كلها متوقفة والأعمال متوقفة، والناس يعني يختنقون من شدة الحر وغير ذلك من الأزمات اللي هي موجودة في هذه الأيام وهي كثيرة، نقص الوقود ونقص الماء ونقص السيولة وعدد ما شئت. في هذا الوقت الناس اللي هي محتاجة فيه للضروريات، للقوت، لما ينقذ حياتها، هي محتاجة إلى الضروريات، إلى حبة الدواء. المريض اللي هو ما عندهش ما يشي الدواء يمشي للصيدلية ما يلقاش، الحكومة بعد بدل ما توفر له الدواء ولا تعطيه بطاقة يمشي بها، مريض السل ولا مريض الأورام ولا الشخص المحتاج لأي حاجة، بدل ما يمشي وراسه مرفوع ومعتز في بلده وفي وطنه ومكفول له العلاج للمستشفى، ولا بيدير عملية في مستشفى عيون ولا مستشفى طبي، لا يجد أبدا إلا إذا كان عنده واسطة، كان عنده نفوذ ويكلم فلان ولا علان يمكن. وإلا وريني أي واحد من عامة الناس يجيني من سبها ولا من الجنوب ولا من حتى من تجورة ولا من كذا وما عندهش حد يتكلم عليه، لما يمشي هو يدير عملية مثلا في مستشفى على ظهره ولا على رجله، هل يقول مرحبا بك وانت عندك حق وانت مواطن؟ لا يجد من يكلمه أبدا، يتردد حتى شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا يلتفت إليه أحد. حقوق الناس ضايعة، وهم يشعرون بالغبن، الناس يشعرون بالغبن وبالظلم لأن أموالهم تهدر. يعرفون ويطلعون أن ميزانية ليبيا من النفط في العام أكثر من 100 مليار وأغلبها يذهب في جيوب الصحاح، ويعلمون ما يأخذه أولاد حفتر وما يأخذه فلان وعلان من العقود ومن الصفقات، ويعلمون الميزانية التي تدفع لوزارة الصحة ولوزارة التعليم ولوزارة الخدمات وللمصارف، ولكن لا يجدون شيء، لا يجدون هذه الخدمات وهي معدومة. فهذا هو الذي يؤدي إلى الانفجار وإلى الغضب على الحكومة وأن الناس، لأن الحكومة بدل ما تعتني بهذه الأشياء الضرورية للناس هم يموتون بسبب فقدها، يموتون بالفعل، لأن الإنسان ما عندهش بشيش للدواء وهو ضروري ليه، ما عندهش حل، يبقى يقعد ليموت، عنده آلام، عندك مصيبة في في في ذاته، في نفسه، في كذا، وما يقدرش الوصول إليها، والمستشفى ما يقبلاش، وما عندهش حق طبيعي زي ما هو عند سائر خلق الله. هذا معناه هو إما يعيش في معاناة شديدة لا قدرة عليها، وإلا يموت. في الوقت نفسه هذه الأشياء الشديدة وهذا الضنك وهذا العنت الموجود على الناس، الحكومة تتكلم على مشاريع ترفيهية تتعلق برؤية 30 لتطوير كرة القدم، تتكلم على إنشاء هيئة لكرة القدم، تتكلم على فتح مصايف، على استضافة فنانين، على افتتاح أسواق، على حفلات مألوف. هذا يؤذي، هذا يؤذي الناس، يؤذي حتى مشاعرهم. الناس يعني يموتون، يموتون من فقد الضروريات، وأنتم الآن تتكلموا على مشاريع ترفيهية وعلى حفلات وعلى استضافة يعني فنانين، والفنان ما يرضاش بأقل من 50 ولا 100 ألف دولار في رحلته هذه. يعني هذا هو سبب من أسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه الأزمة التي تعاني منها الحكومة ونعاني منها ويعاني الناس جميعا منها. الأمر الثاني الذي ترجع إليه هذه الأزمات، هذه الأزمة ليست هي الأولى، متكررة، رأينا مثلها من شغور واعتداء وخروج في الشوارع وحرق مجلس الوزراء، ولكن للأسف الحكومة ومن حولها لا يسمعون للناصحين كيف تعالج الأمور. الناصحون عندما يكلمونهم يقولوا عنهم الحكومة ومن حولها، يقول هذول ما يفهموش في السياسة، ما تسمعوش كلامهم، عالجوا مشكلتكم بغير ما يقولكم عليه. يعني عندما ننصح الحكومة نقولها لابد أن تعرف خصومها من القاعدة التي هي تقف معها من أول يوم، لابد أن تعرفوا خصومكم ويكون مواقفكم منهم صحيحة وصارمة. نقول لهم عندما تحصل المشاكل والاعتداءات ولا الأزمات لابد أن تعالج العلاج المنطقي الصحيح الذي يعالج الأسباب، لا يعالج الظواهر ويعطي المسكنات. لا، هذا عبث، هذا خلل، هذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة. عندما تعالج الأزمة باحتوائها واحتواء أهلها، ببعض المزايا أو بترحيل الأزمة إلى وقت آخر أو بوضع بعض المسكنات التي تهدي الأمر، هذا لا يمكن أن يحل الأزمة. الأزمة تحل بعلاج الأسباب، إذا قطعت الأسباب انتهت، تستريح. زي ما يقول المثل، الباب اللي يجيك من الريح سكر واستريح، مش تترك السبب وتبقى تعالج في معالجات فاشلة أنت عرفتها وجربتها مرارا على مدى 4 سنوات. تعالجوا بهذه الطريقة في حروبكم يا حكومة، تعالجوا في الأزمات بهذه الطريقة بالمسكنات. هل يعالج بالمسكنات؟ تعرفوا شو المثال متاعه؟ زي واحد عنده جرح، بدل ما يتحمل الصعاب ويمشي لغرفة الجراحة ويفتحوا له الجرح وينظفوه وينقوه ويؤلبه ذلك ويتحمل أعباءه ويأخذ الأدوية المناسبة للمدة المناسبة، إذا فعل ذلك بعد 2 أو 3 أسابيع يتعافى تماما ويبقى العضو صحيح ويرجع إلى قوته وتبقى الحكومة كما يعني تحب. لكن إذا كان هي غمت على الجرح هذا حتى خم زي ما يقولوا الجرح إذا تغم يخم، إذا أنت غطيت عليه وبدأت تعطي في المريض في المسكنات في البنادول ولا في الإبر يسكن الألم صحيح، لكن الجرح يتفاقم ويتعفن ويتعفن قد يؤدي حتى إلى أن يفقد حياته أو يفقد ذلك العضو. هذا هو العلاج الفاشل الذي تنتهجه الحكومة لمدة السنوات الأربع وبسببه شعبيتها وقاعدتها الشعبية تتآكل، فهي تخسر كل عام كل يوم بسبب هذه الأزمات المفتعلة، بسبب عدم تولي الناس الأمناء القادرين الأقوياء على تولي الأمور. عندما توجه وتنصح بأن الوزارة الفلانية تحتاج إلى من يتحمل المسؤولية لأنكم ترونها الآن تتدهور أحوالها، جيل الصحة مثلا والجيل التعليم متدني إلى أقصى حد، الصحة مش متدنية أحيانا مفقودة، خدمات مفقودة وإلا متدنية إلى أبعد حد في كل الوزارات. أينما اتجهت تتجه إلى السيولة لا تجدها. كم هذه السيولة صارت يعني أزمة مزمنة مش طارية، خلاص أصبح قد يقول واحد هذا أمر هو مخطط ليه بحيث أن الناس يستغنوا عن السيولة زي ما هو في العالم الخارجي ويعتمدوا على التحويلات وعلى المعاملات الإلكترونية. نقول لك لو وجدوا الناس معاملات إلكترونية تؤدي مطالبهم ما احتاجوا للسيولة، السيولة ينسوها. الغرب كيف ينسي السيولة؟ لأن الخدمات الموجودة تغنيه عن السيولة. لكن حين ما دام الناس ما زالوا يعانون من عدم السيولة وما إلى يزول المحتاجين إليها، فمعناها أن الخدمات الإلكترونية اللي تكلموا عليها هي لم تؤدي الغرض ولم تؤدي يعني ما يطلبه الناس، فالسيولة ما زال في حاجة إليها. لما تقول توفر لي أنت ولي معاش نشعر بحاجة إليها نقول لك صح بارك الله فيك أنت أغنيتني عنها وأنت حليت الأزمة بطريقة يعني متقدمة وحضارية، لكن أنت لم تفعل هذا. جميع الأشياء اللي يعملوا فيها لا زالت كلها متعثرة، والخصومات مع الحسابات كل يوم تتفاقم وتتزايد، أكل للناس موال الناس بالباطل دون حدود ودون معرفة ودون حتى شيء منطقي ولا ضابط. واحد يأخذ منا 20، واحد يأخذ منا 100، تحول فلوس يأخذ منا تحول 20,000 يأخذ منك 350 دينار. توين صار هذا؟ أناش هذا الكلام، هذا لا يمكن أن ينجح العمل المصرفي لو فعلتم ما فعلتم. ما يزيده إلا تدهور، وما يزيده إلا أزمات، وما يزيده إلا فشل. لأن أول حاجة فيه هو مخالف لشرع الله. نقولكم يا أيها الناس يا مسلمون، سواء على مستوى الأفراد ولا على مستوى الحكومة، إذا أردتم أن ينصلحوا أبركم فعليكم أن تجعلوا على رأس الأولويات مرضاة الله تبارك وتعالى. إذا أصلحت ما بينك وبين المولى أصلح الله لك أمرك في دنياك قبل آخرتك. هذا كلام يعني كلام الله تبارك وتعالى. يا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا جزاء دنيوي. إذا أنت أمنت بالله وعملت الصالحات واتقيت السيئات

لنحيينه حياة طيبة. إذا أنت أحسنت إلى خلق الله وأحسنت أمرك مع الله سبحانه وتعالى، الله ييسر لك ويمهد لك ويبارك لك في جهودك وفي مشاريعك وفي وقتك، ويبارك لك في أعمالك. هذا على المستوى كل شخص في نفسه، وعلى مستوى مشاريعه، وعلى مستوى مشاريع الحكومة. أما الحكومة إذا كان من حواليها يخوفونها ويقولها لا، أنت لما تظهر التزامك بأمر الله وبشرع الله والوقوف عند أمره وله، تتحرمي كذا وتحرم الربا وتمنعي الميتة اللي تستودوا فيها وتوكلوا فيها للناس، وتعملوا ضوابط شرعية وتعنوها في الإعلام وكذا. يقول لو تعملي هذا يعني الأمريكان والفرنسيس والإنجليز والطليان وغيرهم، يقول هذه حكومة متطرفة وحكومة شانة ولابد أن نحولها، وهذا يؤلب عليكم المجتمع الدولي. من هو الأحق بأن ترضوه يا حكومة؟ من هو الحق بأن ترضوه؟ هل ترضوا الله وترضوا الأمريكان ولا الكفار ولا غيرهم من الناس الذين لا يريدون لكم خيرا وتعرفون ما يبيتونه لكم؟ فالله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك عندما يجلس رئيس الحكومة ولا المسؤول ولا الوزير ولا رئيس المؤسسة مع السفير ولا مع المبعوث الأمريكي، يجب أن يعتز بانتمائه ودينه ووطنه، وكلمته مرفوعة، لأن والله لن يغني عنك شيئا. الملك والتمكين هو من الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اللهم وش بيد الأمريكان أنه يخليك ولينحك؟ والله لن يقدر. الأمريكان اللي أنت تخشاه هو لن يقدر. هناك أمر ضروري لكل حاكم ولكل مسؤول يلتقي مع الظلمة وما العصاة، سواء كان من أهل الكفر ولا من أهل الظلم والعصاة من الدول الأخرى المتآمرة علينا زي بن زايد ولا غيره. هناك أمر لابد أن يفرق بينه المسلم. هناك فرق بين المداهنة والمدارات. هناك شيئان مهمين لابد أن يعرف المسؤول كيف يتصرف. المدارات جائزة، أنك تجامل إنسان وتضحك في وجهه وتستقبله بوجه طلق وتعطيه قهوة وتتكلم معاه يعني الكلام المعتاد وكذا ويخرج منك ممنون، هذا أمر مشروع. لكن المداهنة حرام. مداهنة حذر منها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. المداهنة معناه أنك تتكلم معاه بما تفهم أنك راضي عنه وعن مشاريعه، وأنك أنت موفق ونحن نسعو لهذا ونحن نحاول كذا، ولا هذا حرام، لا يجوز قطعا، لا يجوز. فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين، هذا كان القرآن يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. يعني الكفرة والمشركون تمنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنهم وعن آلهتهم ويمدحها ويمدح أعمالهم ويمدح أعمال الشرك. قالوا لو تفعل هذا حتى حين بجلوك ونرفع قدرك. هذا ما لا يحل ولا يحق للمسؤول في الدولة عندما يجتمع بسفير أمريكي ولا غيره وكذا، يبقى يمدح في فعله ويصوبه ويسدده ويقول له أنت كذا وإحنا نعمل بحيث أن، لو بيقول له نتعاون بما يعود على مصلحتنا ومصلحتكم فيما لا يضرنا، هذا أمر مشروع. لكن أنك توافقه على المشروع الذي يأتي به وتفهمه أنك راض عنه وأنك لا تريد أن تعاديه، لا، لابد أن تعاديه وأن ترفع رأسك. لا يحل لك أن تقر الظلم ولا الفساد ولا الجور ولا الاعتداء على حرمة الناس ولا

0: على دينكم وعلى بلادكم لا يمكن، ولا يمكن أن يوفق أي مسؤول يداهن الكافر ويسترضيه في مشاريعه ليعرفها أنها تدمر بلاده، هذا لا يمكن أن يكتب له النجاح، ولا يوفقه الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعني إذا أنت التزمت بالشرع يمكن لك ويعطيك، ويقول: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا قرار، هذا قرار من الباري تبارك وتعالى وحكم لا يتخلف. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في الشدة، لا يعيش إلا في البلاء، لا يعيش إلا في الأزمات، لأنه أعرض عن ذكر الله، أعرض عن حرمات الله، أعرض عن أحكام الله، يسترضي الغرب ويسترضي الأجانب من أجل أن يرضوا عنه، أن يرضوا عنه، ويبقى في حسب زعمه أنه يمكن. هل وجدتم أحد استنجد بأعداء الله ويعني أعزه الله؟ لا يمكن. من استنجد بأعداء الله وترك ما أوجبه الله عليه من الاعتزاز بنفسه وبدينه وبالمؤمنين سيلحقه الذل ويلحقه العزل. مالك الملك هو الذي يؤتي الملك من يشاء. هذا مما ينبغي للحكومة أن تلتفت إليه وتنتبه إليه، لأنها من حواليها ليسوا ناصحين لها، يعالجون الأزمات بالمسكنات، مسكنات قد تكون فيها أموال، عودوهم على الابتزاز، عودوا من يفتعلون هذه الأزمات، عودوهم بالابتزاز، فأصبح هذه الأزمات كثير منها مفتعل. كل ما يفلسوا ويبوا يحتاجوا أموال يعملوا مشكلة باش الحكومة تحتاج إليهم، وتبقى هي تدير غرفة وتتصل بهم من وراء وتحل المشاكل زي ما رأينا هذه الأيام. وفيما ذكرته في السؤال، بعض الناس يسألون ويقولون: هل لنا أن نلتحق بهذه الاحتجاجات ونشارك فيها؟ أقول: إن كانت الاحتجاجات هي سلمية، احتجاجات للمطالب بالحقوق بطريقة حضارية، هذا واجب وهذا مطلوب وهذا نطالب به وندعو الناس إليه للوقوف، لكن مش بعشرة ولا بعشرين، نريده بالآلاف. لو وقف الناس الذين الآن يتضجرون ويتضايقون مما يجري، لو خرجوا إلى الميادين بالآلاف وإلى الحكومة وإلى مقراتها وإلى مؤسساتها وإلى مؤسسة النفط وقالوا: نحن لا نرتحل حتى تولوا علينا من يصلح أمر مؤسسة النفط، حتى تولوا علينا من ينهي شركة أركنو، لا نتحول حتى تعملون كشف بالمال اللي يأخذ فيه ولد حفتر من الآبار أو الحقول اللي سموا فيها هامشية. بعض الأخبار تقول يدخل عليه من حقول هذه الهامشية $50,000 كل يوم. شوفوا يا أموالنا وين تذهب، $50,000 كل يوم تذهب لجيب ولد حفتر. هذا المبلغ يستطيع أن يشتري به اليونان، يشتري به باكستان، يشتري به فرنسا، يشتري كل دول تشتري بالمال. مال من؟ مال أموال الليبيين. أموال الليبيين المحرومون منها، أموال الليبيين المحرومين منها، محرومين من الدواء، محرومين أينما اتجهت، اتجهت للسيولة كما ذكرنا لا تجد، اتجهت إلى العلاج أين؟ هل كل إنسان مكفول له العلاج يستطيع أن يمشي إلى مستشفى؟ تقول أنت تمشي المستشفى، المستشفى والله يمشي له حتى 100 يوم لا يلقى من يستقبله ولا يعطيه أي كلام. أي مستشفى، مستشفى ليبيا من أقصى إلى أقصى، إذا ما عندهش واسطة هذا يعني قاعد من غير علاج، يحتاج إلى دواء كلى، دواء أورام، دواء سكر. إذا أنت ما حصلتلاش بطريقة أو بأخرى، يشتري من الصيدلية، قد يشتري مرة ويقدر عليه وبعد ذلك لا يقدر عليه، يعني أدوية الأورام مكلفة، أدوية الأورام صرفت عليها الملايين، صرفت أموال كثيرة بل حتى المليارات، لأن يذهب إليها لا يجدها. يقول لي متى الرئيس يتورى من يدير الطلب وقاعد عند المركز؟ نقول لك كلمة، ليش علاقة المريض؟ أنت أعطيت الصلاحية وأعطيت الميزانية، دبر رأسك أنت، يفترض أنك تعرف أن هذا يحتاج إلى وقت. أنا مريض نبي الدواء، ما نعرفش حاجة أخرى، ما نعرفش تقول لي أني المركزي ولا الحكومة، وإلا سيب مكانك، اتحمل مسؤوليتك وإلا سيب مكانك. ما فيش كلام، الناس يموتون، هاي الذين يموتون بسبب فقد الدواء وبسبب فقد عدم توفر العلاج لهم، رقابهم في أعناق هؤلاء الناس المسؤولين اللي يتولوا عنهم ولا يقدمون لهم الخدمة في الوقت المناسب حتى يصل بهم الأمر إلى الموت وإلى الهلاك. إذا جئت إلى أي شيء آخر الآن، حتى ماء الشرب، حتى ماء الشرب في هذه الأزمة، أزمة الكهرباء، الناس ما عندهاش قدر عليه. توقفت هذه التحلية، محطات التحلية توقفت، والعلبة اللي كانت تساوي دينار أصبحت تساوي 4. دعك من يعني المولدات اللي أصبح الناس مش قادرين حتى على تشغيلها. هل هناك دولة نفطية يعني تنتج النفط بهذه المبالغ الكبيرة وإترة الديزل فيها بأربع جنيه وخمسة جنيه في العاصمة؟ ما لا قداش هي تولان في سبا بعشرة دينار. باي من يتحمل هذا؟ من مسؤول عليه؟ أين المسؤولون في هذه مؤسسة النفط؟ تعلمون فسادهم وتعلمون ما يجري فيها من يعني مش فساد بعشرة مليون ولا مئة مليون، بالمليارات أموال تحول إلى دبي وإلى الإمارات، شركة البحر المتوسط، شركة كذا، فساد ضارب أطنابه في هذه المؤسسة وأنتم تعرفونه. هل رئيس الحكومة ما يعرفش هذا؟ يعرف هذا الفساد الموجود مثلا في مؤسسة الكهرباء، ما يعرفش الحكومة؟ يعرفه. لكن العلاج كما قلنا هو بالمسكنات لا بعلاج الأسباب، وإذاك هذه الأزمات قائمة وتزداد يوما كل يوم، ستتضاعف، لا يمكن أن تتوقف بهذه الصورة، لا يمكن أن تتوقف. تأتي إلى يعني الخدمات الأخرى أينما اتجهت، في يعني مؤسسات دولة من أولها إلى آخرها، كلها إما معدومة وإلا في غاية الضعف. والناس يعني يصبرون ويصبرون، لكن الصبر له حدود وله نهاية، لا يمكن يستمر هكذا. الحكومة تفقد للأسف قاعدتها الشعبية بسبب هذا التصرف وهذا السلوك وعدم ترتيب الأولويات وعدم الأخذ على أيدي المخالفين. الحكومة أحيانا هي تدعم خصومها، للأسف خصومها تدعمهم بسياسة خاطئة، من حواليها يقولوا لها احتواء هؤلاء أحسن، هم تعرفهم ضدها وأنهم يحاربونها من أول يوم هي جت، لكن اللي حواليها غير ناصحين، وإن سموا أنفسهم ناصحين فهم في عندي غششة، لأنه يقول احتويهم هدول وأعطيهم، اللي يبي وزير أعطيه زوز، واللي يبي دعم لمؤسسة زيدوه والسعودة المؤسسة متاعه، لأنك لما تحتويهم هذا طبعا أنت تفسره في رأيك أنه إحسان وتلطف وحسن معاملة، لكن هو يفسر ضعف وهوان ويؤلبه عليك. وإذا تطلب منك 10 مليون مرة تانية يقول تعطيني 20 ولا ننقض عليك، إذا أنت وزير واحد وكان نبي 5 ولا كذا. وإذا تجد معظم الوزراء لما رحم ربك لا يعملون، لا يؤدون شيء، لا يؤدون عمل، ومحسوبين على النظام السابق ولا محسوبين على حفته وكذا، والحكومة متوائمة معه ماشي أمورها، وتعرف أنهم لا يؤدون عملا. الحكومة ما عندهاش إلا 3-4 وزراء منكم ليعملوا، والباقي كله مجرد ناس يأخذوا في مزايا وفي مرتبات وكذا وراضي عنهم، وتعرف تقصيرهم ولا يخرجون ولا يبين الناس شنو، حتى المكلفون شيء الأعمال المكلفون بها. نأتي بعد ذلك إلى ما ذكرت المشاركة في الاحتجاجات وعدم، أما المشاركة في الاحتجاجات بالطرق الحضارية فهذا واجب ولا بد أن يكون وأن يتم، ويفرضوا ما يريدونه على الحكومة من إجراء انتخابات تتبلور مطالبهم في شيء واضح بين، نريد إجراء انتخابات واستفتاء على الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية ولا نرحل. عشرات الآلاف يجلسون عند الحكومة ويقول لا نرحل حتى يصدر قرار من مجلس الرئاسي يطوق الرئاسي والحكومة بطرق سلمية حضارية، ويقولوا احنا يرفعوا رأيهم يعني يرفعوا أصواتهم للدول الكبرى المهيمنة علينا والحكومة، لا نرحل حتى توصلونا إلى مطلبنا، نب انتخابات زي سائرنا زي عباد الله، لا نقبل بدون ذلك. إذا فعلوا ذلك وضحوا بأوقاتهم أسبوع على أسبوعين سيصلون إلى ما يريدون. هكذا هي الطريق للوصول إلى مطالبكم يا أهل ليبيا، لكن ليس الوصول إليها هو ما يفعله بعض الشباب المغرر بهم. بعض الشباب صغار أحداث الأسنان، أنا يعني أتأسف وأشفق عليهم، وأظن أن كثيرا منهم لا يعلم حتى ما يطلب منه، هو قاعد عاطل على العمل، محتاج يزرد مع أصحابه، محتاج يسبس من القاش باش يشد الدخان، محتاج باش يقعمز في القهوة بياخذ نصف ما لقاش. تجيه جهات عندها غرف عمليات، الموضوع هذا موش هكذا مصادفة ليجري الآن في الشوارع وتسكير الطرق والمؤسسات والكسار والزبالة وكذا، رأوا هذا لا أبدا، ما فيش حد يصدق عنده عقل ويصدق أن هذا من فعل هؤلاء أحداث الأسنان الصغار الذين يمكن غرر بهم، لأن يبي زي ما قلنا هو محتاج ل 500 جنيه ولا 1000 جنيه، قول أخذ هذه السيارة الكسار ولا الزبالة ومشي يرميها قدام المصرف الفلاني قدام الوزارة الفلانية، هو مرات مش ما عندهش وعي حتى اللي يفعل به ما يندش به، ولا هو يحمل قضية ولا يندر عليها، مغرر به، لكن هو لأنه محتاج يريد أن يقضي حاجته. هذا اللي يفعل هذا الفعل هذا عمل غير حضاري ولا يليق. هو الذي تديره مؤسسات خارج البلاد وداخل البلاد، والأسف واللوم ليس على هؤلاء، ليس على هؤلاء الشباب، ولا حتى على الغرفة اللي تدير هذا العمل وتسخر في هؤلاء الشباب وتغرر بهم وتبعتهم لمكان فلاني يسكروا ولا يفتحوا ولا كذا، ولا حتى على الغرفة اللي في دبي نتحرك فيهم وتدفع الأموال المشتركة مع غرفة الموساد في يعني بلاد الصهاينة. اللوم هو على مؤسساتنا الأمنية. وزارة الداخلية كم فيها عنصر؟ كم ميزانيتها في العام؟ 14 مليار 15 مليار. ما تقدرش في هذا الأسبوع بالليل كله تعمل نقاط في كل الطرق وتشوف هذه السيارات اللي جاية منين طلعت وين ماشية وتمنحها وتعاقب أهلها وتقبض عليهم بالقانون، مش بالبلطجة، بمقتضى القانون. أنت الآن ما تعتديش على رئيس الحكومة، رئيس الحكومة ما وصل شيء عندما تصب سيارة الكناسة ولا التراب قدام المصرف، هل أنت آديت محافظ المصرف؟ أبدا، محافظ المصرف بيته في التكييف لا ما عنده شيء مشكلة، ولا مدير المصرف. أنت آذيت اللي صبيت التراب قدام المصرف، آذيت أخيك اللي هو محروم زيك أنت، يبي يمشي اليوم من المصرف باش بياخذ حاجة يلقى طريقة مسكرة. الأذى رجع على من؟ لم يرجع على الحكومة بسبب الغباء والتصرف هذا اللي هو موش حضاري. أنت تؤذي في نفسك، تؤذي في أخيك، في أبيك، في عمك، في خالك، في الناس المحرومين زيك، ما توديش في الحكومة. الاعتداء على الممتلكات هذا عمل غير حضاري لا يليق ولا يجوز، ويجب على الحكومة أن تتعامل به معه بالقانون. التظاهر مشروع ومطلوب بالصفة الحضارية، لكن التظاهر اللي هو تعدي على الممتلكات وصب التراب في الطريق السريع تمنع الناس من المرور ولا من المؤسسة الفلانية بسبب يعني أنك أنت غاضب، هذا لا يجوز. لو افترضنا واحد فقير يعني متملح، هل يجوز له يخرج في الشارع ويجي لي واحد عنده فلوس يفتح عليه موس ويقول له نبي ناخذ فلوسك لأني فقير وانت غني؟ هذا لا يحل، هذا عمل غوغة، عمل فوضى، عمل يؤدي إلى انهيار الدولة، وانهيار الدولة احنا نبو الدولة تتحول الى انتخابات، ما نبوش انهيار يتحول الى هرج ومرج وسفك دماء، هذا يؤدي الى الفوضى. هذا الذي يفعله الناس ومن يدبر لهم ومن يدير لهم هذه الأزمات بالعنف هذا وبالاستيلاء على المقرات وعلى المؤسسات وعلى قفل الطرق، هذا حرام لا يجوز، وهذا يؤدي إلى فساد أعظم، فساد عريض يؤدي إلى أننا نصل إلى الهرج والمرج. ولذلك لا يجوز للناس للسائلين إذا كان يسعوا على الانضمام إلى هؤلاء الناس المشاغبين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فهذا لا يجوز، لأن هذا منع الناس من مرور في الطرقات، صنفه الفقهاء في جريمة الحرابة. من يمنع الناس بالقوة من المرور ويهددهم من الطرقات هذا يسمى محارب من الفساد في الأرض، الذي قال الله تعالى عنه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لو الحكومة عندها وزارة الداخلية وعندها أمن وعندها جهات يعني تصرف عليها أموال كثيرة، أينها غير موجودة أبدا في الشوارع هذه الأيام لتمنع هؤلاء الناس المفسدين الذين يعني هم قد منهم من هو يتصرف بغفلة ومغرر به، ومنهم من يعني ينفذ مؤامرة وتدبير لإسقاط الحكومة لأن من خصومها. أين هي وزارة الداخلية وأين هي مؤسساتها ووزارة الدفاع؟ كان المفترض من أول ليلة حصل هذا كان كل شارع فيه 5-6 نقاط وأي واحد يقبض عليه يحوله للقانون، مش بظلم، الظلم لا نرضى به، حتى يعرفوا هذه السيارات منين تطلع. هؤلاء الناس الصغار الأحداث هل عندهم قدرة يجيبوا كوشيك ولا يجيبوا سيارات شحن؟ من يقول هذا؟ هذا معروف أن في جهة تخرج منها، كان على يعني رئيس الحكومة يقول لي وزير الداخلية متاع أنت ما شن مهمتك، ومتاع الأمن الداخلي يقول أنت شن مهمتك، عرف لي السيارات هاي منين جاية، ولما نعرف نعالج الأسباب مش نعالج المظاهر، ندير غرفة ونضل نوزع في الوعود وكذا وغير حلوا المشكلة. وحتى بعضهم قال احنا سكرنا واحنا فتحنا، كيف يعني؟ هل نزل عليه الوحي واستيقظ ضميره بين عشية وضحاها أمس يفسد ويسكر في المصر ويقول يقولين نحل فيه؟ لا، هذا لابد من ورائه شيء. هذا هي علاجات الحكومة بالمسكنات، خلاتها أمس يقول سكرت واليوم يقول افتحت، هذا ليس علاجا. يا حكومة اسمعوا الناصحين، اسمعوا فإننا لكم من الناصحين، من حولكم قد يغشونكم وإن ظنوا أو ظننتم أنهم ينصحونكم. العلاج علاج الأسباب، الأخذ على أيدي المفسدين بالقانون، لا يجوز التهاون معهم. هذه المؤسسات التابعة للدولة الأمنية لابد أن تستدعوهم وتحملهم مسؤولياتهم. وينكم أنتم؟ وين راقدين؟ هل متاع الأمن الداخلي جاب لكم التقارير ولا هو مش موجود بكل؟ هل وزير الداخلية اللي عنده 400,000 عنصر دار ما يجب عليه ولا هو مش موجود بكل؟ كان فيه أشياء هامشية ولا حفلات ولا كذا تجدها فيها، وكان حاجة تتعلق بمصير البلد لا تجد لهم أثر. يعني هذا قليل من كثير مما نعاني منه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا ويعافينا ويهدينا سواء السبيل.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا الشيخ فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
2: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف، أن يدافع الإنسان عن الغائب. كان يقدر يدافع، أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: ما ظهر لهم،
2: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
1: يعني
2: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزي يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
2: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
1: مضطرين، يعني
2: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لي قطر آخر مسلم وهكذا.
1: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
2: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
4: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
5: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
4: هيك بك موجودة شيخ صح، يقول محمد
5: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون في حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
6: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك عزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
7: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
1: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
2: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
6: شيخنا. إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارب، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي، فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات، لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
8: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
9: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول أنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة، وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
10: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض.

0: الفرائض، انت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
3: الشك هنا يعني الأصل، الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بالعلم منه، على الأقل متذكر عليه منه من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وبرت بتاعه ما عادش في حده، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع،
2: نعم
3: اكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
4: الاخت ندى من طرابلس، قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
5: أنتم تستولي

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحباء، حينما ابتعد الناس عن نور التوحيد ووقعوا في أول انحراف عرفته الأرض، شاء الله أن يبعث رسولا عظيما لتبدأ واحدة من أعظم قصص القرآن الكريم، قصة نبي الله نوح عليه السلام. فكيف بدأت هذه المرحلة؟ وكيف تغيرت البشرية من التوحيد إلى الشرك؟ وما الذي حمله نوح عليه السلام لإنقاذ قومه؟ أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفترة التي سبقت بعثة نبي الله نوح عليه السلام، وكيف انتقل الناس من التوحيد إلى الشرك حتى أصبحت الأرض بحاجة إلى رسول يعيدها إلى عبادة الله وحده. واليوم نبدأ أولى صفحات قصة نبي كريم لم تكن قصته مجرد دعوة لقومه، بل كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية، حتى إن العلماء يعدون الطوفان بداية الحضارة الإنسانية الثانية. فما الذي ميز نبي الله نوح عليه السلام؟ ولماذا احتلت قصته هذه المكانة في القرآن؟ لنعرف كل هذا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. فضيلة الشيخ، قبل الدخول في تفاصيل حياة نوح عليه السلام، نريد أن نعرف لماذا اهتم القرآن الكريم بقصة نوح عليه السلام هذا الاهتمام الكبير، وما الذي يجعلها من أعظم القصص في تاريخ البشرية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم هو كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منجما في 23 سنة حسب الحوادث ومقتضى الحال، وكانت الآيات والسور تدون ساعة نزولها، وجبريل عليه السلام كان ينزل بالآية وبالآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له يا محمد إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذا وكذا. وقد يسر الله لهذه الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حفظ الكتاب الكريم، كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن الكريم هو أهم مصدر من المصادر التاريخية، فهو أصدق المصادر وأصح المصادر على الإطلاق، ولا سبيل إلى الشك في صحة نصه بحال من الأحوال، لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الجدل، يعني دون
1: غير قابل للتحريف.
2: نعم غير قابل للتحريف ولا غير قابل للجدل وغير قابل للشك فيه، لأنه دون في البداية يعني بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وتولي فيما بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته. فالقصص القرآني هي يعني تعتبر أنباء وأحداث تاريخية لم تلتبس يعني ولم يحصل فيها يعني التباس بشيء من الخيال والأساطير، كما قال الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله جل وعلا تعهد بحفظه دون تحريف ولا تبديل، ولذلك اهتم القرآن ببعض القصص سيما قصص الأنبياء لما فيها من عبر ودروس فردية ودروس أسرية وإنسانية، وفيها معالجة لكثير من الأمراض، وفيها دلالة على الصلة بالله جل وعلا وإفراده بالعبودية والتضرع بين يديه وشدة الدعاء وشدة الانكسار، وفيها تجارب متنوعة لبني الإنسان وقصص كثيرة، منها قصة نوح عليه السلام وقصة يوسف وقصة إسماعيل عليهم السلام مثلا. قصة يوسف قصة إنسان تعرض منذ الطفولة لآفات ومن حسد الإخوة وغواية المرأة ونحو ذلك، إلى ظلم السجن وتكاليف الولاية وتدبير المصالح، هذا كلها إسماعيل عليه السلام خلت تجارب إنسانية منذ عهد الطفولة، يعاني من الغربة عن العشيرة وعن الزاد وعن الماء، ويعني هذا كله. وكذلك يعني ما مسألة التجارب الإنسانية ضريبة الفداء، وهو يعني مفترق الطرق يعني حصلت له عدة أمور، فهذه كلها يعني فيها عبر وفيها دروس، وكذلك قصة نوح عليه السلام فيها كثير من العبر والدروس التي بيّنها الله تبارك وتعالى، وسوف نأخذها بالتفصيل. وفيها استلهام سنة الله تبارك وتعالى في قيام الدول وسقوطها وازدهار الحضارات وغير ذلك، وكيفية تعامل الإنسان مع قوى الظلام وقوى الشر قوى البغي وقوى الإجرام.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما الهدف شيخنا من القصص، أو بالذات يعني قصة نوح عليه السلام، ما الهدف منها في القرآن الكريم ومن الرسالة الموجهة إلى الأمة في هذا الوقت؟
2: نعم الله جل وعلا يقول يعني تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا يعني ذكره الله جل وعلا بعد قصة نوح، وكذلك قال الله جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وقال الله جل وعلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكذلك يقول الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، كذلك يقول الله جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ويقول تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يقول في وصف القرآن يعني كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. فهدف القرآن من القصص مش ليس الجانب التاريخي فقط، وإنما بيان العبرة يعني بما حصل للسابقين، وكذلك فيه يعني زجر لكل خصوم الإسلام من قريش ونحو ذلك، وكذلك فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أذى الكافرين، يعني حيث شاءت رحمة الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تخفف عنه الشدائد والآلام عن طريق قصص الأنبياء وقصص المرسلين، يذكره الله جل وعلا بما لاقاه إخوة يعني كرام له من عنة الظالمين وبغي الكافرين،
1: مازال يعني هو اللي لاقاها قل منهم.
2: نعم وما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما تخاذلوا ولكنهم صبروا وصابروا، ومن هنا يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم في كتابه العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كما أن في هذه القصص بيان ما نزل بالناس اللي يظنون أنفسهم أقوياء وغرهم الغرور والجباب الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والله من ورائهم محيط، مع ذلك يجب أن لا يغيب عن بالنا دائما وأبدا أن هذه القصص ما هو إلا الحق إلا الصراح. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ومن أصدق من الله حديثا إن هذا لهو القصص الحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق نزل عليك الكتاب بالحق إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا يجب أن يكون واضحا،
1: والذي أوحينا يجب أن يكون إليك من الكتاب هو الحق.
2: نعم، أي وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. لذلك إذا قرأ الإنسان ما ورد في القرآن الكريم من قصص فإن يعني لن يجد، مش هيجد المبالغات اللي وصلت إلينا من كتب التاريخ ولا في التوراة اليهود اللي متداولة بينهم اليوم، فضلا عن أن ما ذكره القرآن يعني كله صحيح تؤيده الاكتشافات الحديثة لقصة عاد وثمود يعني اللتين يعني تبين أنه حتى يعني مذكورة في الجغرافيا وكثير من النصوص التاريخية تتحدث عن ثمود، فضلا عن أن الكتاب حتى اليونانيين والرومان وغيره ذكروا اسم عاد مقرونا بإرم كما جاء في القرآن الكريم. هذا كله والله جل وعلا يعني يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا الأمر واضح وينبغي أن يكون واضحا للناس جميعا، وهذا من أهم الأشياء التي بيّنها القرآن الكريم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو بدأنا بالتعريف بنبي الله نوح عليه السلام، فما نسبه وكيف يصل نسبه إلى آدم عليه السلام، وما أبرز ما ورد في ذلك عند أهل العلم من الأشياء الموثوقة؟ وفي البداية قبل هذا كله نبغى نعرف وش الفرق بين النبي والرسول. هذه أجلناها من الحلقة الماضية ونبغى نعرف لو تحدثنا باختصار.
2: النبي والرسول اللي هي من النبوة والرسالة، النبي يعني جاء من النبأ الخبر والجمع أنباء، فالنبي هو من بعث يعني بعث لتقرير شرع من قبله، هذا هو النبي. طبعا هذه المسألة الفرق بين النبي والرسول وكذا فيها كلام كثير بين أهل العلم، حين ذكرنا الأرجح الأقوال فيها. وبالنسبة للرسول، سمي الرسول رسول لأنه ذو رسالة، والرسول يعني اسم من أرسلته كذلك الرسالة، والرسول هو من بعث بشرع جديد، هو من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان في المسألة يعني فيها أقوال أخرى، منها يعني أن الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب. يعني هذه كلها أقوال أخرى في هذه المسألة. واستدل بعضهم لعدد الرسل والأنبياء، طبعا عدد الأنبياء والرسل لا يمكن حصرهم، ولكن استدل بعض أهل العلم في التفريق في هذه المسألة بما جاء في حديث، والحديث مختلف في
1: اليوم أكثر هم الأنبياء والرسل.
2: نعم، هذا هو الفارق في هذه المسألة. لما سئل في حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كم الأنبياء، قال 120,000. قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك، قال 313 جمعا قفيرا. فدل ذلك لأن الأنبياء أكثر من الرسل، هذا لو على يعني على القول بصحة هذا الحديث. وطبعا الأنبياء والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، وكما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. ومنهم من لم نقصص عليك، هذا هو أهم الفروق بين النبي والرسول. وكما ذكرنا المسألة فيها كلام طويل بين أهل العلم، ذكرنا الراجح فيها فقط. يعني
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما الحكمة مختصرة لو تتفضل من بعث الله للرسل؟
2: بعث الله الرسل لي، وفي ذلك عدة حكم، في ذلك عدة حكم، منها أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق واصطفاهم الله جل وعلا، وحاجة الخلق إليهم ماسة، فالخلق بحاجة إلى الرسل ليبلغوهم ما يحبه الله جل وعلا وما يرضاه الله تبارك وتعالى، وما يريده الله وما يغضب منه وما يأباه. وكثير من العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة، يعني
1: حتى الرسل من رحمة الله.
2: نعم، من رحمة الله جل وعلا، يعني أرسل الله الأنبياء والرسل رحمة بالعباد، فالرسل بعثوا لتهذيب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحذيرهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم وسيفنيهم بعد الوجود. فلو ترك الناس هملا هكذا دون إنذار ودون تخويف لعاشوا حياة عيشة ضنكة في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وعادات منحرفة وأخلاق فاسدة، وأصبحت الحياة مجتمع غاب، يعني القوي يأكل الضعيف والشريف يذل الوضيع وهكذا. لكن اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يخلق عباده سدى ولا يترك الناس هملا. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات الله جل وعلا ويعلمونهم ويصلحونهم ويرشدونهم إلى مصدر السعادة في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الغاية العظمى التي أوجد الله جل وعلا الخلق لأجلها هي عبادته تبارك وتعالى، هي التوحيد، هي فعل ما يحب الله جل وعلا واجتناب ما يسخط الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة وما يحبه الله وما يرضاه الله وكيف يترك، يعني الإنسان ما يتركه الله، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا من خلقه وفضلهم على العالمين وجعلهم مبرئين من كل عيب ومن كل شين ومن كل خلق معيب، وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بالحجج والبراهين وأنزل عليهم البينات والهدى وعرفهم به وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده حق العبادة. أيضا من الحكم التي أرسل الله من أجلها الرسل إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على البشر. الله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله جل وعلا أرسل الرسل ليقطع دابر الكافرين، لا يعتذروا بعد ذلك يعني عن كفرهم بأن ما فيش ندير جاهم، وليعلم الله جل وعلا علم حيث الظهور، يعني علم الظهور، وإلا الله جل وعلا يعلم يعني بالعلم الأزلي من يطيعه ومن يعصيه، لكن ليقيم على عباده الحجة الدامية، يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وحجة وبرهان، وهذا أمر هذا واضح. الخلق بحاجة إلى الرسل، وذكرنا عدة يعني أسباب لذلك، منها يعني أن الناس لا يدركون الكثير من الأمور الغيبية وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. أيضا يعني الأنبياء هم مصابيح الدجى وهم نبراس الهدى، يقتضي بهم الخلق، يقتدون بهم ويتخذون من سيرتهم ومن حياتهم قدوة يسيرون بها ويسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلى دار السلام. فالرسل هم قدوة الأتباع والأسوة الحسنة لمن أطاع الله جل وعلا في العبادات، وطبعا هذا في سواء في عبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات وفي الاستقامة على دين الله جل وعلا. وذكر الله ذلك في القرآن، يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: الأسوة هنا القدوة جل.
2: نعم، هو القدوة. والرسل طبعا جاءهم لمن لإصلاح النفوس وتزكية النفوس وتطهيرها وتحذيرها من كل ما يرديها. فالرسل بعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم وإرشادنا إلى المنهج القويم والأخلاق الحميدة والتنفير من المساوئ الذميمة كما قال الله جل وعلا، هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، للرسل عليهم الصلاة والسلام غايات عظمى ووظائف كبرى وأهداف سامية، لو تذكر شيخنا بعض هذه الوظائف.
2: من أهم وظائف الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه تبارك وتعالى، كما قال الله في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من وظائف الرسل تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيضا كذلك تبين يعني ما أنزل من الدين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا دلالة الأمة على الخير وتبشيرهم بالثواب وتحذيرهم من الشر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أيضا من أهم وظائفهم إصلاح الناس بالقدوة والأسوة الحسنة في أقوالهم وأعمالهم. الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله جل وعلا يقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أهم وظائفهم أيضا إقامة شرع الله جل وعلا بين العباد وتطبيق شرع الله جل وعلا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أيضا الرسل يشهدون على الأمم يوم القيامة بأنهم هم اللي بلغوهم البلاغ، كما قال الله جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه يعني بعض الوظائف المرسلين، وهذه الوظائف تزيدهم يعني شرفا إلى شرفهم وفضلا إلى فضلهم. ويكفي الأنبياء المرسلين أنهم يبلغون عن رب العالمين، فسبحان الله جل وعلا الذي خصهم بهذه الرتبة العالية وهذه الوظيفة الثانية واصطفاهم واختارهم من بين سائر العباد ليقوموا بهذه الخدمة المرضية.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الأمور التي تفرد بها الأنبياء عن الخلق؟
2: نعم، تفرد الأنبياء عن سائر البشر بعدة أمور. من هذه الأمور الوحي، الله جل وعلا خص الأنبياء بوحيه إليهم، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الوحي يقتضي عدة أمور، يعني يفارقون بها الناس من تكليم الله لبعضهم، اتصالهم ببعض الملائكة، يعني الله جل وعلا يعرفهم شيء من الغيب كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. لذلك مسألة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به للسماوات العلى ورؤيته للملائكة والأنبياء، اطلاع على الجنة وعلى النار ورؤية المعذبين في القبور وسمع هذا لتعذيبهم. وفي الحديث يعني: لولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أيضا من الأمور التي تفرد بها الأنبياء أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
1: كيف؟
2: نعم، أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، كما جاء في حديث أنس في حديث الإسراء، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء، قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طبعا هذا يعني وإن كان هو من قول أنس، إلا أن هذه الأشياء يعني ما لا تقال من قبل الرأي كما هو معروف في علم الحديث. يعني ينام العين ولا ينام القلب، هذا من خصائص الأنبياء وعن غيرهم من البشر.
1: نعم
2: نعم. كذلك من خصائص من الأنبياء الأنبياء لا يورثون، يعني لا يتركون أموالا، يعني مما اختص الله به الأنبياء أنهم لا يتركون أموال، والأموال التي تركوها هي صدقة، تكون صدقة من بعدهم، كما جاء في حديث عائشة أن معشر الأنبياء يعني لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. كذلك جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. لذلك حتى لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها إلى الصديق فقال لها ذلك، يعني قال لفاطمة ذلك، وأن معاشر الأنبياء يعني لا يتركون ما تركوه يعد صدقة. وطبعا فهذه حكمة، يعني أن الله جل وعلا صان الأنبياء على أن يورثوا دنيا لئلا يكون هناك يعني فيها شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وحتى يعني لو استدل بعض الناس، يعني بعض الطوائف الأخرى يستدلوا بقول الله جل وعلا: وورث سليمان وداود، طبعا المراد بالأرث هنا العلم والنبوة، مش يعني ملش علاقة بالمال، يعني ما فيش أرث مالي، وإنما ورث النبوة ورث الملك عنه. وكذلك قول الله جل وعلا: يرثني ويرث من آل يعقوب، هذه مش المراد بها أرث المال، وإنما أرث العلم والنبوة. فالأنبياء يعني لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء اللي اختص بها الأنبياء وتفرد بها الأنبياء عن غيرهم من سائر البشر أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عائشة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان يعني في شكواه الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ قال: أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. تقول عائشة: قال فعلمت أنه خير. فالأنبياء يخيرون بين الدنيا والآخرة. أيضا من الأشياء التي تفرض بها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، من إكرام الله جل وعلا لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، مهما طال الزمان ومهما تقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا، كما جاء في الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نستأذنك في الخروج إلى فاصل. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى منتصف هذه الحلقة، نتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا عن بداية رسالة نوح النبي الله، فابقوا معنا.
0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، عدنا إليكم. فضيلة الشيخ، ما أعتقد تبقت لنا نقطة واحدة في
2: أيضا من الأمور اللي يختص بها مسألة العصمة. العصمة هذه طبعا يعني الله جل وعلا يحفظ الأنبياء والرسل عن كل ما ينفر عن القبول، يعني قبل النبوة يحفظهم من الكذب، من الكتمان في التبليغ، كذلك من الكبائر، ويوفقهم الله جل وعلا التوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها. فهذه من الأمور اللي اختص بها الأنبياء والرسل عن غيرهم من سائر البشر. الإيمان بالأنبياء والرسل هذا ركن من أركان الإيمان، ولا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء ويصدق بأن الله تبارك وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل لهداية البشر، وأرسلهم لإرشاد الخلق ولخراج الناس من الظلمات إلى النور. وكذلك لابد أن يؤمن بأنهم بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم البلاغ المبين، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والله جل وعلا يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في الحديث جبريل المعروف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد في الإيمان أن يؤمن العبد بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله وكل كتاب أنزله. فالإيمان بأنبياء الله جل وعلا لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير حصر. من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم علينا. وأخبرنا الله جل وعلا أن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، ونؤمن كذلك بأن الله جل وعلا يعني أرسلهم رسلا وأنبياء، ولا يعلم أسمائهم ولا يعلم أسمائهم من الله تبارك وتعالى الذي أرسلهم. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ومن أطاع رسولا واحدا فقد أطاع جميع الرسل، ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع، ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع. لأن كل رسول يصدق الآخر ويقول إنه رسول صادق ويأمر بطاعته، فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه، ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته.
3: وهيك تزعزعت واحدة من أركان الإيمان. نعم. أو في واحد فيهم خجلشك. بارك الله فيك شيخنا. سنبدأ الآن بإذن الله في سيرة نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم على ما أعتقد.
2: نعم.
3: شيخنا لو تفهمنا بداية ما معنى أولي العزم.
2: نعم. نوح عليه السلام مع كونه نبيا ورسولا هو أيضا أحد أولي العزم من الرسل، وهذه مرتبة عالية لا ينالها إلا قلة من المرسلين. يعني الرسل وإن كانوا كلهم صفوة الخلق واختارهم الله جل وعلا من بين الخلائق، ولكن
3: زال في فرق
2: يعني
3: بين
2: يعني فيه في أمور يعني فضلهم الله تبارك وتعالى على بعض ببعض الأمور. يعني الله جل وعلا يعني ليس لفضله يعني حد ينتهي إليه، ولما لم يكن لفضل الله حد ينتهي إليه فذلك تفاضلوا فيما بينهم، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فيأتي في مقدمة قافلة الأنبياء والرسل أولو العزم منهم، وهم يعني نجباء الرسل ذو الحزم والصبر، وزكون يعني نفوسهم بمراقبة الله تبارك وتعالى، كانوا يعني حريصين على إصلاح أمتهم ودلالتهم على كل خير، وحذروهم من كل شر، وصبروا على المكروه وتحملوا الأذى كثيرا. فأولو العزم هم خمسة: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهم المذكورين في قول الله جل وعلا سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فخص الله هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم يعني أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرسل. وطبعا ما يكون من أمر، فلهؤلاء الخمسة مزيد فضل على غيرهم من الأنبياء والمرسلين، سواء قلنا إن يعني من الأنبياء والمرسلين كلهم أولو عزم، أو قلنا إن أولي العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة فقط، فهؤلاء الخمسة لهم ميزة عن غيرهم. فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، هذا بدلالة القرآن كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إن بعض في من أهل العلم يقول إن الأنبياء يعني الأنبياء كلهم ذو عزم يعني. فطبعا هذا كون العزم هم هؤلاء الخمسة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يعني مش يعني إن ما فيش غيره، لا في غيره من الأقوال. وذكروا أن الأنبياء كلهم يعني ذو عزم، وتكرر هذا طبعا الذكر هؤلاء الخمسة حتى في آية أخرى من غير سورة الأحزاب، في آية الشورى، في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإفرادهم في الذكر أيضا في هذه الآية، وتخصيصهم بهذه الوصية العظيمة من إقامة الدين يعني. نعم، وعدم التفرق فيه، هذا خير دليل على حيازتهم للفضيلة التي أهلتهم لتحمل هذه المسؤولية العظيمة على أكمل وجه. لذلك ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية ذلك، وهم الذين يعني أن أقيموا الدين ولا تتفرق فيه، والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، هل هناك دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل؟
2: نعم، جاء في حديث المشهور، حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، أهل الموقف يعني جاءوا لنوح عليه السلام فقالوا: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فالحديث ظاهر يفيد أن آدم عليه السلام يعني لم يكن رسولا، وطبعا طبعا هذا قول، ومن أهل العلم يقول أن يعني آدم يعني كان النبي ورسول، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، يعني باعتبار أن آدم كان نبي ورسول، فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد أن وقع الاختلاف بين البشر في التوحيد، كفر بعضهم وبقي بعضهم، يعني كفر بعض الناس وبقي بعضهم من الإيمان. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأولوية المذكورة في حق نوح عليه السلام مقيدة بما بعد وقوع الاختلاف، يعني ما ينفيش بعد يعني قبل ذلك نبوة آدم عليه السلام، لا، وأرسل النبي إلى أولاده فقط، ولم يكن بينهم خلاف أولاد آدم عليه السلام، ما فيش بينهم خلاف في توحيد الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون غيره، لكن هو أول الأنبياء والرسل بعد وقوع الخلاف بين الناس، وبعضهم كفر وبعضهم آمن. فلما جاء أهل الموقف وقال: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى هذه الأرض، يحتج بها لأن نوح هو أول الرسل، وأن آدم هو نبي مكلم فقط على يعني على
3: بعض الأقوال.
2: نعم، على بعض الأقوال. فالخلاصة أن هذا يعني هو قول أهل العلم في هذه المسألة، أن هل هو يعني آدم هو أول المرسلين ونوح، أو أن نوح يعني لما قال هو هذا الموقف أنت أول نبي يقصد به يعني أول نبي يعني بعد الخلاف، أو إما نوح وكان نبيا مكلم فقط ولم يكن رسولا، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. وأيضا أهل الموقف لما قالوا أنت أول رسل إلى أهل الأرض يفيد أن الرسالة كانت عامة للناس كافة يعني في ذلك الوقت. وطبعا هذا الكلام يعارض حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وطبعا هذا أجابوا عنه أهل العلم بعدة أجوبة، منها أن نوح يعني أرسل إلى أهل الأرض باعتبار أن قومهم وحدهم كانوا هم يعني أهل الأرض،
3: اللي هي ذرية سيدنا آدم.
2: نعم، أيوة، يعني هو قومه وحده هذا كان أهل الأرض، يعني لم يكن قومها لم يكن في ذلك الوقت يومها على الأرض آخر. يعني أقوام آخرين غير قومه، فهذا الأمر لا ينافي خصوصية يعني رسالته بقومه، وهذا المدلول يعني عليه بصريح قول الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح عليه السلام أرسل إلى قومه وهم في ذلك الوقت أهل الأرض جميعا، هم أهلوا الأرض جميعا بعد وقوع الشرك في الأرض، وبذلك ما فيش تعارض يعني بين كون آدم رسولا وبين كون نوح يعني هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ذكرنا.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا في سؤال نسمع توقلنا الحق إن نوح الأب الثاني للبشر، شيخنا علاش المقولة هذه أو منين جت؟ هل في دليل صحيح عليها؟
2: نعم، نوح عليه السلام هو نعم هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام، وهذا ما فيش يعني خلاف يعني بين العلماء في قول الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
3: يعني اللي يعني يركبوا في السفينة
2: يعني نعم بعد من ذريته، بعد الطوفان يعني ما فيش باقي من البشر في الأرض بعد نوح إلا ذرية نوح، وهذا نص قطعي واضح في ثبوت هذا الأمر، ويدل بوضوح لأن البشرية التي وجدت بعد نوح عليه السلام هي من ذريته، وهذا شرف اختص به يعني اختص به نوح بعد آدم، فلنوح عليه السلام حق الأبوة على كل كائن بشري من بعده إلى قيام الساعة. طبعا هذا فيه يعني من يقول يعني يعني فيه إشكال يريدونه يتمثل في ومن آمن في قول الله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فيفهم به أن آمن به يعني عدد من الناس من غير أهل، لأن قول الله جل وعلا قال ومن آمن، وهذه عطفت على أهله، والعطف الأصل أنه يعني في الناحية اللغوية يقتضي المغايرة زي ما يقال، ومعلوم أن يعني آمن بنوح يعني آمن بنوح الناس من غير أهله وعدد قليل وغالبيتهم من الضعاف والطبقات الدنيا في المجتمع، وهم الذين سماهم يعني الملأ من قوم نوح يسموهم قالوا لهم سموهم الأراذل، والله جل وعلا لا يختار نبيا ممن هم يعني في نظر القوم من الأراذل، وإنما يختار الأنبياء من الناس الذين لا مطعن في نسبهم وفيش مطعن في سيرتهم، فالآية تدل نعم الآية تدل على أنه قد نجا من الغرق غير أهله، وبالضرورة يكون منهم النسل، فإذا كان كذلك يعني كيف يصير يعني جميع البقية من ذرية نوح عليه السلام؟ طبعا هذا رد عليه من عدة أمور. الرد الأول من يعني اللي ذكره أهل العلم أن جميع من كان يعني معه في السفينة هم يعني هم من أولاده ومن نسله، و لذلك يعني على هذا القول يعني انتظم هذا القول أن نوح يعني هو أبو البشر كلهم، وسمي لذلك حتى بعض الناس في آدم الأصغر يعني آدم الأصغر. طبعا هذا قول وإن كان ضعفه بعد العلم، لأن زي ما قلنا العطف يقتضي المغايرة. الجواب الثاني أن النجيم من الغرق يعني هم ليهم ذرية وليهم أولاد، وإنما الذين بقوا يعني هم نسل نوح عليه السلام، يعني عندهم ذرية عندهم نسل يعني، لكن لم تستمر النسل الذي بقي هو نسل نوح عليه السلام، وبهذا يصح أن نوح هو أبو البشر جميعا بعد آدم، وهذا رجح يعني ابن جرير وغيره لما قال يعني إنما كان الذين يعني كانوا معك في الفلك قوم يعني آمنوا به واتبعوه، غير أنهم يعني بادوا وهلكوا ولم يبق لهم عقب، وإنما الذين هم اليوم في الدنيا هم من بني آدم ولد نوح وذرية نوح دون سائر ولد آدم كما قال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: نعم
3: شيخنا، هذا يعني أن نوح عليه السلام هو أب للأنبياء والمرسلين الذين بعده.
2: نعم نعم نعم، وطبعا هذا أيضا تشرف نوح بالأبوة للبشر بعد آدم عليه السلام، وتشرف أيضا بأبوته للأنبياء والمرسلين، هذه النقطة، وإن كانت هي مش داخلة في اللي قبلها يعني، لكن تقتضي ذلك لأن الأنبياء والمرسلين هم صفوة البشر وخلاصتهم، كنوه الله بتشريف نوح بهذه الخصلة كما قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فبالتالي نوح عليه السلام هو جد الأعلى لإبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من الأنبياء، كذلك إبراهيم أيضا هو جد لجميع الأنبياء والمرسلين بعده، فهؤلاء ذرية بعضها من بعض، وبين الله تبارك وتعالى شرف نوح وشرف إبراهيم، وأن الله جل وعلا يعني شرفهم بالرسالة وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب، فما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا وكان من أولادهما. وقدمت النبوة طبعا الكتاب، لأن كمال حال النبي أن يصير معه الكتاب والشرع.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نوح عليه السلام لديه نسب عند المؤرخين ونسب لذريته ولأولاده، هل هناك شيخنا شيء ثابت عند العلماء تذكره لنا؟
2: هو ما فيش، يعني لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة الصحيحة المباركة شيء يمكن الوقوف عليه في نسب نوح عليه السلام، ولم يرد لأبيه ذكر. وطبعا وإن كان من العلماء ذكروا هذا زي الحافظ بن كثير في قصة الأنبياء، ذكر نوح بن لامك بن كذا بن قنوخ بن ذكر إلى وصل هو بن شيت ابن آدم أبي البشر. وطبعا والله أعلم بصحة ذلك، حتى هو بن كثير بعد ما ذكر القصة الأنبياء قال والله أعلم بصحة ذلك. طبعا سبب التسمية فيها كلام أيضا، لماذا سمي نوح؟ قيل لكثرة ما نهى على نفسه يعني في دعوة قومه، هذا هذا قول، هذا قال نعم هذا قول، إن كان يعني وهذا قول من الأقوال إن في سبب التسمية يعني. وهذه طبعا هذه باعتبار أن ليسوا عرب في ذلك الوقت، وإنما العجم ضعف يعني أهل العلم في هذه المسألة، مسألة الناحة وغيرها ودلالة اللغوية له، يعني اللي مفاهم الدلالة اللغوية، الدلالة اللغة مش لا تدل دلالة واضحة على ذلك.
3: يعني هي ممكن الاسم يكون أعجمي و...
2: نعم الاسم أعجمي ولا... نعم الاسم الأعجمي هو أعجمي، ويعني ما نقدرش نديروا دلالة لغوية من اللغة العربية على أساس أنه هو الاسم يدل على ذلك، فما فيش يعني قول واضح في هذه المسألة. نوح وهو قومه من العجم، فمش بالضرورة أن يكون معنى الكلمة في لغة قوم نوح هي نفسها المعنى نفسه في اللغة العربية. اللغات طبعا فيها تباين، ودلالات الألفاظ أيضا فيها اختلاف كبير. نعم
3: نعم شيخنا، لو تذكرنا أسماء أبناء نوح عليه السلام.
2: نعم، أبناء نوح عليه السلام اللي كانوا معه في السفينة، اتفقت الروايات على أن أولاده ثلاثة اللي هم سام اللي هو أبو العرب، وحام اللي هو أبو الأحباش، ويابث اللي هو أبو الروم.
3: ما فيش شيخنا كلام على الولد اللي عدى على الجبل ما بشير.
2: نعم هذا لا فيش عليه كلام، وهذا حنوضحه. نعم. يعني طبعا اللي جاءت الحديث حديث أمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم، وذكر العلماء هذه حتى في حديث أخرى، يعني ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم، ولد لحام قبط والبربر والسودان، ولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. طبعا فيها يعني
3: تفصيل عند المؤرخين واختلاف.
2: نعم فيها خلاف وفيها كلام يعني كثير في هذه المسألة يعني، وطبعا كثير منا جاي من إسرائيليات، يعني ما فيش دليل على ذلك يعني بقول قطعي، لكن هو اللي موجود في التاريخ ان الاسماء الثلاث هذه موجوده، وهذه ثابته من حيث الاثبات التاريخي لهذه الاسماء.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا، ما هي الصفات التي اشتهر بها نوح عليه السلام وسط الانبياء والمرسلين؟
2: نعم، من اهم الصفات اللي اشتهر بها نوح انه كان كثير الشكر لله تبارك وتعالى، يعني من أهم الصفات التي اشتهر بها نوح، كان يعني يكثر منها حتى صار يعني معروفا بها بين إخوانه من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني وصفه الله جل وعلا أولا بالعبودية اللي هي أرقى المراتب في سلم الدرجات إلى الله جل وعلا وعند الله، وبعد ذلك أتباعه بصفة الشكر اللي هي نتاج للصفة الأولى، فوصفه الله بكثرة الشكر، والشكر اللي هو اعتراف القلب بالنعمة، وهذا يتردد دائما على لسانه ذكرا وثناء على الله جل وعلا، وإعمال الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إظهارا لشكر النعمة. وهذا الأمر يوضح أهمية الشكر في تحقيق حتى العبودية لله تبارك وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح، فقول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح هذا تذكير للأمم عموما وبني إسرائيل خصوصا، بأن الله جل وعلا إنما نجى نوحا ومن معه من الهلاك بسبب رو كثرة شكره لله تبارك وتعالى، و
3: عليهم
2: وهذا كله مش يحرضهم ليقتدوا به، ليقتدوا به في هذه المسألة. ونوح عليه السلام حاز يعني قصب السبق في هذا الميدان بثناء الله تبارك وتعالى بكثرة الشكر في كتابه القديم، فكان له يعني ذكرا حسنا في الأولين وفي الآخرين. وأيضا يعني في هذا الأمر يعني أهل الموقف يوم القيامة ينشدون نوح عليه السلام ويقولون سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا. طبعا نوح عليه السلام عنده هذه الصفة، هذه امتازت بها عن يعني عن غيره من الأنبياء، وإن كانت الأنبياء كلهم فيهم هذه الصفة، وما يعنيش أنه ما فيهمش يعني، وقد يختص يعني غيره من الصفات بصفات أخرى، فلكن الله جل وعلا يخص بعض عباده بما يشاء من الفضائل.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. سنفصل بإذن الله في الحلقة القادمة عمر نوح عليه السلام الذي عاشه في الدنيا وما الذي حدث في ذلك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقول ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خود ذا، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من الذي في الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي

0: ذلك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي يتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
3: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه فنحن ننصحه ونتصل بالـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
5: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش، يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، احنا نقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا هذا المفروض يكون

0: بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشتري في الغاز وزي ما نشتري في البنزين، كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجو ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا لك كهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد غادي نركبوا لي ساعة، هذه مسألة. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضي هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين، تمام. انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله العام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعرفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني دي 10 أيام و 12 يوم أو كذا حال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة، كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب، يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. يعني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على شخاش، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير
1: في هذه من الذرة
0: تعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أرجع لسؤال الأخ سعد. سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
2: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب الإدارات الصح ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوش بعضهم يكسر بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي 3 ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف إن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين انني نطلع في الاحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم ألف بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة إن احنا نتركوا الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس، ونرغب إن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وثالث شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعض منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إنه مستهتر في عمله، تجد إنه ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في الألف، لكن الليبيين يأخذوا 1 في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس، إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
3: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
4: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، احنا مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني إنه يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا 5 ماتوا 3-4 ماتوا 5 ماتوا. هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور. هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
3: السؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
4: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
3: تقريبا تبع بوسليم.
4: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
5: حتى أجنبية، يعني
4: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تأخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انت

بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه انت.

0: الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله والاستماع إليه عبادة من العبادات.

0: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
3: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذا يشترى تتلي بيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
4: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسي لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
5: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
6: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله ياكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا يقتضي القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قاعد مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاعد مزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قعمز على الكرسي يتكى التالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا انك انت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الارض، لابد من تمكين الجبهة على الارض، باي انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى عمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جنب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار، مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهة للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كان أنت تبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. بأي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال لصلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة، انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش، فأنت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي؟ إذا أنت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه إذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل السجود مع شيء اللي يولي من جديد فوق، نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدر توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه، فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي بتاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته. وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأت أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
3: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
0: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية كون الإنسان مش قاعد يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه لربما يعرفوا رقمه يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
3: صحيح
0: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق وهو، ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياحة وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقى وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات
0: هذا سنين سنين، يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي، ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين نحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا، وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة غضوة الأولاد اللي يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير متع الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
3: تربية بالقدوة يعني.
0: قدوة نعم، هذه بنته وانت تمشي معها شي خاف عليها، هذه أمينة لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت عليه، أبوها أمين أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
3: وهو أبر دمته أمام الله
0: يعني. هو أبر دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصح به.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
5: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عند زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
4: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
5: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
4: نعم.
5: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
4: نعم.
5: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
3: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
0: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم وعنده رخصة المسح على الجبيرة، فعنده رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحه اللي طمنه نقول احنا حوالي العين، يعني كبرها شويه حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيه طيتين لفه لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الاعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي الميه، ما ينهض شيء ميه، ما يرفعش ميه، ينفض الميه ويجر ايده جره واحده خفيفه
3: على الشاش ولا
0: يعني على الشاشه ولا اللصقه مرات حتى نايله.
3: نعم
0: مرات حتى لا حاجه فيها نايله ولا شيء، اذا كان هو من شده الخوف يجر ايده مره واحده جره خفيفه ويصلي.
3: نعم.
0: لكن بيعرف ان هو متى ما سقطت الجبيره عليه ان يعيد المسح او يبطل الوضوء اللي يحتاج الى اعاده من جديد.
3: نعم.
6: الاخت امل شيخنا قالت ان تنزل منها ماده كل مره بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه الماده غسل الجنابه، هل تعتبر على جنابه؟ قالت الماده هي تنزل منها دون شهوه.
7: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوه هذا في حكم النجاسه العاديه، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولو له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولو له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
5: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ نقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
8: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاثين لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لا يقول لما يقول يعني الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مسألة ما هيش أمر هين، راهم ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل ما يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة.
9: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم.

0: والصحابة مواظبون على هذه الصلوات، وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا. يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
1: نعم صحيح.
0: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار،
1: سيأتي معنا شاء الله.
0: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر، وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعد ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر فهي أيضا لجميع الحجاج، إلا نستثن منهم أهل مزدلفة، وهذا ضابط عندنا في ما يتعلق بالحج، مثلا جمع الظهر والعشاء، وهذا جمع الظهر والعصر، الظهرين يعني في عرفة بمسجد نمرة، أو حتى لمن لم يكن بمسجد نمرة، هذا من السنة أيضا الجمع. هذا الجمع سنة للجميع، لكن القصر لا يكون لمن هم من أهل مزدلفة، اللي من هم من أهل مزدلفة لا يقصرون في منطقتهم ويقصرون في عرفة، ومن كان من أهل عرفة يجمع في عرفة ولا يقصر بها ويقصر في مزدلفة، وهكذا منن، من كان من أهل منن لا يقصر يقصر بها ويقصر من كان من غير هذه المنطقة.
1: فإذا مخصوص شيخنا من أهل منى أو أهل عرفة أو أهل مزدلفة اللي عايش غادي، يعني
0: اللي ساكنين،
1: اللي نعم ساكن غادي،
0: اللي ساكن غادي، نعم المقيمين بها، نعم هذا ما قصده المصنف. قال: وقصر إلا، هذه السنة الثانية، إذن السنة الأولى الجمع، وقلنا هذه عامة لجميع الحجاج، والقصر قلنا لجميع الحجاج أيضا نستثني منهم فقط من كان مقيما بمزدلفة، كما استثنينا في عرفة من كان مقيما بعرفة، وكما سنستثني من كان مقيما بمنن من القصر أيضا. قال: وقصر إلا أهلها كمنن وعرفة. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل، إن وقف مع الإمام والناس بعرفة، وإلا فكل لوقته.
0: نعم، هنا يعني هذه السنة، من صلى المغرب والعشاء قبل أن ينزل بمزدلفة، قبل أن يأتي مزدلفة صلى المغرب والعشاء، قال: مندوب في حقه من يسن في حقه أن يعيدهما ليأتي بهذه السنة، لكن بضوابط وشروط. فعندنا نستطيع أن نفصل هذه المسألة بأن نقول هذا الذي صلى بغير مزدلف إما أن يكون قد وقف مع الإمام ومع الناس، أو أنه جاء متأخرا ولم يقف مع الإمام ومع الناس، لأنه هو يدرك الوقوف يدرك الركن، ولو جاء بعد منتصف الليل يدرك الركن ويجب عليه هدي لأنه فوت الوقوف في النهار بالنسبة لمذهبنا. فالمهم من لم يقف مع الإمام ومع الناس فهذا نقول له يصلي كل فرض في وقته، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلف. ومن صل يعني وقف مع الإمام ومع الناس ولكنه تأخر يعني فلم يصلي بمزدلفة ولم يجمع وجمع قبلها، فنقول هذا يعني صلاته أو جمعه للمغرب والعشاء قبل مزدلفة إما أن يكون لعذر تأخره أو لغير عذر، عذر في نفسه كونه مريض أو كذا، أو عذر في دابته أو راحلته أو سيارته أو كذا. فإن كان لعذر فهذا لا بأس يجمعهما أينما حبسته راحلته أو سيارته أو كذا، يجمعهما ولا يعيدهما عندما يأتي إلى مزدلفة. أما من كان تأخره لغير عذر فهذا نقول له حتى وإن صليتهما قبل أن تصل إلى مزدلفة يسن في حقك أن تعيدهما في مزدلفة. فهذا معنى كلام المصنف في هذه الجزئية.
1: وإن قدمتا أعادهما بها إلا المعذور فبعد الشفق في أي محل.
0: المعذور إذن عادي في أي محل وما يعودش،
1: هذا إن وقف مع الإمام والناس بعرفة.
0: نعم، قلنا من لم يقف
1: هذا وإلا في كل لوقته،
0: في كل لوقته. هذا معنى الكلام. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على ما يجب بمزدلفة فقال ووجب نزوله بها.
0: نعم، عندما يدفع الحاج من عرفات فإن لم ينزل بها مطلقا وذهب مباشرة إلى منى ليبيت بها ويرمي جمرة العقبة فهذا نقول له يجب عليك دم، لأنك فوتت واجبا من واجبات الحج. فالواجب عندنا في مزدلفة هو النزول بقدر حط الرحال، يعني نقول نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل أو أكثر، يعني بقدر ما الإنسان ينزل كان عنده ساك ولا شنطة وفيها شيء من الأكل يأكل ويجمع الصلاتين، خلاص أنت أديت الواجب. من فعل هذا وانطلق بعد ذلك دفع وذهب إلى منى نقول له خلاص أنت أتيت بالواجب ولا يجب عليك دم. لكن من لم ينزل مطلقا أو نزل بسرعة وصعد لم ينزل بقدر حط الرحال فهذا نقول له وجب عليك دم، لأنك فوت واجبا من الواجبات. وسبق وأن ذكرنا ونزيد نذكر، قلنا الركن عندنا والفرض في الحج ما يبطل الحج بتركه، وهي أربع فرائض أربع أركان، وهي الإحرام والسعي بين الصفاء والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة. هذه الأربعة هذه لا تنجبر بالدم، يبطل الحج بتركها إن فاتت ولم يمكن التدارك. وباقي الأفعال عندنا واجبات، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم، نزول مزدلفة في رجوع مبيت ليلات ثلاث بمنى. فإذا عندنا من الواجبات التي إن فرط فيها الحاج ولم يأتي بها وجب عليه الدم هي النزول بقدر حط الرحال بمزدلفة. نعم
1: شيخنا، يعني قد يحدث لبعض الحجاج خاصة لما يكون يعني سائق الحافلة ممكن جديد ما يعرفش الطرق، أحيانا لما ينطلق بهم يعني من عرفة يسلك طريق يعني تذهب به إلى منى بشكل مباشر من غير ما ينزل في عرفة، عفوا من غير ما ينزل في مزدلفة يعني.
0: نعم،
1: فهذا يعني يفوت عليهم النزول بمزدلفة.
0: نعم،
1: يجب في حقهم دم.
0: يجب عليهم دم.
1: نعم،
0: من فوت فاته هذا الواجب، لأن هذا واجب.
1: نعم،
0: الجمع من لم يجمع فوت سنة.
1: سنة. نعم،
0: الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، هذه كلها يعني مندوبات وسنن. الأفضل للحاج أن يأتي بحجه بتمامه ليكتمل أجره وكذا، لكن لا يجب عليه دم إن فوت شيء من السنن أو من المندوبات، لكن إن فوت واجبا فيجب عليه دم. نعم.
1: هو شيخنا شو المقصود بالدم؟
0: الدم اللي هو الهدي.
1: نعم.
0: الهدي، وأحيانا يطلق الدم على الفدية أيضا.
1: نعم.
0: لكن الفدية يعني فمن وسنأتي نتكلم عليها، لكن الفدية تكون بواحد من ثلاثة أمور، لمن حلق مثلا أو فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك اللي هو دم. لأن الفدية تكون بالدم وبغير الدم، لكن الهدي ما يكونش إلا بالدم، يعني النسك يتقرب به إما بدنة وإما بقرة وإما شاه.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب بمزدلفة فقال وندب بياته وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس.
0: نعم، سبق وأن أشرنا عندنا مندوبات. نعم. بمزدلفة هي ثلاثة وفيه مندوب رابع سنذكره لأن المصنف ذكره بعد ذلك عند حديثه عن رمي جمرة العقبة، ويغفل عنه الكثير ولابد أن ننبه عليه وذكرنا فيه يا شيخ، اللي هو المندوب الرابع. قول لي المندوب الرابع.
1: إن شاء الله.
0: عندنا المندوب الأول اللي هو المبيت بها، وقد سبق وأن ذكرنا حديث جابر وغيرها، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك تدل على هذا المندوب اللي هو المبيت بمزدلفة. فمن لم يبت طالما قد حط الرحال وبقدر جمعه بين الصلاتين وبقدر أن يأكل شيء يسير أو يشرب أو كذا وبعد ذلك انطلق إلى منى، نقول له خلاص أنت ما عليكش دم طالما أنت أتيت بالواجب، لكن إن أردت الفضل في ذلك فينبغي عليك أن تبيت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التبيت بها، فالمبيت هذا مندوب، من لم يأتي به لا يجب عليه دم ولا وقد اكتمل أو نقوله يعني
1: صح حجه
0: لكن لم يكتمل، إن أردت الكمال فعليك الإتيان بالمندوبات والسنن كلها. نعم، يضطجع إلى الصبح، والصبح يعني هنا قال وارتحاله بعد صلاة الصبح، لأن ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء يعني بغلس، يعني الدنيا قاعدة مظلمة، لحديث عائشة رضي الله عنها ماذا كنا نساء المؤمنات يشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفنا متلفعات بمرطهن لا يعرفن من الغلس، من الغلس اللي هي الظلمة، يعني قاعدة الحكاية مظلمة، والإسفار اللي هو تضوى الدنيا وقاعدة مزرقتش الشمس. فإذا هذا مندوب يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح والحكاية قاعدة مظلمة مضوطش الدنيا يطلع يركب راحلتها أو على قدميه، يعني حتى على رجليه ما فيش بأس، وهذا عن تجربة يعني المسافة ليست بعيدة، من أراد أن يبيت حتى الحافلة يعني طالما الإنسان في صحة وعافية تولى عجزة وكبار السن واللي ما يقدرش يمشوا على رجليهم لا بأس حتى مشوا مع الحافلة، لأن أكثر الحافلات الآن ما يبيتوش إلا القليل، هذا ما جربناه. فيذهبون يعني للمبيت بمنن، فهذا قد فوتوا هذا المندوب، لكن النصيحة لمن كان به صحة وعافية وأن يبيت ويأتي بهذا المندوب إلى أن يصلي الصبح، بعد أن يصلي الصبح يقوم ويذهب إلى المشعر الحرام، وقد قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا لاحظ أنه إلى الغلس وبعد إلى المشعر الحرام وعند الإسفار قبل طلوع الشمس تدفع بها وتذهب إلى منى كما سيأتي في المندوبات الأخرى، وهذا مخالفة للمشركين في الجاهلية قبل الإسلام، كان ما يسمون بالحمس، يعني يسمون قريش أنفسهم بالحمس ويجعلون لأنفسهم يعني موقفا غير موقف عامة الناس، الناس يقفون بعرفات، أما قريش اللي هم الحمس قالوا نحن نقف بمزدلفة. لماذا؟ لأن مزدلفة في الحرم، قالوا نحن ينبغي أن نعظم الحرم أكثر من ما نعظم الحل. نعم. ونجعل لأنفسنا خصوصية على عامة الناس، ولهذا نزلت هذه الآية ردا عليهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني جمهور الناس اللي هو ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد ورد المشعر الحرم، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه قف وادعوا بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، اللي هو هذا هو اللي هو يعني
1: سيأتي المصنف.
0: نعم. ببطن محسر الإسراع ببطن الوادي، وسيأتي يعني هذا المندوب الإسراع دون الجري، هرول يعني هرول فيه المسلم والذكر تحديدا يعني الرجل. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا للدعاء والثناء للإسفار، وإسراع ببطن محسر.
0: نعم، هذه إذن هي المندوبات الثلاثة. المبيت هذا مندوب بمزدلفة، وعندما نصلي الفجر نذهب للمشعر الحرام ونستقبل القبلة وندعو الله فيه إلى الإسفار، يعني إلى أن تضوى الدنيا قبل ما تزرق الشمس، حتى نخالف المشركين الذين كانوا يدفعون منها بعد الشروق بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. فنحن نبقى إلى الإسفار، تضوى الدنيا قبل طلوع الشمس، ندفع منها إلى منى لرمي جمرة العقبة. والإسراع في بطن وادي.
1: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر،
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسر اللي هو وادي النار، يعني هذا نسرع فيه ونهرول. طبعا هذا الأمر للرجال لا للنساء، دائما عندما نقول سعي، عندما نقول رمل غيره، هذه سنن ومندوبات تخص الرجال لا النساء، لأن المرأة مطلوب فيها الستر، لا ليس مطلوب فيها الجري وغيره.
2: طيب شيخنا، هذه المندوبات الثلاث، ما هو المندوب الرابع؟
1: نعم، المندوب الرابع الذي سيذكره المصنف عند حديثه عن رمي جمرة العقبة هو أن الحاج يلتقط الحصيات السبع التي هي لرمي جمرة العقبة، يلتقطها من مزدلف. إن التقطها من مكان ثاني فلا بأس، لكن مندوب وخصوصا رمي جمرة العقبة فيها خصوصية، يندب التقاطها من مزدلفة، ويغفل الكثير عن هذا. والأمر الآخر عن تجربة يا شيخ في مثل هذا، يعني ينبغي ليس فقط التقاط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة، بل التقاط الحصيات كلها. عندنا احنا سبعة لرمي جمرة العقبة، هذا في يوم الحج الأكبر، لن نرمي إلا جمرة العقبة التي سنتحلل بها التحلل الأصغر. وعندنا الأيام من الثلاثة لمن أراد أن يتأخر ويكملها كلها، كل يوم عندنا 21 حصى، يعني 21 في الثلاثة ب63 مع سبعة 70، يعني دير كيس أنت بورصة غيرة حاجة وتضع فيها الحصيات. والحصى كما سيأتي، الحصى ينبغي أنك أنت اللي بتاخذها، هذه ما تكونش صغيرة يعني مثل الحمصة أو كذا، لا قالوا مثل الأنملة، الأنملة الإصبع يعني، أو طرف الإصبع هذا، يعني نقوله مثل الفول، في حجم الفول أكبر شوية أصغر بيسير ماشي، لكن ما تكونش صغيرة جدا، لأن الصغيرة لا تجزي، والكبيرة لو واحد بياخد رشادة كبيرة ويرمي بها تجزي مع الكره. فالمطلوب أنها تكون في حجم الفول الحصاء أو رشادات، هذم اللي بناخدهم أنا وبنجمعهم، وحبة ذا لأنك لن تجد هناك يا شيخ، أقل شيء في المكان اللي فيه المخيمات وكذا، يعني وكأنها كلها الحكاية صوان غادي، وسيأتينا أنه يكره أنك أنت تكسر تأخذ رشادة وتكسرها على اثنين وعلى ثلاثة وكذا، ويكره أنك ترمي بحجر أو بحصى قد رمي بها. فلهذا في مزدلفة الحصى موجود بكثر، فالنصيحة للحاج أن يلتقط الحصى من مزدلفة، سواء لرمي جمرة العقبة أو لغيرها من جمرات منن، يأخذها كلها بالزايد. مش غير 70، مفروض حتى أكثر كان يقدر يأخذ، لعل يحتاج بعض الحجاج وكذا ويعطيه، لأن سيأتينا بالنسبة لرمي لحصيات التي يرمي بها في أيام منن، يأخذها يلتقطها من أي مكان، ما فيش بأس، ما فيهاش مندوب معين. عندنا المندوب فقط هو التقاط الحصيات، لماذا؟ لرمي جمرة العقبة، هذه مندوبة أنك إحنا ناخدوها منين؟ ناخدوها من مزدلفة. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن جمرة العقبة ومندوباتها، فقال: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا.
1: نعم، طبعا هي جمرة العقبة ليست مندوبة، هي واجب من الواجبات، وهي اللي بنتحلل بها التحلل الأصغر، وأمرها شأنها عظيم ومكانها في النسك. لكن المندوب وين؟ المندوب هو أني أنا أول ما نصل نرميها،
2: يبادر بالرمي،
1: المبادرة. نعم، الاستعجال، المبادرة به، مش نمشي ننزل نحط رحالي ونريح وغيره وبعدين نرميها، لا، إن كنت راكبا فراكب، وإن كنت ماشيا فماشي، فالمبادرة مطلوبة. أول ما أصل إلى منن ينبغي أن أبادر برمي جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي الأخيرة يا شيخ. عندنا الجمرة الأولى التي هي محادية أو جهة مسجد منن، هذه الجمرة الصغرى، وعندنا الجمرة الوسطى، وعندنا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى اللي هي الثالثة. وفي يوم الحج الأكبر لن نرمي الجمرة الأولى ولا الوسطى لن نرميهما، هذا سنرميها في أيام منن، في أيام منن سنرمي كل يوم، نرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، لكن في اليوم الأول لن نرمي إلا جمرة العقبة، فاللي يفهم هذا الأمر. نعم،
2: قال: ومشيه في غيرها.
1: نعم، إذن شفت والمشي يا شيخ في بعض النسق واجب، وقد مر معنا هذا، وللتذكير نقول إن المشي للقادر في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم وكذلك في سعي الحج وسعي العمرة كذلك، هذا واجب. فمن ركب في كروسة ولا دراجة ولا غيره وهو قادر على المشي، هذا نقوله لا راه وجب عليك دم، وجب عليك هدي، لأنك أنت قصرت في واجب. بينما المشي في رمي أيام منن في جمرات منن، فقال هذا مندوب أنك تمشي، لو ركبت ما فيش بأس، وجمرة العقبة على هيئتك التي أنت أتيت بها، إن راكبا فراكب وإن ماشي فماشي، لكن مع الازدحام وكذا يعني الآن لعله لا يسمح بي بي بي لما نتكلم على الدواب وكذا، يعني عصر مثل هذا فات، لكن سابقا يعني هم كانوا يأتون على دواب فبالدابة متاعها يأتي ويرمي الجمرة يعني. نعم
2: لا ما شاء الله يكون أربع أدوار هي أصلا.
1: طيب ماشي، لكن عموما لا يجب علي، لا يجب علي المشي في رمي الجمار وإن كنت قادرا عليه. نعم. بل في جمرة العقبة يندب على الهيئة التي أتيت بها. لو واحد جايب دراجة أو كذا يعني، أو المركوبات هذه الصغيرة أو كذا، فما فيش بأس لو رميه وهو راكب، لا يطلب المشي فيها. بينما في رمي جمرات منن في أيام الثلاث قالوا هذه مندوب فيها المشي، ولو ركبت وأنت قادر على المشي ما فيش بأس، لكن الأفضل المشي. نعم.
2: ثم قال وحل بها غير نساء وصيد.
1: نعم، هذا التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة سنتحلل التحلل الأصغر، فيحل للحاج بهذا النسك برمي جمرة العقبة، يحل له كل ما كان ممنوع منه، كان ممنوع من الحلق وكذا وأخذ من الأظافر الآن يباح له، كان ممنوع من لبس المخيط والمحيط بالنسبة للرجل الآن يباح له، المرأة كانت ممنوعة من النقاب ومن القفازين يباح له أن يلبس الآن. طيب إذن لكن بقي ممنوعان، ألا وهما الجماع، يعني أن يأتي زوجته أو أهله، لا نقول هذا مازال حتى يتحلل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة كما سيأتي تفصيله، فعندنا هذا التحلل الأصغر يباح لكل شيء إلا الصيد وإلا النساء، وعندنا في المذهب مكروه الطيب كما سيشير إلى ذلك المصنف. الطيب لا بأس أن تطيبت بعد رمي جمرة العقبة، لكن الأفضل أن تتركه حتى تتحلل التحلل الأكبر. نعم.
2: قال وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. ثم قال رحمه الله وتكبيره مع كل حصات وتتابعها ولقطها.
1: نعم، هذه مندوبات تتعلق برمي جمرة العقبة، فيعني المندوب هذا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فأنا إن فعلته أتحصل على الثواب وتكتمل عبادتي وأتحصل على الأجر العظيم، وإن أنا لم آتي بها لم يجب علي دم ولا غيره. فمن المندوبات أنه عندما أرمي كل حصى أكبر الله أكبر، عندما أرمي كل حصى من الحصيات السبع هذه التي أرمي بها جمرة العقبة التكبير فيها، وهذا المندوب سواء في جمرة رمي جمرة العقبة أو في غيرها من الجمار في أيام منن. وكذلك التتابع، يعني ما يكونش فيه فاصل بين رمي كل حصى والأخرى، فلو حصل فاصل لا يبطل هذا الرمي، لكن الأجر حتى يكون أفضل ما يكونش فيه فاصل بين رمي هذه الحصيات،
2: أجرت بعض يعني.
1: نعم. ولقطها، طبعا المقصود باللقط هنا يعني سواء التقطها بنفسه أو لقطها له غيره لا بأس، وقد قلنا من المندوبات أنها بالنسبة لجمرة العقبة أن تكون قد التقطت من مزدلفة، من أسفل تساق من مزدلفة، يقول ابن عاشر كالفولي وانحر هاديا إن بعرفة أوقفته. فالشاهد إذن عندنا من المندوبات أن الإنسان يلتقطها بنفسه أو يلتقطها له غيره لا بأس، لكن قلنا من المكروه أنك تأخذ حصى وتقعد تكسر فيها على أجزاء، وهذا مرات تحتاج له لو أنت ما التقطش من مزدلفة. فلهذا النصيحة لجميع الحجاج أن يلتقط الحصى لجميع الجمرات، لجمرة العقبة ولغيرها من أيام منن، كلها يلتقطها من مزدلفة لأنه متوفر بكثرة في مزدلفة. قلنا مكروه أنك أنت تكسر يعني حجرة أو كذا حتى إلى أجزاء وترمي بها تجزي، لكنها مكروه، الأولى عدمه. وكذلك مكروه أنك أنت تأخذ حصى قد رمي بها. نعم.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذبح وحلق قبل الزوال وتأخيره عن الذبح والتقصير مجز.
1: نعم هذه جزئيات كثيرة ومندوبات، نأتي على الأول. قال وذبح وحلق قبل الزوال، طبعا الذبح لمن وجب عليه الذبح الهدي للتمتع أو غيره هذا واجب، أو لمن أوقفه معه هذا واجب وليس مندوب، وكذلك الحلق واجب من الواجبات وليس مندوب. لماذا ذكره هنا؟ قال محل المندوب يعني كونه قبل الزوال، حبذا أن يكون الذبح والحلق قبل الزوال.
2: المندوب هو التوقيت،
1: التوقيت فقط. نعم. وإلا فهما واجبان، إذن فمحل المندوب أن لا يؤخرهما إلى ما بعد الزوال.
2: الزوال هو الظهر يعني أذان الظهر.
1: نعم. نعم أذان الظهر. وبعد ذلك قال وتأخيره عن الذبح، يعني التأخير الحلق على الذبح،
2: هذا مندوب بروحه يعني.
1: مندوب. فلو قدم الحلق على الذبح أجزأه. تو الذبح طبعا عندنا في الغالب بداية التوكيل الآن، قليل من يتولاه بنفسه مع هذه الأعداد الكبيرة وكذا، التوكيل مجزئ هو. فعندنا يعني الحمد لله أن الذبح وترتيبه مش واجب في المذهب عندنا يا شيخ، وهذه ستأتينا وسنفصل فيها أكثر، لكن لابد من الإشارة إليها الآن. أفعال يوم الحج الأكبر أربعة، اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر على هذا الترتيب، ونحر الهدي وبعدها الحلق وبعدها طواف الإفاضة، التي يجب ترتيبها اثنان. لابد أن يتقدم الرمي على الحلق، فإن تقدم الحلق أنا تخيل، مش لو قلنا احنا رمي جمرة العقبة هو الذي سأتحلل به التحلل الأصغر. أنا كنت ممنوع من حلق الشعر ومن أخذ من الأظافر وغيره، لكن لما رميت جمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر ولا بأس بعد ذلك أنا أخذ من شعري. تخيل أنني حلقت من أفعال هي يوم الحج الأكبر، لكن أتيت بها قبل رمي جمرة العقبة، عندنا وجبت علي فدية لأنني حلقت قبل أن أتحلل التحلل الأصغر. فإذا هذا واجب أن يكون الرمي قبل الحلق. والواجب الآخر في ترتيب هذه الأفعال الأربعة أن يكون طواف الإفاضة أيضا متأخر عن ماذا؟ متأخرا عن رمي جمرة العقبة. فإن قدمت بأن ذهبت لطواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة فقد وجب علي هدي. باقي الأفعال ترتيبها مندوب وليس واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لمن سأله عن ذلك. فلو أنا أتيت مثلا بالنحر، انحرت قبل رمي جمرة العقبة ما فيش باس، خلفت المندوب بس لكن ما عليهش دم. أو مثلا الحلق، حلقت قبل النحر ما فيش باس. أو طواف الإفاضة فعلته قبل يعني الحلق أو قبل رمي جمر أو قبل النحر ما فيش بس، أو قبلهما معا ما فيش بس. إذن لابد نركز عليه فعلين، لابد الرمي يكون قبل الحلق حتى لا يجب علي فدية،
2: وقبل طواف الإفاضة
1: حتى لا يجب علي هدي.
2: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقصير مجز.
1: نعم هو النبي لا شك أن الحلق أفضل، وقد قال الله عز وجل: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولكن لا شك أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، بعد ذلك قالوا له وللمقصرين، قالوا للمقصرين بعد ذلك. فلا شك أن الحلق أفضل، لكن يجزي يحصل به التحلل، تكون قد أتيت بهذا الواجب إن أنت قصرت. لكن ينبغي الانتباه، في مذهبنا لا يكفي الاقتصار والأخذ من بعض الشعر سواء بالحلق أو بالتقصير، لابد من الأخذ من عموم الشعر سواء هذا في الرجل أو المرأة. طبعا المرأة سنتها هي التقصير، لا يشرع في حقها تأخذ قدر أنمو، لو نقوله مثلا 3 سنتي 4 سنتي تجمع شعرها طرف من أطراف الشعر مش من أصول شعر، وبالنسبة للتقصير في حق الرجل قلنا يجزي التقصير لا بأس به، هذا درجة ثانية، الدرجة الأولى هي الحلق، لكن إن فعل التقصير ما فيش بأس. لكن في حق الرجل تقصيره يكون بالاقتراب من أصول الشعر لا من طرف الشعر. طيب المرأة قلنا تقصيرها أن تجمع جميع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة 3-4 سنتي من طرفه به، لكن الرجل إن أراد التقصير ولم يعني يحلق نقول له ينبغي أنك أنت تقترب من أصول شعرك، تأخذ مثلا نقول إحنا رقم 4-5 غيره اللي هو ما فيش بس، فهو اقترب من باي. طيب هو لم يقترب من أصول شعره وإنما أخذ من أطرافه، البعض عنده شعر طويل أو كذا خذ من أطراف جميع شعره
2: بالمقص وخلاص
1: من جميع الشعر. نعم. طبعا قلنا كان من بعض الشعر ما يجزيش، لكن هو خذ من أطراف الشعر، قالوا لا بأس يجزيه طالما أخذ من جميع شعره، ولكن من الأطراف قالوا يجزيه مع الكراهة. يعني الأولى بالنسبة لتقصير الرجل أن يقترب من أصول شعره، والمرأة تأخذ من طرف شعرها، ومن الكل لا من البعض، لابد أن ننبه على هذا. التقصير والحلق حتى يجزئ في مذهبنا لابد من عموم شعر، مثل مسح الشعر الرأس في الوضوء يا شيخ، لا يجزئ عندنا مسح بعض الرأس، لابد أن نمسح الرأس كاملا في الوضوء. فكذلك هنا الحلق والتقصير يتعلق بجميع الشعر، شعر الرأس.
2: نعم. بارك الله فيك شيخنا. وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو للمرأة تأخذ من جميع شعرها نحو الأنملة، والرجل من قرب أصله وأجزأه الأخذ من الأطراف لا حلق البعض.
1: نعم.
2: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
3: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة، حيث قال: الركن الرابع طواف الإفاضة، وحل به ما بقي إن حلق وقدم سعيه. تفضل شيخ.
1: شوف يا شيخ، بداية أذكر أننا سبق أن شرحنا ما يتعلق بأنواع الطواف. فعندنا طواف ركن يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب يجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه، فهو لا يجب على جميع من قصد بيت الله الحرام للحج، يعني يجب على البعض دون البعض.
2: نعم،
1: وقد سبق أن فصلنا فيه. وعندنا طواف الوداع وهو في المذهب عندنا سنة لا واجب. فالآن يتكلم عن الطواف الذي هو ركن وفرض يبطل الحج بتركه، وبه يحصل التحلل الأكبر، لكن بشرطين. متى يعني هو المعلومة اللي عندنا مثلا شائعة إنه يقول لك التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة، والتحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة. نعم، كلام صحيح، لكن بشرطين: حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن يكون ثمة شرطان: أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة، لأن سبق أن ذكرنا أن الحلق وطواف الإفاضة مش واجب ترتيبهم، مندوب فقط. فلو أنا قدمت طواف الإفاضة رميت جمرة العقبة مثلا ولم أحلق، وأتيت لطواف الإفاضة، قلت مش لو قلتوا لي أنتم مندوب، يلا ما فيش بأس، نأتي لطواف الإفاضة أولا بعد ذلك سأحلق أو أقصر، فهذا هل سيتحلل التحلل الأكبر؟ هو حتى التحلل الأصغر قاعد ما تحللاش. فهذا شوف، هذا لا يتحلل التحلل الأكبر. فإن جامع بعد أن طاف طواف الإفاضة وقبل أن يحلق، هذا سنقول له عليك دم، وإن استاض فلا بأس، إن استاض فلا بأس. هذا شيء. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول: حتى أتحلل أنا التحلل الأكبر بطواف الإفاضة لابد أن أكون قد حلقت قبل طواف الإفاضة. الشرط الثاني: حتى يحصل التحلل الأكبر بطواف الإفاضة هو أن أكون قد سعيت سعي الحج، بأن يعني وجب علي طواف القدوم فسعيت بعد طواف القدوم، لأن السعي سبق وأنه من واجباته أنه يكون بعد طواف، لابد أن يكون بعد طواف، وحبذا بعد طواف محتم، ما يجيش أنت يعني بعد طواف غير محتم، اللي هو طواف القدوم عندنا المحتم وطواف الإفاضة، واحد واجب والآخر فرض وركن. فإن لم أطف طواف القدوم بأنه لم يجب عليه مثلا، وهذا الغالب عامة الناس يعني يتمتعون، طالما هو تمتع، ربنا يقول: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، يعني يذهب وهو محرم بالعمرة فيفعل أركان العمرة ويتحلل منها ويبقى حلال إلى يوم التروية، يحرم من المسجد أو من فندقه، فمن أحرم من هناك لم يجب عليه طواف القدوم، وبالتالي لم يسعى سعي الحج، فهذا مازال أمت بديره بعد طواف الإفاضة. فمن طاف طواف الإفاضة وهو لم يسعى، نقول له: أنت لم تتحلل التحلل الأكبر إلا بعد أن تسعى سعي الحج.
0: نعم.
1: وقد ذكرنا فيما مضى، لعلك تذكر معي الشيخ عبد الرحمن، نعم، أنه قلنا يندب في حق الآفاق اللي يجي من الآفاق زي حالاتنا وتونس ومصر ومغرب وغيره ويذهب إلى هناك، حتى المتمتع عندما يريد الإحرام من الحج قالوا يندب في حقه أن يخرج للميقات، فإن أتيت أنا بهذا المندوب وعند إحرامي لم أحرم من البيت وخرجت إلى الميقات وأحرمت منه، عند ذلك سيجب علي طواف القدوم. صحيح. إن لم يضيق الوقت على الوقوف بعرفة طبعا.
0: نعم مرة
1: نعم. فإن وجب علي طواف القدوم وطفت طواف القدوم وسعيت بعده السعي بين الصفا والمروة، خلاص أنا بعد ذلك سأتحلل التحلل الأكبر بمجرد
0: انتهائي من طواف الإفاضة.
1: من طواف الإفاضة. نعم. جميل. باهي يا شيخ، أنا متمتع كما هو العام وأحرمت من البيت، سواء من الفندق عندي ولا من المسجد الحرام، ولم يجب علي طواف القدوم، وبالتالي لم أسعى سعي الحج. إن أنا طفت طواف الإفاضة ولم أسعى بعد، وحصل مني إتيان الزوجة أو الصيد، ما الحكم؟ قالوا يجب علي دم. واضح الأمر؟
0: واضح، واضح. نعم
1: نعم.
0: يعني شيخنا الفرق بين عدم تقديم السعي وعدم تقديم الحلق، ان في عدم تقديم الحلق ان اصطاد ليس عليه شيء.
1: نعم عليه شيء في الجماع فقط.
0: في الجماع. نعم. اما في لم يقدم السعي واصطاد فعليه دم،
1: سواء نعم. الصيد او الجماع، لان هذا ركن.
0: نعم.
1: بخلاف الرمي.
0: نعم.
1: الرمي ليس ركن.
0: خلاف الحلق.
1: انما
0: الحلق.
1: الحلق. بخلاف الحلق. نعم. نعم. واجب من الواجبات. نعم. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقته من طلوع فجر يوم النحر كالعقبة.
1: نعم. لا أستطيع أن أقدم النسك قبل وقته، لا يجزئني إن أنا طفت طواف الإفاضة قبل الوقت.
0: نعم.
1: ومتى وقته يبدأ؟ يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم النحر. أفعال الحج الأربعة كلها اللي هي سمي بيوم الحج الأكبر لأن مناسكه كثيرة، ما شاء الله أربع مناسك عندنا يفعلها الحاج يوم الحج الأكبر، ولهذا يوم عيد الأضحى، أول أيام عيد الأضحى.
0: نعم.
1: فإذن طواف الإفاضة لا يجزئ قبل ذلك. وإلى متى يمكن أن أؤديه؟ قالوا يعني بحيث أنه لا يجب علي دم، إلى أن يدخل شهر الله المحرم. لكن إن أخرته إلى بعد شهر الله المحرم وجب علي الدم، لأنني أديته بعد خروج أشهر الحج.
0: نعم.
1: إذن عرفنا البداية، والأفضل طبعا هو أن أفعله في يوم الحج نفسه، يعني يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى بعد أن أرمي، أو بعد رجوعي من منى لا بأس لو بقيت هناك، لكن أنا تحللت التحلل الأصغر.
0: نعم.
1: لابد ندير في ذهني أنني حرام علي الزوجة، ومحرم علي يعني الوطأ محرم علي، ومحرم علي كذلك الصيد، ويكره في حق الطيب.
0: طيب.
1: إلى أن أرجع بعد أيام منا لو أردت هذا يعني، لكن الأفضل هو في نفس اليوم، لو أردت هذا لا بأس أن يعني بعد ذلك يعني أطوف طواف الإفاضة بعد أن أذهب إلى مكة وأنتهي من أيام منا الثلاثة أو الاثنان إن أنا تعجلت في خروجي.
0: نعم. قال: ووجب تقديم الرمي على الحلق والإفاضة.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه سابقا. نعم. شيخ، لأن قلنا أفعال الحج عندنا أفعال الحج يوم الحج الأكبر اللي هي يوم الأول من أيام الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة أربعة، اللي هي بدايتها برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك النحر، هكذا الترتيب، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فيجب علي أن أقدم الرمي على الحلق وعلى ماذا؟ وعلى طواف الإفاضة. فإن أخرت الرمي على واحد منهما وجب علي دم، فإن أخرته على الحلق وجبت علي الفدية، وإن أخرته الرمي أخرت الرمي على طواف الإفاضة وجب علي هدي. لكن أستطيع أن أتخلص من هذا يعني اثنان، أما الحلق ما فيش تخلص يا شيخ. إن أنا قدمت الحلق على رمي جمرة العقبة وجب علي الدم، وما عندي كيف أتخلص منه، أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام، وأنا لم أتحلل أحد التحللين، فلهذا وجب علي دم. لكن طواف الإفاضة، إن أنا قدمت طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة يمكنني التخلص، كيف ذلك؟ بأن أذهب وأرمي جمرة العقبة وبعد ذلك أعيد طواف الإفاضة. بإمكاني أن أتخلص من هذا الهدي أو الدم الذي سيجب علي إن أنا قدمت الإفاضة على رمي جمرة العقبة.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه.
1: نعم، سبق وأن ذكرنا إحنا يا شيخ أن يعني بمجرد أن أرمي جمرة العقبة أنا تحللت التحلل الأصغر.
0: نعم.
1: بإمكاني أن أرمي الملابس، ملابس ثوبي الإحرام، ونلبس ملابس العادية، وأني حلقت وجاز لي كل ما كنت ممنوعا منه إلا شيئين كما ذكرنا. لكن مع ذلك قالوا الأفضل أن أبقى بهذين الثوبين ليكون أو لتكون جميع المناسك الحج فعلتها بهذين الثوبين،
0: إزار والرداء.
1: إيه نعم، إزار والرداء، ملابس الإحرام يعني. ولو أنا يعني بعد رمي جمرة العقبة لبست ملابسي وبعد ذلك ذهبت لطواف الإفاضة لا بأس، لكن الأفضل فعل مندوب يكون أجري أكثر لو أنا فعلت طواف الإفاضة بملابس الإحرام.
0: نعم. قال وعقب حلقه.
1: نعم، ما هو الحلق يا شيخ قلنا لا يجب كونه قبل طواف الإفاضة. تو شوف عندنا بالنسبة لطواف الإفاضة والحلق لا يجب ترتيبهما،
0: مندوب بس.
1: نعم، فلو لكن الأفضل مع ذلك الأفضل أن يكون الحلق قبل طواف الإفاضة، فإن أخره لا بأس، لكن هو فوت مندوب.
0: نعم.
1: من طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق هذا شنو بنقولوا له؟ نقولوا له راهو أنت ما تحللتش التحلل الأكبر لأنك أنت قاعد حتى الأصغر ما درتاش، فلو حصل منك وطئ فوجب عليك دم، ولو حصل منك صيد لا يجب عليك دم. فرقنا بيناتهم، هذا كنا نشير إليه يعني قبل قليل. نعم. وبخلاف هذا، هذا بخلاف موضوع السعي. من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قلنا حتى هو قاعد ما تحللش التحلل الأكبر، لأن شرط التحلل الأكبر بطواف الإفاضة أن يكون قد حلق وأن يكون قد سعى سعي الحج. فمن لم يحلق ولم يسعى لا يتحلل التحلل الأكبر بمجرد طواف الإفاضة، بنقول له لا إلى أن تسعى. فإذا أنت قاعد السعي في ذمتك ما سعيتش سعي الحج وطفت طواف الإفاضة وحصل منك صيد أو حصل منك إتيان لزوجتك، بنقول لك عليك دم هنا. نعم.
0: يعني شيخنا الآن اللي طاف طواف الإفاضة واصطاد قبل أن يحلق ليس عليه دم.
1: طاف
0: طواف الإفاضة.
1: إيه.
0: واصطاد قبل أن يحلق.
1: نعم.
0: هذا ليس عليه
1: ليس
0: دم.
1: عليه دم.
0: نعم.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي.
1: الآن سيذكر في يعني مسائل يجب فيها الدم أيضا. من قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي هذا وجب، وسبق أن
0: مرة أشرنا
1: إليه. نعم. سبق وأن أشرنا إليه، قلنا هذه الأفعال الأربعة الواجب علينا الترتيب أن يكون رمي جمرة العقبة قبل الحلق وقبل طواف الإفاضة. فإن قدمت الحلق على على الرمي وجبت علي فدية.
0: نعم.
1: والفدية فيها دم يعني أو صيام أو نسك. نعم. وبالنسبة لطواف الإفاضة إن قدمته على الرمي وجب علي دم، قلنا اللهم إلا إن أعدت طواف الإفاضة بعد أن رميت لم يجب علي، يسقط عني الدم.
0: نعم. قال وأعاد الإفاضة لا إن خالف في غير.
1: أشبحت كلام المصنف وأعاد الإفاضة.
0: نعم.
1: يعني أنا إن أعدت الإفاضة، من قدم الإفاضة قلنا على الرمي وجب عليه دم.
0: نعم.
1: ويسقط عنه الدم إذا أعاد الإفاضة، لكن كان هو رجع لبلده كذا وجب عليه الدم هذا من جراء مخالفة هذا الواجب، لأن تقديم الرمي على الإفاضة قلنا هذا واجب من الواجبات. قال لا إن خالف في غير، قلنا المخالفات الأخرى اللي هي تقديم النحر على الرمي ما فيش شيء، تقديم الحلق على النحر ما فيش شيء، كذلك تقديم الإفاضة على النحر أو تقديمها على الحلق أو تقديمها عليهما أي على الحلق وعلى النحر ما فيها شيء. وهذا يعني هو الإجمال الذي

0: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج.
1: وبعض
0: أهل العلم قد ذهب إلى أن هذه الأفعال الأربعة ما فيش حرج لمن قدم أو أخر واحد منها، لكن المذهب عندنا فيه تفصيل، قالوا لأن الحديث يعني لم يرد بهذين، وهذه القاعدة فيهما، يعني أن من حلق أو كذا قبل أن يتحلل التحلل الأصغر، هذا الأصل فيها أنه يجب عليه فدية وبقيت عليه، ولم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذين. الأمور التي ورد التصريح بها في الحديث لم يصرح بما قال علماؤنا إنهما واجبا الترتيب. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكتأخيره الحلق لبلده أو لخروج أيام الرمي أو تأخير الإفاضة للمحرم أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم، هذه يعني أمور أخرى يجب فيها الدم. أولها قال كتأخير الحلق لبلده، يعني ترك الحلق. الحلق قلنا مش واجب أنك أنت تديره قبل الإفاضة، والإفاضة دارها لكن مأخر. يعني الأفعال الأربعة هذه لم يفعل منها الحلق، والحلق هذا تركه إلى أن رجع إلى بلده، ولو كانت بلاده قريبة. طالما ترك هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلاده قال واجب عليه دم، لأنه أخر هذا الواجب إلى أن وصل إلى بلده، ولو كانت بلده قريبة، من باب أولى كان هي بلده بعيدة. قال أو خروج، أي لو أنا أخرت الحلق فعلت الأفعال الثلاثة، يعني اللي هي الرمي والنحر وكذلك الإفاضة، لكنني لم أحلق حتى فاتت الأيام الثلاثة، أيام من الثلاثة، قال وجب علي دم. لكن لو أنا حلقت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأيام لا يجب علي دم. إذن يجب علي الدم إن أنا تركت أو أخرت الحلق، إما إلى رجوعي إلى بلادي أو أخرته إلى أن خرجت أيام من.
1: قال أو تأخير الإفاضة للمحرم.
0: نعم، من الأمور التي يجب علي بها الدم، وقد أشرنا إليها عند حديثنا عن بداية وقت الإفاضة، قلنا لا يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة ولا يجزئني إن أنا طفته قبل طلوع فجر يوم النحر. هذا البداية. وطيب النهاية، قالوا النهاية أكثر شيء يمكنني أن أؤخر إليه طواف الإفاضة اللي هو نهاية شهر ذي الحج، فإن غربت شمس آخر يوم من ذي الحجة خلاص وجب علي دم، واجب علي نجيب الركن هذا وجب علي معاه دم، لأن هذا الركن يبطل الحج بتركه إن أنا تركته. لكن يجبر كوني أخرته عن وقته، يعني بعد أن خرجت أشهر الحج، لأن المحرم ليس من أشهر الحج، فوجب علي دم لذلك.
1: قال أو رمي حصات فأكثر لليل.
0: نعم، الحصيات سواء في يوم الحج الأكبر اللي هو رمي جمرة العقبة، أو الحصيات الجمار الثلاث في أيام منا، سواء تركت الرمي بالكلية إلى أن دخل الليل، أو أخرت جمرة واحدة أو حصى واحدة إلى الليل، وجب علي دم بذلك، ووجب علي القضاء، واجب علي. وطبعا القضاء كما سيأتي للمصنف كل ليلة قضاء لذلك النهار، ولو لم أقضي في هذه الليلة لبأس أن أقضيها غدا، لكن قد ترتب علي الدم. مجرد أن يدخل علي الليل وأنا قد أخرت حصى من الحصيات، أو من باب أولى كان إن أخرت جمرة من الجمرات أو أخرتها كلها، هذه بدت قضاء في حقي، واجب علي أن أقضيها ويجب علي الدم. ويبقى القضاء آخر أمد لقضاء الجمرات هذه إلى آخر أيام من الثلاثة، فإذا غربت بعد ذلك يعني سقط علي القضاء وبقي الدم في ذمتي، وجب علي دم. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه.

0: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس لها يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشتري تتليبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندنا

0: هم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان، حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
1: السؤال الأخير عن زي الجمعية، يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من أفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
2: قد نسميه صندوق التكافل، يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي يدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا ممكن كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف يهدرس قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أنا في كرسي متكي عليها راخي روحها نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك نقصاتك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل إلى الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع على الكراسي هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقي روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عند جلطة ما يقدرش، بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش انت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعها في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه، كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه، فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديته في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الوطاء يوصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول لها قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقول والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مخسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه رأوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته. وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأت أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
3: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
0: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن احنا لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
3: صحيح
0: مرات يغلب أو يهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك بهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان نمى له المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات،
0: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي، ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعنى من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا، وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
4: تربية بالقدوة يعني.
0: قدوة نعم، هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة. أيوة. لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودارد لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
4: وهو أبردمته أمام الله
0: يعني. هو أبردمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
6: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، لما بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة، بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
5: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
6: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت، كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
5: نعم.
6: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
5: نعم.
6: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
4: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
0: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم عنده رخص المسح على الجبيرة، فعنده رخص المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه، نقول احنا حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبليده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
4: على الشاش ولا
0: على الشاشة ولا اللصقة مرتدي حتى نايله.
4: نعم
0: مرتدي حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي. لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
7: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا هذا سائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
6: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
9: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاثين لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لا لما أقول يعني الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين، رحم ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة فقد بانت منه بينونة كبرى، وأنت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدتلها طلقة تانية ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
8: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل إن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، يقولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة، عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما، يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما، أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: سائل يقول
5: كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
6: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش، خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب، أنه ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال، ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء، ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الإزمان واحد من المشايخ لما دي العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك يكون الدعاء يعني.
3: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع، ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
11: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يأثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العيب أدات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شنو كم الكم اللي يحفظاته، فهي حتى ما قدرتش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس. تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميرات، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره، يخشوا بينهم بالمعروف. يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش انت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه، وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا كل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشريه بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كل راسة ولابس كل راسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
3: نعم شيخ بارك الله فيكم.
1: الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول له بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل وأعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
2: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
12: الإسلامية. نعم جيد.
2: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
12: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
2: تزيع المعاصي.
12: نعم،
2: تزيع على المعاصي.
12: نعم. ذكر الخمر وذكر
2: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما نعم. إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم، وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
12: نعم،
2: امرأة عامة.
12: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
2: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
12: بدايات
2: صحيح.
1: طيب. الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا لا ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له، يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكروها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، إحنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عند واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ما أن يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه، ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته، يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. راو مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل ب يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم راهو مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان راهو قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
5: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة

0: فيه أنا وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بايني كيف ندير، انا كلمتهم وانصحتهم، نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول انا والله كيف من ناحية الشرعية، هل انا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط.

0: وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج، وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ويجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم، يبدأ من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لمن أراد الاتصال يرجى الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة على تطبيق الواتساب نجيب عنها إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل حكم إعادة إقامة الصلاة إذا تحدثت أنا ومن أصلي معه كثيرا ثم أردت الرجوع إلى الصلاة، هل أعيد الإقامة أم أصلي من غير إقامة؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إقامة الصلاة هي سنة وليست واجبة، والمالكية ذكروا أن من شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة، يعني يصلي بعدها مباشرة، فإن تراخى ما بينهما أعاد الإقامة. فبالتالي الإنسان إذا تحدث طويلا، ولا حصل له شغل، ولا ذهب إلى الحمام، وإلا حصل له شغل بعد إقامته للصلاة، فالأفضل هو إعادة الإقامة. وذكروا أن من الأمور المتعلقة بالإقامة وشروطها ألا يطول الفصل بينها وبين الصلاة عرفا، ألا يطول الفصل بينها وبين الصلاة عرفا. لماذا؟ لأن ذلك أقرب للاتصال للإقامة بالصلاة، أقرب حتى الإمام مالك من ضمن الأمور ذكرها، يعني يستحب ألا يقيم راكبا، يستحب ألا يقيم راكب، يعني كان راكب على دابة ولا غيره ما يقيمش الصلاة، مش يزعج مش يصلي بعدها مباشرة. وذكروا السبب في ذلك لأن ذلك أقرب لاتصال الإقامة بالصلاة، فالمستحب هو أن يقيم الصلاة ثم يصلي بعدها مباشرة. فإن كان الفصل يسيرا، مثلا تكلم كلمة ولا كلمات بسيطات، لا يعيد الإقامة. لكن إن طال الفصل بين الإقامة والصلاة وتراخى ما بينهما كثيرا، فإنه يعيد الإقامة، وهذا هو المذهب عند المالكية. عندنا اتصال، عندنا الأخ محمد، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمد. الله يسلمك ويبارك فيك، الله يحفظك ويبارك فيك. آمين يا رب العالمين.
2: الشيخ عندي ثلاث نقاط نحكي فيه. النقطة الأولى تتعلق بصلاتنا، يعني تشاهد في المساجد، يعني لما يصلوا الناس منفردة صلاتهم فيها أخطاء، يكبر هو منتني تكبيرة الإحرام، مرات هو ماشي يرفع يديه ويكبر. يعني نذكر أن في حديث المصيف في صلاته هو من أشهر الحديث، نعم. الرجل اللي أخطأ في الصلاة كان ذو حظ عظيم، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود ونصحه وبين له الصلاة. إحنا الناس دوما يعني في أحيانا يصلي في بيته، وغدوة أول ما بيتحاسب عليه العبد صلاة، فإذا بطل الصلاة بطل سائر عمله والله أعلم. فإذا كان نحتاج منكم لبرنامج مكثف، سواء يوم الجمعة في الخطب أو الدروس أو خلال الحلقات متاع إذا عدنا لفتة، أن ينبهوا الناس لأهمية أن الصلاة يجب أن تقام كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. الملاحظة الثانية عن الأحداث الجارية اليوم في ليبيا، انقطاع كهرباء، نقص وقود سيولة إلى آخره من ارتفاع الأسعار مستوردة، يعني هذين نتائج لأزمة أو تمظهرات لأزمة. الأزمة هي وجود هؤلاء الضغمة، سامحني في هذه الكلمة ويسامحوني المستمعين، وجود متصدري المشهد اللي يحكموا فينا، وليس لهم برنامج سياسي ولا هم ساسة ولا رجال دولة حتى يقوموا على هذا الأمر. فالسؤال اللي يجب أن يطرح، ما الحل؟ من وجهة نظري الحل بسيط، أن احنا يجب أن نعالج الأزمة وليس العرض. نقص البنزين نطلع ندير مظاهرات نحرق قمم، سواء غلط أو صح، بما أنه غلط الإجراء هذا والتصرف هذا، لأن التصرف يعني لا ينم إلى الخلق الإسلامي ولا إلى الحضارة بأي شيء. أنك تجي تحرق قمم في وسط قطران، معناه أنت في وسط القطران ضريت المواطن، ضريت اللي كيفك، من ضرب من نقص الوقود، من نقص البنزينة، من نقص السيولة، من يعني ضريت المواطن اللي كيفك، ما ضريتش حد. والأصل في الأمر لا ضرر ولا ضرار. احنا نبغى نزيح الناس هدوما كلهم بدون استثناء، شرقا غربا جنوبا، يجب إزاحتهم بالكامل. ولن يتأتى هذا العمل إلا وفق برنامج منظم يخرج فيه الناس جموعا، يبدو بالواحد، يبدو بعشرات، يبدو بمئات في كافة المناطق، حتى يصلوا إنهم هم يسدوا الذريعة أمام المتواجدين وأمام العالم. النقطة الثالثة ما يتعلق بالمقارنة نسمع فيها في الإذاعة ما بين المراحل التاريخية اللي مرت به ليبيا، ملكية، جماهيرية، فبراير. يعني تجاوز هذه المقارنة قد يكون مريح للنفوس أكثر من التركيز عليها. إحنا نتحدث عن الأخطاء فقط بدون ما نحمل مسؤولية تاريخية للمراحل الثلاثة، حتى لا يكون فيه كأن فيه ميول لمرحلة أو ضد أو

0: أو أن يضد مرحلة أو أخرى. هذا الخطاب يعني قد يخرج بنا عن حسن الخطاب اللي هو الإحسان في الخطاب ما بين الناس، لأن احنا محتاجين اليوم لنشر سلم أهلي. في ناس مؤمنة بالملكية، والملكية مرحلتين من 51 إلى 63، من 63 إلى 69 اللي هو ظهور النفط وظهور الفساد والسرقة ولا غيره من الأشياء هذه. مرحلة الجماهيرية في جزء منها كويس وجزء مش كويس. مرحلة فبراير الآن في أشياء كويسة وفي أشياء سيئة جدا، وحقيقة يعني حتى يكون منصف إنها أسوأ من المرحلتين السابقتين اللي نعيش فيه اليوم. فالحديث يجب أن نتجاوز المراحل التاريخية ونبحث في الأخطاء، نطرح الأخطاء وما هي الحلول اللي يجب أن نعالجوها. النقطة الأخيرة اللي بتكلم عليها ما يتعلق بالبعثة الأممية، سمعت حضرتك يا شيخ تتكلم عن البعثة الأممية بدون ما تواخذني في الكلمة هذه، قد يكون في غياب بعض المعلومات عنك. البعثة الأممية صفتها اليوم بعثة دعم، لا صلاحية لها تنفيذية إطلاقا. حد دورها أنها تلاقي بين المتصارعين، يعني اثنين متعاركين يلاقي بيهم ظرف بشيء قرب بينهم وجهة النظر يحلوا مشكلتهم برأيهم. ما تقدر تفرض عليه حد، لا علينا احنا كمواطنين ولا على مقتضي المشهد اللي اليوم أصبح أساس الأمر واقع. فاحنا يجب أن نخاطب الناس وفق الحقائق. بعثة الأمم لما يخرج المواطن الليبي للشارع ويعبر عن إرادته ويطالب حقوقه وتوقف ضده، هذاك الوقت مش نمشي نكسروها والله، معناها بيحاربوا فينا، تصبح حرب، نعنوا عليهم الحرب بعدين بكل وسائل إعلام قوة بكل وسائل المتاحة نعنوا عليه الحرب. لكن هي المواطن راقب ومصدرين المشهد، هم اللي قائمين بالعمل، ولما التعامل معهم نقولوا بعثة الأمم المتحدة فاشلة، بعثة الأمم المتحدة ضدنا. أنا لا أقصد هنا أن هي بدل اللي شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله هو الأول، وإحنا يجب أن نلتزم بشرع الله في تعاملنا مع الآخر سابقا. بارك الله فيك وآسف على الإطالة، ونزيد نشكر قناة دار الإفتاء ومشايخنا ويرحم الله والديكم، زادكم علما والله فتحت بصائرنا وعلمتونا أشياء كنا نحسب روحنا على حق فيها، وجدنا أنفسنا إن بعاد جدا عن الحق. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك محمد، بارك الله فيك، ربي يحفظك ونعلق بإذن الله على كلامك وعن الله. معنا الأخ محمد، تفضل. قطعت اتصال الأخ محمد، ربما ألا يعيد. نرجع لنجيب على بعض الاستفسارات. عندنا اتصال الأخ مروان، تفضل.
2: ألو، قلت لك يا شيخ عندي برنامج نبي نحكيه لك، ممكن
1: تفيد فيه. تفضل.
2: أنا العمر 28 سنة بإذن الله،
1: نعم،
2: مخاطب وعلى وجه زواج، يعني ما زال على عرس يمكن شهرين حاجة زي
1: هيك. نعم.
2: صار نقاش بيني وبين البنت.
1: نعم.
2: وأنا دخلت أمها في النقاش، الموضوع تفرتك وأني حتى أنا ما نكتبش عليك، أنا كنت غلط في هذا الكلام وتسرعت وبعتتني رسائل إنها ما عادش تبدي البنت يعني.
1: نعم.
2: صار نقاش بيني وبينها، قلت لي إني ما عادش نقدر نكمل، وأني تو مكلم عنك إن الموضوع يتفرتك مرة واحدة. قلت لها بس وانا من وين روحت هني، طبعا مشيت تعرف لقيت احكي وتسرعت، قلت لها اتصلت بالوالده قلت لها روحي لي بالدبله. قالت لي لا، روحت بالدبله. وتاني يوم مشيت نعتذر باقي وجديد، واني حكم عليا واني خالص واني تبوني فيه مواضيع زي هي، واني نقرد ناظت الوالده ساعتها قالت لي اني من الاول ما نبيش، واحنا مش عاجبتنا النسبه هي، وكان لهذا وكل واحد في حاله. نبي نعرف تواني، واني خاص الرو هدبه مش شويه، خاص الرو 15,000.
1: انت دافع 15,000؟
2: انا خاص دافع فوق 15,000 فوق ديانه ومواضيع زهيه وجده وحاجات.
1: ايه تمام. تو انت حاليا بتستمر تبي ترجع ولا ماش تبي خلاص نهايه؟
2: انا نبي نرجع، انا والله العظيم ماشي جاي عليه. وصلت لها امها تقول لي برك وزعك روح انت ما تمشيش معاي.
1: باه تمام.
2: وهي قالت لي احنا ماش نبوا النسبه هي. قلت لها باهي يعني ما دام انت مهكي مع السبب بيني وبينكم دار الافتاء واللي عنده حق يا يعني بنولي بنيه مش انه هيك. كلمت خالي، كلمت عمي، وكلها تواصلت معه وهم رافضين الشيء. هو
1: تو انت فصل الخطبه في الاول كان منك انت ولا من هم؟
2: فصل الخطبه من الاول، قلت في موضوع صاير هيك كبير شوي يا شيخ، وقلت لها يعني افسخي بيه بروحك خير من نقعد في المشاكل اللي قدام، ما تبيش تفسخ هي. قلت لها باهي، أني إنسان ما نقدرش أتعامل معه شيء هو قدام.
1: تو انت سؤالك على الهدايا اللي اعطيت في فتره الخطبه، هل هي
2: الاستارت المال الاستارت؟
1: تمام ان شاء الله.
2: يعني نبي نرجع والله العظيم فوق يا ربي،
1: لكن يعني لكن عدم الرجوع من بسبب والدتك انت ولا والدتهم هم، يعني والدتها هي
2: والدتها هي اللي ضرتني يعني.
1: تمام.
2: قالت لي انت ولدي ما عادش تمشي معانا ودرج علي. قلت لها انا عمري 30 عام، ديريني واحد من الصغار، لا يغلط لما نادم يغلط. قالت لي لا لا، احنا من الاول ما نبوش، وباهي اللي جت هيك وما عادش تلزمني. قلت لها دول حقوقي، قالت احنا ما عندناش.
1: تمام ان شاء الله اخوي محمد، وربي يسهل الامور ان شاء الله. يا مروان، نعم، عندنا الأخ محمد في أول الأمر ذكر يعني مسألة الصلاة، وأن الناس يعني الحقيقة فيه كثير من الأخطاء، واقترح يعني دورات في أهمية الصلاة كما وصفة الصلاة كما يعني صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة كلامه في محله، الصلاة هي عماد الدين، هي أول الحساب، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي فارق حتى بين الإيمان والكفر، وهي صلة الناس بالله جل وعلا، تقرب العبد من الخالق وتجعل القلب مطمئن. الصلاة هي تنهى الإنسان عن الشر وتمنع من فعل المعاصي والأثام، وفيها راحة للروح وتذهب الحزن وتريح النفس من تعب الدنيا. فالصلاة أهميتها للمسلم واضحة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، عماد الدين، ومن حفظها حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ما نقولش أعمالك كلها باطلة، لكن اللي يحفظها يعني يحفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فنصيحتنا لكل أحد قصر في الصلاة أن يسعى في التخلص من هذه العادة، عادة تأخير الصلاة، ويستعين بالله جل وعلا، ويسأل الله تبارك وتعالى الإعانة، ويستعيذ بالله جل وعلا من الكسل والعجز، ويجاهد نفسه في أداء الصلاة في وقتها بطمأنينة وخشوع، في جماعة ليكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويبتعد عن كل ما يشغله ويلهيه عن الصلاة، فمن حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها ليس له عند الله عهد. فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة؟ أهمية الصلاة وعظمته عند الله أمرها واضح. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالإنسان يعتريه صحيح بعض الأحيان فتور عن الطاعة، ضعف عن الجد فيها، والنفس لها إقبال وإدبار، لكن الفرائض خصوصا لا بد من المحافظة عليها في كل حال، ولا يجوز التسهل عليها. الإنسان من الأشياء اللي تساعد على الإقبال على الصلاة بجد وميتهونش فيها، يعرف الأجر الكبير المتحصل عليه عند أداء الصلاة وإقامة الصلاة، وأن الوسيلة التي يتصل من خلالها العبد بالخالق جل وعلا، فيدعو الله ويطلب معونته، ويخالط الإنسان الصالحين، الرجل يخالط الصالحين، والمرأة تخالط النساء الصالحات، فهؤلاء خير معين على الالتزام وخير معين على فعل الطاعة. هذه هي الصحبة الصالحة، والإنسان يحضر دروس العلم الشرعي، والآن ما فيش عذر لأحد. إذا كان توا الأخ محمد ذكر يعني كثير من الأخطاء في أفعال الناس، في تكبيراتهم، في إذا كان قبل قد يعذر، يعني وإن كان الفقهاء السابقين لما كان فيه نقص في العلم ونقص في الدروس ونقص في كذا، وقالوا لا يعذر المسلم بجهله، وقالوا الجاهل كالعامد، فما بالك اليوم لو تفتح هاتفك أنت أول جنبك هذا وتكتب صفة الصلاة مثلا في أي مذهب، تجيك مع عشرات المشايخ، أي مسألة تقولها تجيك جوابها، تبيه مكتوب باهي، تبيه صوتي باهي، تبيه بالشرح باهي، تبيه بالفيديو باهي، يعني عملي باهي، حتى بالصوت والصورة يجيك، يعني هذا كل خلاص أصبح الإنسان لا عذر له مطلقا في عدم معرفته بحكم من أحكام الصلاة. لا يعذر الإنسان بجهله بحال، انت تفوت في اليوم في 18 ساعات على الفيس وعلى غيره، وماكش مخصص لنفسك يعني ربع ساعه فقط لمعرفه صلاتك وكيفيه العمل اذا اخطات فيها، هذا لا يعذر المسلم فيه بحال. كذلك الانسان عليه ان يكثر من قراءه القران، من ذكر الله جل وعلا، من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء، ان يشرح الله صدره للصلاه، ودائما يتذكر الآخر باستمرار، ويكثر من فعل الخيرات، ويبتعد عن كل ما حرمه الله جل وعلا، ويدوم التوبة إلى الله تبارك وتعالى. أن اتصال الأخ عبد الرحمن، تفضل.
3: السلام عليكم. خير يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عبد الرحمن.
3: الله يسلمك شيخ، هذا مبارك شيخ.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
3: شيخ لو سمحت شيخ، نبي منك توجيه شيخ على مسألة المدارس. في بعض المدارس تلقى يكتبوا في الصور آيات من القرآن على السور،
1: كتابة آيات قرآن على ماذا؟
3: على السور تاع المدرسة.
1: تمام، عندك حق، كلام واضح.
3: بلغتهم حتى المرة هذه، كم مرة يقولوا لي باي، لكن ما فيش تجاوب مثلا.
1: ما تكلموش على المشايخ ولا كيف يعني؟
3: لا نحكي على المدرسة يعني، حتى في مدرسة مش بلغتها يعني، أكثر مرة يقولوا لي باي تنحولوها.
1: هو اللي كاتبينها الطلبة هيك كذا، ولا كتبتها المدرسة يعني رسميا وجايبين خطاط وكتبها يعني؟
3: وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته. أن سائلة تسأل يعني على أحد المدرسات القدرات المعروفات، فانتقدت ظاهرة يعني في المدارس، وهي مسألة الترحيل، وقالت يعني تم فرض يعني من قبل التعليم على السنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي، اللي هو السنة أول وصف أول وثاني وثالث ورابع، نظام الترحيل. ونظام الترحيل يعني جات تسبب يعني في خراب التعليم في ليبيا، وضياع أجيال بسبب هذا النظام، ويوصلوا لمرحلة الإعدادية وهم خليل وفاض، يعني ما يعرفوش لا يقروا ولا يعرفوا قراءة ولا الكتابة، ويعني دفعهم حتى الإحساس بالفشل والعجز والرسوب إلى ترك مقاعد الدراسة، ويمشوا للشوارع وفيها تشرد ومخدرات وغيرها. فذكرت المعلمة أن نظام الترحيل بخبرتها طبعا، هي درست سنوات طويلة ما قبل نظام الترحيل ودرست ما بعد نظام الترحيل، فذكرت أن حسب وجهة نظرها أن نظام الترحيل هذا فيه نجاح بدون وجه حق، ونظام الترحيل هذا يعني سبب يهد في كيان الدولة من الأساس. ف يعني طلبت نصيحة لهذا الأمر. هو طبعا أول في قبل ما نتكلم لكل شيء، المهادي دائما في التعليم مفروض فيه جهات مختصة ما يخدوش في النظام زي ما هو ويتكلموا عنه. يعني كيف يعني عدوا يجي واحد يقول لا والله في اليابان وفي سنغافورة وفي كذا ما فيش نجاح ورسوب وهم أفضل نظام ومشم. لا، قد النظام يمشي في دولة ما يمشيش في دولة أخرى. أنت عندك نظام في ليبيا مشيت عليه 30-40 سنة ونجح، فما فيش يعني داعي. أنت وقاه قدامك الدول اللي جنبك هي مصر وغيرها، ما عندهمش بالنظام هذا يعني. في فبالطريقة هذه أي حاجة نسمعها نديرها، وهي لما شفنا النتائج، ومفروض في حتى فيها دراسات يعني المفروض الجهات وزارة البحث العلمي وغيرها تسبب في يعني في دراسات تشوف هل النظام هذا فعلا صالح للبيئة الليبية ولا ما هو صالح للبيئة الليبية. لما نعرفوا ان نشوفوا ان الأجيال السابقة اللي مشت بنظام ما قبل نظام الترحيل ونظام نجاح والرسوب حتى من الصف الأول ابتدائي والثاني ابتدائي، ونشوفوا ان نسب النجاح والتفوق كانت اكبر من هذه السنوات، فنعرفوا ان النظام هذا فيه خلل، مش شرط ان ديالات دوله ناجحه معناها هو النظام هذا ناجح، لا لا، يمشي قد يكون في بيئه ينجح من في بيئه اخرى ما ينجحش. ثاني حاجه، هم قد يكونوا مثلا في السنوات الاولى مفتوحين، في السنوات الاولى في ضغط. الان في ليبيا الحقيقه احنا في حتى في الجامعات نعاني من ان كثير من الطلبه والطالبات بل بالاسف يعني ممكن اكثرهم عندهم اخطاء في الاملاء، ومش اخطاء بسيطه، اخطاء كبيره جدا. يعني يخرج الطالب من الجامعة أحيانا وعملته ضعيفة جدا، وهذا نعاني منه. فالمسألة هذه مفروض دولة تراعي هذا الأمر وتبحث في هذا الأمر من جديد وتشكل لجان، وإذا ثبت لديها أن النظام هذا هو أحد أسباب الفشل في الدراسة وسبب الإهمال وغيره، هذا النظام ماذا يعاد النظر فيه ويرجع النظام كما سبق. لأن هذا النظام ما هوش متماشي مع بيئتنا، وكان عندنا نظام ماشي ونظام يعني نجح وتعمل به كثير من الدول وهو ناجح وهو ماشي معنا. علاش يعني ما نجيش أي مجرد ما نشوفه أن في نظام لا في دولة دارتها من هو صح، لا لا لا، هذا يختلف. وندي دراسة بروحي ونشوف المصالح والمفاسد بروحي ونشوف الميزات والعيوب بروحي وننشرها ونبينها ونوضحها. لكن الحقيقة النظام التعليمي في ليبيا فيه قصور كبير، يبدأ من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، ليصلنا خلل كبير في الآن نشوفه فيه أمامنا واضح. ما فيش يعني ما فيش الخلل في النظام التعليمي واضح، والفشل واضح، والمخرجات نشوفها واضحة. فعلى الدولة أن تشكل لجان وتشوف هذا النظام على حسب المعلمة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نجو إلى أسئلة أخرى. عندنا اتصال، عندنا الأخت ميسون، تفضلي. العم يونس، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ البرازيل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومك طيب عم يونس، كيف حالك؟
4: الله يعزك ويبارك فيك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
4: الله يعزك ويبارك دخولنا في غزة وإن شاء الله ما نشوف مصالح
1: الدعاء. آمين يا رب العالمين، آمين يا الله.
4: الله يبارك الله فيك. هو الوقت استنى شوية حتى جت وقت في كلمة السلام عليكم، يعني هذه كلمة كبيرة، لكن شوف يعني قليل ما نقولوش يعني يا أخي مثلك منك منا تعطينا على شرح هذا لأنه كلمة كبيرة، تعلم مني من الأمان وتعلم من الصيانة وتعلم من الطمأنينة، ولاحظناها يعني حقيقة تقول فيها كل ما جاءوا نظفر يا رب هي نفر حنا اللي يقولوا فيها مرات تجد فيها بسلام بكر بسلام
1: بسلام. صحيح صحيح،
4: تعطينا كلمة كلمة العظيمة هي السلام.
1: تمام تمام عم يونس، تمام بإذن الله نطلع.
4: الله يفتح عليك إن شاء الله.
1: ان الاخت ام عبد، تفضلي. ام عبد، اي تفضلي، تسمع فيي؟ تفضلي.
5: اي يا شيخ، انا اريد سؤال للآتي.
1: اي تفضلي.
5: انا مطلقه وعندي ولد واحد واربع بنات، واريد ان ازوج ولدي ببيع بعض مقتنيات الذهبي، فكيف أقسمه؟
1: أنت بتعطي واحد؟
5: أريد أن أشري أرض لولدي وأزوجه.
1: آه. تبي كيف تقسم الذهب في حياتك أنت توه حاليا يعني؟ تمام، سؤالها واضح الأخت عبدو. من ما أن الخيون تفضل. تفضل اخو يونس. قطع اتصال الاخ يونس. ان قبل ذلك العم يونس تكرر مسألة السلام عليكم وطلب يعني ان اتصال. الاخ ادريس، تفضل.
6: الو.
1: ايوه نعم، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
6: الله الله يبارك فيك يا شيخ ويبارك في دعتنا المباركه ان شاء الله وشيخنا وعلمانا وان شاء الله ربي يحفظ بلادنا من الهم والغم يا رب العالمين.
1: امين يا رب العالمين.
6: اللهم انصر اخوتنا في غزه وثبت اقدامهم، اللهم اهلك الصهاينه ومن حلفهم ومن نصرهم يا رب العالمين.
1: امين يا رب العالمين. امين يا رب.
6: يا شيخ والله بنسالك توها بالنسبه لديها اشياء يبتوا فيها في النت وفي الواحد، يعني أشياء ما هيش ارتكاب الفتنة والأشياء يجب أن لم تذكروا ويطلعوا فيها أشياء غريبة همت عليه بعضهم فقام عندهم مشاكل ويطلعوا في أسرارهم همت ويطلعوا في شيء همت في النت وفي الهند هذا شنو يعني مضار بتاع للمجتمع ومضار بتاع لأخلاقنا وديننا والإنسان هذا اللي يبدأ منافق يبدأ فيه تلقاه من جهة بشكل وبعدين لما تشوف اتجاهات ثانية تلقاه مضاد للكلام اللي يقول فيه في المرة الأولى والثانية وتلقاه تلقاه تملق بالأقوال بتاعه وفي تصريحاته ما يشتابته ولا هي مضبوطة ولا هي فهمتها على حسب هو فهمتها وهذا شو معناه في الدين شو يجب عليه الإنسان لما يثبت الشيء محدثا ينطق به ويتكلم به نبو الشريعة شنو
1: تمام عم إدريس بإذن الله نوضحه لك بإذن الله. عندنا الأخ سعد تفضل.
7: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهار طيب عم سعد وحالك
7: حيا العاملين معك
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك عم سعد ربي يحفظك.
7: سورة أقرأ هي نزلت في على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم
7: سمعت سؤالي شيخ؟
1: ايه قلت لي اقرأ ولا
7: سورة اقرأ
1: ايه نعم ايه العام
7: هي اول سورة نزلت على الرسول
1: نعم اول ما نزل نعم
7: سمعت سؤالي شيخ؟
1: ايه واضح السؤال.
7: شكرا شيخ جزاك الله خير.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلم. الاخ محمد تفضل.
8: السلام عليكم. خير شيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله
8: وبركاته. عليك ان شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك.
8: الله فيكم على الاستقبال.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
8: يا شيخ انا في موضوع خطير برنامج الميراث يا شيخ.
1: اي نعم.
8: انا من بغداد في منطقه في المغرب يعتبروا خوالي عمامي نفس الوقت عرفت يا شيخ.
1: نعم.
8: للأسف إن زمان كان ضاع حياة باتي الله يرحمه عندي الصبوات بتاعت رزق جدي الله يرحمه. يا أخذ عمي شال لل ظل عمي في المنطقة الغربية عرفت كيف هو؟ هذول الصبوات وزوروا اسم جدي باسم واحد ثاني و ما حصلنا شيء ميراث على ميراث العمام والخوال يعني
1: عنده عندكم ميراث عندهم وما قسموهم وفيما بينهم ما اعطوكمش يعني
8: ما اعطوناش بكل عرفت يا شيخ حتى الاوراق طبوات خدونا وزوروا لسامي
1: تقصد الحجج بتاعت تزوير حجج الاراضي والكذا يعني الاوراق
8: عندنا نحن طبوات من ايام التراك كان نقول الطب
1: الخنفوسة. ايه تمام الحجج
8: احنا نحن معروفين مقوالنا في منطقة الربية هذه معروفين معتمن ومعتمن يعني
1: تمام
8: حبيت نوصل هكي ولكن حبيت نقول حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ بس يعني انا مانيش مسامح الميراث ونحن حلتنا يعني بها ربي
1: تمام
8: يا ريت تجوي تنصحهم لله بس يعني
1: اي نعم معنا الأخ محمد تفضل. أخوي محمد معنا. نعم. عندنا قبل ذلك العم يونس بعدين نرجع لأسئلة الأخ محمد عنده أربع أسئلة جاوبنا سؤال واحد هو خاص بالصلاة. العم يونس كان لمسألة ثقافة السلام والسلام عليكم طبعا نشر ثقافة السلام في الإسلام مهمة. والسلام هذا من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام حتى كلمة الإسلام نفسها ترتبط بمعاني السلم والأمان والإسلام حرص على نشر الثقافة هذه بين الناس السلام عليكم فهذا دعوة للمحبة والتسامح والتعاون ونبذ كل شيء فيه عنف يعني وعدوان. يعني أهم هذه المظاهر يعني إفشاء السلام بين الناس، لما يقول الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله في كل وقت، هذه من نشر ثقافة السلام عليكم. كذلك يعني كل ما يعني يسلم على من يعرف ومن لا يعرف، يسلم على من يعرف ومن لا يعرف، ما يديرهاش خاصة بي يسلم على اللي يعرفه بس، واللي ما يعرفهاش ما يسلمش عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالتحية السلام عليكم هذه مش هي مجرد كلمات، هي وسيلة عملية ننشر بها محبتنا للناس ودعائنا بالخير ليهم ودعائنا بالسلام ليهم. وإفشاء السلام يقوي حتى العلاقات بين الناس، ويزيد الألفة ويزيد المحبة ويزيد المودة، ويساهم في بناء المجتمع، المجتمع اللي يسود الاحترام ويسود التعاون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على إلقاء السلام وعلى نشر السلام بين الناس، فحتى نشر أثر إيجابي في نشر الطمأنينة ونشر السلام بالناس. الأخ محمد عند الفقرة الثانية ذكر في علاج الأزمات الحاصلة الآن في ليبيا، قال الحل في نظره هو خروج الناس جماعات، مش بالتكسير وبالحرق وغيره، وكلامه صحيح. وطبعا احنا قبل ما نعلق على كلامه في نقطة، الحلول رأي واضحة، هذه حلول الوقود وحلول التهريب، الناس كلهم يعرفوا هذا، حلول واضحة. يعني انت توا تشري في نفط بما يقارب يعني 9 مليار دولار، يعني قريب 50 مليار دينار ولا واكثر تشتري فيهم، اللي مستفيدين منهم فعلا 20 مليار، علاش خلاص يعني نحول الدعم هذا، نحول الدعم ونعطي الناس الاموال كاش مباشره. من اللي يمنع في هذا؟ اللي يمنع في هذا نعرف التقارير الدوليه اللي خرجت، ومن هم الأشخاص المسؤولين مباشرة عن التهريب، وهذا أمر واضح، والتقاسم الحاصل ما بينهم وهذا أمر واضح، ما فيش يعني حاجة تدرج يعني ولا حاجة يعني. هؤلاء هم الذين يمنعون من مسألة الناس. في حد يعني توا من الناس العادية بيقول أنت بتاخد في الشهر 1000 دينار ولا 2000 دينار مقابل الدعم البنزين، واشتري بنزين بروحك، وإلا شو من اللي مستفيد منه؟ أنا أشوفه في النافتة لو نواصل الازدحام الشديد ونحو ذلك، أو أسعارها لما توم حصل الهروب الضيف، يعني انقطاعات الضي الكثيرة هذه، أشوفه الحاصل فيها من اللي مستفيد معروف والحل معروف، لكن هم الذين يرفضون هذه الحلول ويحاولوا نشر أكبر يعني البقاء أكثر مدة ويستفيدوا من هذه الأمور، يعتبروا فيها هذه من أهم الأمور اللي يسرقوا فيها. يسرقوا بنظام المبادلة، قاعدين يسرقوا بنظام التهريب، وفي شبكات تهريب معروفة شرقا وغربا وشمالا، وما هذه ما فيهاش الحلول. نعم الحل هو خروج الناس جماعات بدون فوضى، حتى يلزم الناس بالحلول لهذه الأمور، حل مشكلة الكهرباء وحل مشكلة التهريب وحل مشكلة الغاب. لو كان الناس كلهم كل ما تصير حالة تبقى الناس في الساحات حتى الحل، يعني هذا هو الحل. لكن الإشكال هو في الإشكال الأمور الأيديولوجية، يعني لما بعض الناس يطلعوهم لما بيديروا هم حل، الروس الكبار يديروا حل، يقول الناس هي روحوا خلاص تفهمنا وبيدوا الحل يروحوا، الناس ما استفادوا شيء. هذاكم عبارة عن فرضوا شروط أخرى بواقعهم، لأن عندهم مجموعات يدعموا فيهم وغيرها. لا لا، الناس كانت فهمة بهذا، رأوا الحلول واضحة في هذا أكثر. وتكلم الأخ أيضا عن مسألة البعثة الأممية. طبعا البعثة الأممية ما عارفين أن من ناحية قانونية وهذا أمر واضح، أنا ما تقدرش تلزمك، لكن تدخلاتها واضحة، تدخلاتها واضحة حتى في وضع الحكومات وأجهزة الدعم وغيرها، ولما تأخذ مسار معين ومحاولة فرضه، يعني التدخلات واضحة، هذه ما نقدرش ننكرها، لأن أنت مجتمع هش، فلذلك يصير تدخلات، يصير ضغوطات، يضغطوا الدول الأخرى. أصلا هي البعثة الأممية هي أصلا وسيلة ضعتها الدول اللي اسمها أنت، يعني هل تظن أن أمريكا مثلا ما تقدرش تفرض من شاءت في البعثة وتحط في البعثة هذه وسيلة، وبعدين تقتر عليك الآلية بدرها بطريقة معينة وتفرض بعدين الواقع لو أرادت هي واقعا معينا؟ وهذا موجود في العالم كله، يعني مش ضروري في ليبيا بس. في فرق بين الكلام والقانون، احنا هو نتكلم على البعثة الأممية كأنك أنت اللي تبيه ماشي ولا هي القانون. لا لا لا لا, لا البعثة الأممية واضحة برا. شوف الآن في فلسطين وفي غيرها القانون شيء والكذا شيء. آه خير ما تقولش شيء على ما يقتل ما يحصل لإخواننا مثلا من قتل ومن من خير ما تقولش الحق. يعني لو كانت هي بعثة محايدة المخطئ والمسيء في كل مسألة. لا لا, تنأى بنفسي عن كل هذه الأمور, وخصوصا يعني مثلا لما يصير حادثة محاولة غزة في 7 أكتوبر وغيرها مباشرة تتكلم وتقول هذا جريمة وهذه كذا كذا كذا, ويعني ماتوا 300 يهودي قد جريمة ومات 100,000 فلسطيني ما قاتش جريمة, هذا شنو هذا؟ هل نعتبروه هذا لا محايدة لا مس دعوة المحايدة وحقوق الإنسان وغيرها كلها دعاوى كاذبة أثبت كل يوم تثبت أن الواقع يعني يموت 100,000 فلسطيني عادي عندهم مهيش فيش حقوق إنسان, ويموت شخص يعني في الغرب يتطلع الإنسانية ويطلع الحقوق الإنسان ومحكمة الجرائم وناهية آهو نتنياهو وغيرها مطلوبين بمحكمة العدل الدولية وتستقبلهم أمريكا وتستقبلهم المتحدة وتستقبلهم يعني واستقبالات الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك. ما تكلم حد, هذه دعاوى واضحة معاش حد من الناس يتكلم عن مسألة حقوق الإنسان في المجتمعات الدولية. هي شماعة إن أرادوها ويعني رفعوا العلم, وإن كان مجلس لصالحهم يمشوا مع الطغاة ومع القتلة ومع المجرمين. فبالتالي هو كلام يعني كلام لا حقيقة له. نجولي الأخ مروان, عند مروان عنده سؤال, وسؤال الأخ مروان يتعلق بهدايا الخطبة. قال خطب من عائلة وهو عمره 28 أو 30 سنة, وخطب من عائلة وهذه العائلة بعد ما تمت الخطبة حصل يعني فسخ في الخطوبة. فسخ الخطوبة احنا عندنا قاعدة في يعني دار الإفتاء تفتي بها, وهذا قول المذهب المالكية, وهو نشوفوا من هو السبب الفسخ, لأن في هدايا أعطيت فيه بعض منها ذهب وبعض منها يعني هدايا في عدة مناسبات. فإذا ما يحصل الفسخ يطالب كل واحد بهدايا, كل واحد رجع لي الهدايا والحاجات اللي جبتها. الفتوى عندنا إن كان الفسخ من الخاطب فالهدايا لا ترد لأن الفسخ منه, وإن كان الفسخ من المرأة المخطوبة فهنا ترد الهدايا إلى الخاطب لأن الفسخ هذا كان منها إن كان جزء من الهدايا هذه اللي نتكلم عنها جزء منها ذهب, وهذا الذهب عادة يكون يعني في بسبب يعني هو جزء من المهر, هذا يرد قطعا. الهدايا اللي هي تعتبر جزء من المهر هذا يرد باعتباره هو مهر وما حصلش ما بينهم عقد هو في هذه الصورة. وإن كان ماهوش يعني ليست يعني يعني من لم يقع التصريح بأنه هو جزء من المهر فهذا يعتبر لي حكم الهدايا. فالخلاصة في هذه المسألة ما يدفع للمرأة عند الخطبة قبل العقد كان صرحنا بأنه هو جزء من المهر وماهوش من الهدايا, أو تعارف الناس بأنه هو من المهر, هذا يجب أن يرد زي الذهب وغيره في عادة يعتبر فيه جزء من المهر, لأن المرأة ليس لها شيء من المهر قبل العقد عليها كما هو معلوم. لكن اللي يعطى هدية وليس من المهر هذا يرد إن كان الفسخ من جهة المرأة, لأن الزوجة لن يتحصل على شيء وهي التي امتنعت, ولكن إن كان الفسخ منه لا يرد ما أهداه لعموم الحديث النهي عن رد الهدية العائد في بيتك كالبقية ثم يعود في قيئه. عندنا اتصال. نعم لعله انقطع الاتصال, والآن هو جاء مع وقت الفاصل, فنأخذ فاصل لدقائق ثم نرجع بعد ذلك للإجابة عن بقية أسئلتكم واستفتاءاتكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
9: دار الإفتاء الليبية, طرق الرد على الاستفتاءات. أولا, الاستفتاء المباشر, وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الأحبة في الله، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم الخميس. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة قبل في الجزء الأول من البرنامج، ثم بعد ذلك من أراد الاتصال نستقبل بعض المكالمات إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ عبد الرحمن طلب توجيه كلمة للمدارس يكتبون آيات قرآنية على جدران المدارس، حكم هذا وتوجيه نصيحة لهم. طبعا كتابة الآيات القرآنية بصفة عامة على الجدران، يعني في فرق بين جدران المنازل اللي هي محفوظة وبين الجدران اللي هي عرضة للأمطار والتلف. الآيات القرآنية لا يجوز كتابتها إذا كان يعني على صور المدرسة زي ما قال هو، لأن هذا عرضة للمطر وعرضة للتلف وعرضة للتشويه، بحيث تزول حتى بعض الحروف وتصبح في هيئة غير لائقة، فهذا غير مناسب. والواجب تعظيم القرآن وصيانة القرآن عن كل ما يعد امتهانا أو استخفافا. لهذا اللي بيكتب آيات من القرآن يكتبها بطريقة تحفظها من التلف وتحافظ على احترامها، هذا لا حرج فيه. لكن إذا كانت الطريقة زي كتاب على سور المدرسة فهذا ما يجوزش، لأن ستتعرض الآيات والأحرف القرآنية للمطر والعوامل التي تؤدي إلى محوها وتؤدي إلى تشويهها، فلا يجوز فعل ذلك. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن بصفة عامة كتابة الآيات ولا على التعليق مثلا في المنزل في حائط ونحو ذلك إذا كان لي مقصود به التذكير والعظة، هذا ما فيش بأس، بشرط المحافظة على حرمة كلام الله جل وعلا وعدم تعريضه للامتهان. داخل المنزل في يعلق آية الكرسي ولا كذا، كلنا يبي يقعد ويبي يقراها، مش كمنظر. القرآن أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما هو جينا كمنظر ولا حط فيها من آية كذا كذا واللي منظرها كويس ولا كذا، إذا كان لي التذكير والعظة، أما من غير ذلك فلنفعل، خصوصا زي ما ذكر على مسألة المدرسة وتكتب على الجدران يكتبوا في بعض العبارات الأخرى، هذيك الأمر فيها واسع. لكن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يجب أن تحفظ عن الامتهان والابتذال والتشويه والأماكن التعرضها للمحو والتشويه والعوامل الجوية الأخرى. عندنا الأخت أم عبدو، هي قالت أني مطلقة وعندي ولد وعندي 4 بنات وعندي ذهب، وتريد أن تشتري لولدها قطعة أرض بيبني لها، وخايفة من مسألة عدم العدل بين الأولاد، فهي بتعطي مثلا ربما لولدها أكثر من بناتها مثلا. هو الهبة، بالنسبة لمسألة الهبة لبعض الورثة دون بعض، إذا كان الغرض منها أنها تحرم البنات وتعطي الولد بس هم ما تعطيهم، هذا ما يجوزش، لأن هذا يخالف قصد الشارع من قسمة الميراث بالعدل. والله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما الغرض هو مراعاة الضعيف ولا مراعاة المريض ولا مراعاة الأكثر برا وإحسانا، وهذه الهبة قد يكون لها ما يبررها شرعا، فإذا كان الابن مثلا محتاج والبنات مش محتاجات ولا متجوزات ومش محتاجات، وأنا الوحيد ابن الوحيد هذا مثلا ما عنداش أرض باش يبني، فأني نشيل بها جزء من ذهبي وأعطيه يعني ليبني يبدأ في البناء ونشجع في على ذلك، ما فيش باس ذلك، لأن الغرض مش الغرض هو حرمان باش نبيع الذهب ونعطيه للولد كله والبنات ما نشعطيتهم، الغرض هذا هو مساعدة الأكثر حاجة والتانيات مش محتاجات مثلا، لكن لو كانت واحدة منهم محتاجة فحتى هي بتساعد المحتاج. إذا كان الغرض من الهبة هو مراعاة الضعيف ولا مراعاة المريض ولا مراعاة المحتاج ولا مراعاة الأكثر برا وإحسانا، هذه هبة لها ما يبرر وشرعا، والإنسان ماله وله أن يتصرف فيه كما يشاء، والهبة إذا وقعت مضت إذا حصلت فيها الحيازة. عندنا الأخ دريس ذكر يعني مسألة تنتشر بين الناس، وهو حكم يعني نشر الفتن ونشر الأسرار على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا يعني بين المتخاصمين وبين الأقارب، والحقيقة هذه ظاهرة سيئة جدا جدا جدا. بدت الناس لما يبوا ينتقموا من شخص يعدي يكون عارفه هو وغيره، يبدأ ينشر له في أخباره وينشر له في بعض الأمور التي كان يعرفها سابقا، وينشرها حتى بأسماء وهمية مش بصورة حقيقية، فحقيقة نشر الخلافات والأسرار بين الأقارب وبين المتخاصمين هذا أمر محرم، وهذا واضح أنه محرم، ما فيش مفروض ما يختلفوش فيه الناس، ممنوع، يترتب عليه أذى للناس وفيه فضيحة وفيه إشاعة، يعني إشاعة حتى للفتن والبغضاء بين الناس. الإسلام راه يدعو إلى الستر، يدعو إلى الإصلاح بين الناس، لا يدعو إلى تأجيج النزاعات ونشر العيوب. الله جل وعلا يقول ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فنشر الأسرار هذه فيها زيادة العداوة وزيادة القطيعة بين الأقارب، ولما يسمعوا بك الناس كده إذا فلان قال علينا وقال علينا، هذا معاش تحز الموضوع، هذا كل مرة تزداد سوءا، تشويه السمعة والوقوع في الغيبة والبهتان وإثارة الفتن بين الناس وإشعال، تضيع حتى فرص الإصلاح والصلح. أنت لما تنشر بهذه ضيعت أي فرصة للصلح والإصلاح، وأنت بسبب حقدك الدفين هذه تبي الناس، يعني بعض الناس بسبب حقدهم الدفين البغيض يبي هون على نفسه ينشر الأخبار المهمة كأني ما نحرقهم زي ما أنا انحرقت. لا لا لا، المسلم عند الخلاف يسعى إلى الصلح، يسعى إلى الحوار الهادئ، يحفظ الأسرار العائلية، لا ينشر الأسرار العائلية صار الخاصة، هو ربي الله جل وعلا ستره، فلما تفضحه أنت؟ والأسرار هذه تحفظ ولا تنشر، ونلجو إلى أهل الحكمة وأهل الإصلاح، إنما نحتاج نجنب نشر أي رسائل موجودة على الخاص ولا العام ولا الغير، من أي رسائل ما بيننا ما ننشرهاش، هذه أسرار ومجالس، هذه مجالس يجب أن تستر ولا تنشر. المعلومات الخاصة والصور كل هذه بقصد التشهير والانتقام نشرها هذا محرم، لا يجوز، أمر مذموم شرعا، وفيه غيبة وفيه نميمة وفيه بهتان وكبائر الذنوب. والمسلم يحفظ لسانه ويحفظ قلمه وعن كل المحرمات، ويسعى للإصلاح ولا يسعى لإثارة الفتن. أيضا لقدري سأل عن مسألة شخص يعني صاحب الوجهين ينافق في هذا بكلام وهذا بكلام. طبعا صاحب الوجهين اللي يجي لي كلام كل واحد كل طرف بكلام يوافقه ومش يولي محبوب للجميع ويظهر لكل شخص ولا لكل ان هو بخلاف ما يظهر، يعني كل هذا في خداع وفيه افساد ومش يحقق مصلحته الشخصيه، هذا الاسلام حرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون شر الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فانت شنو استفدت؟ انت تظن بعض الناس سبحان الله هو المصلحه اللي خداها مصلحه دنيويه دنيئه لا تساوي شيئا، لكن أتى هذا بوجه وأتى هذا بوجه، فكان من شر الناس يوم القيامة عند الله. أنت شو اللي تستفدت؟ استفدت 100 ألف دينار 2000 مقابل ماذا؟ يعني مقابل ماذا؟ أن يعني هذا خذتهم في الدنيا وأصبحت شر الناس يوم القيامة عند الله بسبب فعلك هذا. بعض منهم ينقل في الكلام بين الناس، يفسد العلاقات، يمدح الشخص في حضوره ويذم في غيابه، يعني إظهار الولاء على حساب الحق، يعني ينكر الحق وما يقولاش، المهم يظهر ولاء للطرف الثاني مش يحصل ديما رضاه، يتملق ويكذب من أجل منافع دنيوية. هذا أمر محرم ولا يجوز،

تكونش صاحب وجهين، يأتي هؤلاء بضارف هؤلاء بضارف الهموم يأخذ مصلحته مزوج يقول لك أنا أخذت مصلحتي شنبي فيهم، هذا ليس من فعل المسلمي السوي أبدا. عندنا الأخ الأخ سعد سأل عليه مسألة أول يعني آية أول سورة نزلت في القرآن والآية قال العلق أو لا اقرأ، هي نعم أول آية نزلت في القرآن هي اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق. أما مسألة أول سورة هذه فيها كلام طويل بين أهل العلم، يقول الفاتحة وقيل العلق أول سورة كاملة نزلت كاملة، لكن أول آية نزلت من القرآن هي قول الله جل وعلا، وهذا معروف. الخمس الآيات الأول من سورة العلق نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وهذه كانت بداية نزول الوحي والقرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن هذه أول آيات نزلت من القرآن، لكن أول سورة نزلت كاملة قيل هي الفاتحة، هذا قول مشهور، قيل العلق هذا قول آخر. ففي فرق بين أول آية نزلت وبين أول سورة نزلت. فأول آية نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه فيها دلالة عظيمة من أهم الاهتمام بالعلم والمعرفة. كانت أول كلمة في الوحي اقرأ يدل على مكانة العلم والتعلم في الإسلام، وربط حتى العلم بالإيمان، ما جتش لم تأتي لفظ اقرأ فقط، اقرأ باسم ربك، يعني العلم المفروض يكون مرتبط بمعرفة الله جل وعلا وتعظيم الله تبارك وتعالى. أيضا هي ذكرت حتى بأصل الإنسان، خلق الإنسان من علق، مش يعلم الإنسان ضعفه ويعلم أصل خلقه، ما يبدأش يتكبر على الناس، وبينت فضل التعليم الذي علم بالقلم، فأشارت إلى أهمية الكتابة والتدوين ونقل المعارف بين الأجيال، وأن الإسلام راه رسالة يعني بناء ورسالة حضارة، وبدأت بالقراءة، بدأت بالعلم، بدأت بالتعليم، ما بدتش بالجهل ولا بالخرافات. فنزول الوحي بهذه الآيات يدل على أن الإسلام أقام نهضته على الإيمان وعلى العلم وعلى التفكر والتعلم، وجعل المعرفة هي طريق لعبادة الله جل وعلا، وهي طريق لعمارة الأرض. عندنا الأخ يعني محمد سأل على مسألة يعني منع الوارث من الميراث من قبل بعض الورثة، وهو عندهم يعني ميراث في الشرق وفي الغرب، ولكن الأقارب ما عطوه لهمش، فما حكم ذلك؟ طبعا منع الوارث من الميراث من نصيبه الشرعي في الميراث هذا أمر واضح حرام شرعا، وهو من كبائر الذنوب، من كبائر الظلم، لأن الميراث حق فرضه الله جل وعلا، الميراث قسمة قسمها الله تبارك وتعالى، قسم الله جل وعلا هذه الأنصبة بنفسه في القرآن الكريم. لا يجوز لأحد أن يمنع وارثا من حقه أو حتى ينقص منه فقط، لا يجوز ذلك. الله تبارك وتعالى في القرآن بعد أن قسم آيات الميراث في سورة النساء قال تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وبعد ذلك قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلما واحد يستولي على التركة ما يقسمهاش، ولا يحرم البنات، ولا يحرم بعض الأبناء، ولا يخفي أموال التركة، ولا بعض الممتلكات ما يقولش عليها، ولا حتى يماطل في إعطاء الورثة حقوقهم من غير سبب شرعي، لا مازال مش بايعين، مازال مش بايعين، هو ساكن في الدور الثاني ومستفيد، ولا ساكن في الحوازة في المزرعة ومستفيد، والله يضغط على الورثة بمش يتنازلوا قصرا هكذا، والله بش يعطيهم السعر اللي هو يبيه، هذه كلها من المحرمات ومن كبائر الذنوب ومن أكل أموال الناس بالباطل، وفيها ظلم وفيها قطيعة رحم، يتحمل هو المسؤولية والإثم أمام الله جل وعلا. الواجب على هذا الشخص أن يخرج الحقوق ويخرج الديون والوصايا، وبعد ما خرجوا الحقوق والديون والوصايا المشروعة نبدأ في توزيع التركة بين الورثة حسب الأنصبة التي شرعها الله جل وعلا بدون أي

0: أي محاباة وبدون أي تمييز، كل واضح. الشرع قسمه قسمة واضحة بينة، ما فيهاش أي خلاف وما فيهاش أي إشكال. فالخلاصة بالنسبة لإخوانا محمد نقول له: منع الوارث من الميراث والأخذ نصيبه بغير حق هذا ظلم محرم، وأي شخص اعتدى على حق وارثه واجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. عقوبة تراه مانع الميراث، هذه العلماء ذكروا أن من كبائر الذنوب ومن أكل أموال الناس بالباطل، فيجب عليه أن يتوب توبة صادقة إلى الله جل وعلا، ويعيد الحقوق كاملة إلى أصحابها، ويعتذر ويطلب المسامحة ممن ظلموا، وإصلاح كل ما يترتب على الظلم من من من أضرار. هذا كله لابد يبينه، هذا أمر من كبائر الذنوب، مش أمر بسيط، وهذه أمور ما تسقطش يعني بالتقادم ولا سنين ولا جدودنا ما قسموهاش، لا لا لا لا. اللي واجب حتى كان أبوك ولا جدك ولا والد جدك ما أعطاهمش، وانت تعرف أن ما أعطاهمش، هم راهو يملكوا معك حاليا، ويجب أن يعطونا نصيبهم من الميراث الآن، يجب أن يعطوا نصيبهم من الميراث، ولا يجوز أن ينقص من حقهم درهم. درهم واحد ما تقدرش نقصه من حقه، وإلا أنت تأكل في الحرام بهذه الصورة. يجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى. عندنا اتصال الأخ محمد، تفضل. قطع اتصال الأخ محمد. هذا السائل يسأل، قال: السلام عليكم، عندي دولار في حساب المصرفي، أريد بيعه، هناك مكتب يشتريه مني مقابل دينار، والمكتب في مدينة ثانية. أنا أقوم بتحويل الدولار من حسابي، وهو بعدها يقوم بتحويل الدينار إلى حسابي، ما حكم ذلك؟ هو هذا اللي هو شراء العملات عن طريق الهاتف، والأصل فيه الجواز لما يكون تقابض الحكمي حاصل بالتحويل الفوري للمبالغ الزوز، بحيث يتم القيد المصرفي للمبلغ في الحال دون تأجيل. يعني هم قاعدين على المجلس، يعني لابد في اتحاد المجلس، مثل ما نسكر بعض الناس يقول لا خلاص حول لي تواني نسكر نحول لك، لا، لابد في اتحاد في المجلس. الاتصال الهاتفي الصوتي هذا مجلس واحد حقيقي، يعني ما دام الكلام متصل في العقد، أنا حولت نفس وقتي وانت حولت وقتي، وما انقطعتش الاتصال، ومن قطعهم طرفين ممشوش لي، يعني ما سكروش المكالمة، هذه صار اتحاد المجلس هنا. وإذا كان معه التقابض الحكمي حصل، اللي هو الحسابات المصرفية، التحويل الفوري هذا مشي من الحساب إلى الحساب الآخر، بحيث خرج المبلغ عن يد الطرف الآخر، ومعاش بإمكان التراجع أثناء المكالمة، هذا ما فيش شيء بس في هذه الصورة. لكن ما يكونش يعني لما نسكر ونبعت لك وهذا نبعت لك وبعدين يبدأ يصير بيناتهم، هنا ما صارش اتحاد للمجلس، لابد تلاقوا زوز نفس المكان. تو لما يكون التحويل فوري في نفس الوقت في نفس المكان، تمشي للمحل تعطيه مثلا يتحول لألف دولار يعني، ويحول لك هو 8000 دينار ولا 9000 دينار، هذا ما فيش شيء، بس التحويل حصل فوري في نفس المجلس قاعدين مع بعضكم. لكن لما في الهاتف، فغالبا الصورة اللي موجودة إنه ما يصيرش المجلس على الهاتف، كيف؟ لأنه هو بيستخدم الهاتف أصلا، مش يخش التطبيق ومش بيحول وغير، كان يقدر مع أثناء الكلام في الهاتف إنه يخش التطبيق ويحول له، ومكلمة قاعدة مستمرة تحول المبالغ اثنين لبعضهم، هذا ما فيش بأس في هذه الصورة. لكن كان ما حصلش هذه الصورة، هذه الصورة لم يحصل فيها التقابض في نفس المجلس، لأن من شروط العقد الصرف أن يكون التقابض الحكمي هنا يكون في نفس المجلس، اتحاد المجلس، وهذا ما حصلش عند كثير من الأحيان في عند الناس. هذا يسأل على مسألة، نعم عندنا اتصال الأخت محمد، فضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مشكركم على البرنامج القيم. سؤالي هو نبي تفسير يا شيخ، تفسير وانكحوا الأيام منكم.
0: نعم.
1: والسؤال الثاني اللي هو حكي تفسير لقد يسرنا القرآن بالذكر فهل من مدكر.
0: تمام تمام.
1: نبي تفسير الله يجزيكم خير ويبارك فيكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله.
0: آمين آمين فضل آمين. الأخت أم محمد سألت على تفسير قول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالأيام اللي هي الأيام هي المرأة الحرة التي يعني لا زوج لها. و فيقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالحين من عبادكم وإمائكم، الصالحين من عبادكم، الإنسان اللي حسن أخلاقه، والإنسان اللي يعني مؤهل للزواج. وهذا الأمر فيه طبعا يعني طلب لمسألة العفة و تحريض على مسألة الزواج. يعني أمر الله جل وعلا الأولياء في هذه الآية بتسهيل زواج الشباب وتسهيل جواز الفتيات وعدم العضل وعدم التعجيز. يعني أنكحوا زوجوا، وهذا فيه الخطاب للجميع، يعني فيه للخطاب وللأولياء وللمسلمين، في أمر لهم بالتعاون على مسألة الزواج. وفيه وعد من الله جل وعلا بتيسير الزواج لمن أراد الزواج بالعفاف: أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا فيه وعد من الله جل وعلا بتيسير الأمور لهؤلاء. فالخلاصة أن الآية فيها عدة أمور. أولا مسألة المرأة لابد أن يزوجها وليها، يجوز المرأة أن تزوج نفسها بغير ولي. وكذلك مثل ذكرت مثل الإماء وغيره، يجوز أيضا لا يجوز لهم أن يتزوجوا بدون إذن ولي. الشيء الثالث من الأمور اللي نأخذها من هذه الآية أن الفقر لا يكون سبب مانع من الزواج، لأن الله تعالى قال: يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأيضا يجب على المسلم أن يحافظ على الأحكام الشرعية، يجب على المسلم أن يحافظ على الأحكام الشرعية، ويسهل الأولياء يسهل أمور الزواج ويزيل عوائق الفقر. فالآية ترد لكل شخص يمتنع عن الزواج وليزوج تزويج محارمه خشية الفقر. والآية أكدت أيضا أن الله جل وعلا يعين هؤلاء، وكان عندهم سعي صادق نحو العفاف، فإن الله تبارك وتعالى يعينهم على ذلك، يعينهم على ذلك. فنعم صحيح نستدل بها هذه الآية في تزويج. الآية خطاب موجه لكل المسلمين، الله جل وعلا بيقول يعني زوجوا أيها المؤمنون، أي شخص ما يعني من لا زوج له زوجوا من الأحرار من أيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يعني الصالحين من العبيد والجواري، كل شخص راغب منهم في الزواج والعفة زوجوه، وحتى كان فقيرا الله جل وعلا يغنيه من واسع رزقه. والله جل وعلا واسع، الله كثير الرزق، الله كثير الخير، الله عظيم الفضل، الله عليم بأحواله، الله عليم بأحواله. أيضا هي طلبت تفسير آية أخرى، تفسير قول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تيسير الله جل وعلا للقرآن هذا يعني واضح بين الآية الكريمة، بينت أن الله جل وعلا سهل حفظ القرآن وسهل تلاوته وفهم معانيه لكل من أراد. فالله تبارك وتعالى وعد كل من أقبل بصدق على حفظ القرآن ويتعلم القرآن أن يعينه الله جل وعلا ويفتح له ذلك ويسهل له المعاني ويوضح له العظة والعبرة لكل من طلبها بتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني كل من أراد فهم القرآن وتدبر القرآن الله جل وعلا يوضح له العظات ويوضح له العبر ويسهل له الألفاظ. يعني فشوفوا سبحان الله، يعني هذا واضح للعيان، حتى نشوفوا بعض الأعاجم يحفظ القرآن حفظا بإتقان ولا يعرف شيئا يعني على اللغة العربية، ولا يتكلم العربية ولا بكلمات بسيطة، لكن الله جل وعلا سهل قراءته على الألسن حتى حفظه الصغير وحفظه الكبير وحفظه العجمي وحفظه العربي. فهذا من تيسير الله جل وعلا للقرآن لمن أراد أن يحفظ القرآن. فالله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلنا ألفاظه ويسرنا المعاني ليتذكره الناس. والله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم قال الله جل وعلا فهل من مدكر، يعني هل فيه من متعظ به وحافظ له. فالآية هذا بمعنى الأمر، الاستفهام هنا استفهام عند اللغويين يقول بمعنى الأمر، يعني احفظوا واتعظوا به، و يعني الحفظ يعني ما يكون حتى عن ظهر قلب، وإلا بفهم المعاني وفهم بتدبره وحفظه واتعاظ به. وفي فرق بين من يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب وبين غيره الذي لا يحفظه عن ظهر قلب. لا شك أن الذي يحفظه عن ظهر قلب أفضل من غيره الذي لا يحفظه عن ظهر قلب، وكذلك الذي يعمل به ويعمل بأوامره ونواهيه ومواعظه وعبره وما فيه من الله جل وعلا. سهل القرآن في كل شيء، يعني في لكل من أراد العمل به في الحلال والحرام، ولا في الأمر والنهي، ولا في المواعظ، ولا في العبر والأخبار الصادقة. لذلك علم القرآن سواء في حفظه ولا في تفسير القرآن هو من أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، إنه العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. هذا علم إذا طلبه الإنسان أعين عليه. لذلك حتى بعض السلف كان لما يذكر في هذه لا يقول يعني هذا طالب علم يعان عليه، فهل من مدكر، فهل من مدكر، يعني متعظ بمواعظه. أيضا عندنا ما زالت أسئلة على تطبيق هذه، تسأل الحكم إذا قامت المرأة بتنظيف طفلها الصغير هل ينقذ وضوءه؟ لا، لا ينقذ الوضوء بذلك، سواء مس ذكر للفرج الصبية ولا الصبي. كذلك مس حلقة الدبر عند المالكية والأحناف هذا لا، ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. هذه سائلة تسأل عن هل تصحيح منهي عن الشراب أو الأكل في أواني مكسورة، الأواني المكسورة هل صحيح النهي فيها؟ طبعا هذا نشوفه فيه منتشر عند كثير من الناس، كل مرة تطلع بعض العادات ويربطوا فيها بمسألة أن هذا من أسباب البلاء، ولا من أسباب أن يأكل من إناء مكسور ولا نحو ذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة القدح، في فرق بين الأكل في إناء في جزء مكسور وذا الأكل من المكان الثلمة، والنهي ثاني حاجة هذا عند العلماء للكراهة. فالخلاصة أن الإناء اللي انكسر بعض منه نقدر نستعمله في الأكل وفي غيره، ما في شيء باس في ذلك. والدليل على ذلك الحديث البخاري المعروف لما كسرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، فجمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فورم أن القصعة هنا كسرت نصين كما جاء في الحديث، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين وضم إحداهما الأخرى وجعل فيها الطعام، ثم قال لأصحابه كلوا فأكلوا، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم والقصعة هذه يعني حتى بعد ما تموا منها، وبعدين بدل المكسورة بالأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الحادثة أكلوا مما في القصعة المكسورة، وما أمرش برميها ولا التخلص منها ولا تركها، بل انتفعوا منها. كيف نجمع بينها بين الحديث اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح؟ الشرب من مكان الثلمة الموجودة مكان الكسر هذا مكروه، مش حرام، مكروه، أخذوا من العلماء الشرب من الثلمة هذا مكروه وليس حرام. وهذا الأمر النهي لم يكون في الأداب، يكون لي بسبب الأدب، مش يعني النهي لحد ذاته، لأن يعني العلماء ذكروا عدة حكم منها ممكن لعل خاص أمر طبي يمكن يسبب له الألم، ولما كان القدح هذا ممكن يكون مكان تجمع الجراثيم وغيره كما ذكروا الفقهاء. الخلاصة أن الشرب من المكان الإناء المكسور نقدر نستعمله ناكل فيه ونشرب منه، مكان الثلمة اللي هو الجهة المكسورة الأفضل أن ما نشربش منها، هي مكروهة فقط وليس أمرا محرما. هذه تسأل علي، قالت طلقني زوجي بسبب عدم التوافق بيننا ولم أتقبل ولم أتقبل مسألة الطلاق، فتطلب نصيحة. هي نصيحتنا لا نقولها، رأوا أن الله عز وجل أعلم بما هو أنفع لك، واختيار الله جل وعلا سبحانه اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، فهو أرحم بك، أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك، وأرحم بك من أبيك. فأنت في أول الأمر أحسن الظن بالله جل وعلا، وقوي صلتك بالله جل وعلا بالإكثار من الطاعة والإكثار من الدعاء والاستغفار، وحافظ على ذكر الله كثيرا، وخصوصا في أوقات الصباح والمساء، وأذكار النوم وغير ذلك كما قال الله جل وعلا. حتى الإنسان لما يكثر من ذكر الله هذا سبب أكيد لطمأنينة القلوب وانشراح الصدور وهدوء النفس. الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيء الثاني، لابد احنا نكون متيقنين ونكون على ثقة بأن السعادة راه شيء ينبع من داخل الإنسان، ما هوش بسبب أن زوجها فلان ولا وجب لها السعادة ولا ما يجب لها السعادة، ولا الناس، لا المرأة متجوزة هي سعيدة ولا مش متجوزة ما هي سعيدة، لا لا لا، السعادة هذه شيء ينبع من داخل الإنسان من قلبه، ما هوش شيء يجي من الخارج، لا يستجلب من الخارج. معناها راه ليس الزواج ولا البيت ولا الأسرة ولا المال هو اللي يخلي الإنسان سعيد أبدا، السعادة شيء ينبعث من قلوبنا. إذا عرفت هذه القلوب ربها جل وعلا وأنست بذكره وتعلقت بالله جل وعلا ورجعت إليه، هذه القلوب تعيش سعيدة بلا شك. وبهذا الطريق أختي أنت يعني كل الوساوس والأمور النفسية والحالة النفسية السيئة الانتفاع تبعدها بهذه الطريق. لابد أن تعلمي أن الدنيا هذه راهي أيامها قليلة وعمرها قصير، والإنسان ينبغي له أن يعني يمضي أيامه ولياليه في الاستعداد للقاء الله، في الظفر بجنة بالجنة اللي ما فيهاش يعني فيها ما فيهاش الكدر ولا الهم والغم، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ما نصحكش بمسألة التعلق، كان أمكن الرجوع فهذا أمر طيب، حاول مع الحكماء مع الناس مع الأهل كذا كذا إن أمكن الرجوع فهذا أمر طيب، لكن خلاص ما أمكنش الرجوع وطلق وتزوج وغيره ما تتعلقش به، تعلق رأي حالة نفسية إحنا نصنعوا فيها بأنفسنا. مش من يعني مش ننكر مسألة إن الحياة تصير يعني من بها تصير كيف، لا لا، ما يعني احنا لما نتعلقوا هذه الحاله نصنع فيها احنا باش ننكر سير الحياه حينما لا تسير كما نشتهي، لكن للاسف راي الحياه لن تسير كما نشتهي، كل كامل منقوص دائما ما عدا الجنه، كل كامل منقوص. فاصبري، هذه اول خطوه، صبر نتيجه دائما راه فرج قريب. لما يصبر الإنسان يشعر باليقين الذي لن يدركه إلا من عرف الله جل وعلا من اسمه الصبور، واللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. كم من مقادير رائعة تحاك لنا لن ندركها إلا بمسألة الصبر، إلا باليقين بما عند الله تبارك وتعالى. والإنسان يبدأ بنفسه، يشغل نفسه يشغل نفسه بعدة أمور، وبعد مسألة حتى الدعاء على الغير، يعني مثلا أنت يدعي لله عز وجل بما تستطيعين، لكن حتى لنفسك وطليقك يدعي نفسك بالخير وطليقك بالخير وكل من حولك يدعي لهم بالخير، وما تبديش الإنسان مثلا إن شاء الله ما يربح، إن شاء الله مش كذا، إن شاء الله ما عاد يشوف كذا، لا لا لا، ادعي له هو واللي بالخير وكل من حولك يدعي لهم بالخير، وستجدين أن كل اللي من حولك يعني لا يحمل إلا الخير، فانشغلي بالخير، مجالات الخير واسعة وأكبر وأعرض وأعمق من إن من إنك تبدأ تنظري للخلف دائما وتتحسري على اللي فات وعلى اللي ما كان ومش اللي بيكون. تفائلي بإذن الله جل وعلا، الأيام هذه ستمر وستتعلمين وستنضجين كثيرا بعد ذلك، و يعني واغتنم كل تجاربك في هذه الحياة، وبإذن الله جل وعلا ربي يوفقك ويرزقك خيرا منه، وهو كذلك يرزقه زوجة صالحة، ونسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا ويفرج عنك بإذن الله جل وعلا. عندنا اتصال، تفضل أبو الياس معنا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا دكتور عبد العزيز،
0: نهارك طيب مبارك.
2: وبارك الله في كل مشايخنا الأفاضل وفي دار الإفتاء على هذه البرامج القيمة التي تقدمونها.
0: الله يسلمك ويبارك فيك أبو الياس.
2: أنا شيخي لدي سؤال مباشر، أنا من فترة حقيقة كنت دائما بالمستمع للإذاعة، ولكن من فترة كنت معك شوي لأسباب، فمن فترة كان في الناس لما تسأل على طريقة صرف المخصصات الدولار بالطريقة هذه اللي داروها في 26 بتاع الدولار النقدي، كان دار الإفتاء تفتي بأن لا تستطيع أن تفتي بجوازها ولا بتحريمها، ديش لما يجيش معلومات. لكن أنا بعد فترة سوى الناس، سمعت من الناس العادية، قالوا والله في دار الإفتاء أنصر فتوا بجواز،
0: لا ولا الآن ما استرش أمر بالجواز، فيه مراسلات بين المصرف المركزي وفي تقدم في المراسلات، لكن إلى الآن ما زال فيه بعض التعديلات طالبينها منهم. ما فيش فتوى بالجواز إلى الآن. نعم
2: بارك الله فيك وجزاكم الله عنا كل خير دكتورنا الفاضل.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك. هذا قال نذرت لله أن ابني لو أفرج عنه يوم الأحد أني أصوم يوم الاثنين ندر، ولكن هو ما لم يفرج عنه يوم الأحد، أفرج عنه يوم الأربعاء بعد الندر، هل علي الإبقاء بالندر، علي الإيفاء بالندر وصيام اليوم، وهل لي أن أؤجل صيامه بحكم الحرارة وأنا مريض السكر، ونخرج عنه إطعام؟ إذا لم يتحصل الشيء الذي علقت عليه النذر فلا يجب عليك الوفاء به، لأن من شروط النذر يعني الفقهاء ذكروا أن عدم تحقق الشيء المندور لا يترتب عليه إثم ولا يترتب عليه كفارة. هذا نذر، في فرق بين النذر المطلق والنذر المعلق. النذر المطلق قد غير معلق على الشرط، هذا يجب الوفاء به مطلقا، لكن النذر المعلق لا يلزم إلا بوقوع الشرط المعلق عليه. فإذا علق الشخص نذر مثلا لحصول شيء معين، إن شاف الله مريض كذا ولم يحصل هذا الشيء لا يلزمه الوفاء بشيء، فلا تجب الكفارة على من علق نذره ولم يتحقق الشرط، لأن النذر لم ينعقد ولم يثبت في الذمة أصلا. عندنا هذا السؤال، سأل يسأل عن خصم أجرة السمسار من ثمن العقار، هل ندفع الأولاد والبنات نفس السعر أجرة السمسار اللي 2% من الأرض، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، بالنسبة لأجرة السمسار اللي هو الدلال، أجرة المكتب العقاري 2% على بيع الأراض، بندفعه تخصم أجرة السمسار من ثمن ثمن العقار والتركة الإجمالية بحسب الحصص، مش بحسب الحصص الأرثية لكل وار، يعني بنسبة نصيبه، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، مش بالتساوي لعدد الرؤوس، لا، لأن الأصل أن العلاقة بين الورثة في الميراث هي شركة، وشركة الملك هذه يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصته، لأن الغنم بالغنم. أجرة السمسار اللي هي كلها سواء حتى النفقات، ولا جابوا مكتب هندسي مثلا بيقسم لهم مكتب هندسي، يتحمل كل وارث من أجرة السمسار بحسب حصطة، مش بالتساوي، لا، بحسب حصطة. يعني مثلا اللي حصلتها الزوجة مثلا ثم تأخذ تتحمل كذلك الأولاد والبنات، هذا الذكر مثل حظ الأنثيين، حتى بالنسبة لدفعهم للمكتب الهندسي ولأجرة السمسار والمكتب العقاري، حتى هم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن حصة هذا أكثر وهذا حصة أقل، فيدفع هو بحسب حصته، مش بي حسب الرؤوس. فبالتالي خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض هذه قبل ما يقسموا المبلغ يديرها، وتجري على الجميع بحسب حصصهم وليس بحسب رؤوسهم. بهذا نكون قد أكملنا اليوم كل المسائل التي أتت لهذه الحلقة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
2: نهارك مبارك.
1: أهلا وسهلا بك. تفضل سؤالك.
2: ما ليش أنا بنسأل أنا بخصوص في يوم الأيام يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات فالحق يعني نكسبني قيمة على غسيل السيارة فهمت.
1: نعم.
2: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
1: نعم.
2: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
1: ما عرفتاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
2: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
1: تمام. نجيب
2: لك
1: بإذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
2: والله لا لا تمام
1: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي وصل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها فلما رجع له ما لقاش ومعاش زبطة بين العمال فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
3: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل بعشرين واخذ منك 10 وقال لك معليش هذا خلاص ما عاش عليك شيء والا قال لك جيبهم مره ثانيه ها معناه انا ما سامحكش.
1: نعم.
3: تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذه كثيرا ما تحدث يعني فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات تسال الجماعه اللي هناك تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الامانه هذه ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي بس لكن حتى لو تصدقت عليه وبعته لي شيء وقال لك نبي فلوسي راك بتعطيهم له.
1: نعم
3: ايوه والا يقعدوا امانه عندك. نعم. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا وقفنا عند سؤاله لو السؤال واضح.
5: نعم.
4: يعني
5: نعم
4: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل
5: إيه؟
4: هو المال مال شريكة يعني اللي معه فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
5: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها وضعه أعلى أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشي هو اشتري أنت البضاعة يتبعها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو وطبعا خلصك هني وخلاص أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء انت هو رب العمل هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعه الفلانيه يعني ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو تخفيض يرجع لصاحب المال وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس انت نين الآلة من حط سيارتي ولا اي اي اي آلة بنصلحها معاي قلت وانت بجيب لك الطروف وكذا هل اني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتأخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
4: نعم.
5: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي أن نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
4: صحيح.
5: هذا أول حاجة. أنت بتشوف تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك أن كانت تبي تجيب لك البضاعة بتكلفك راه مثلا نبعت عامل نبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%
4: بياخذ تاكسي أو بيأجر السيارة.
5: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسة جيب خود مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هدية ولا كذا. لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
4: نعم.
5: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
4: نعم.
5: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لي منه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
4: نعم.
5: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت تاخذها ب350 باش حصل تخفيض ما يحق تاخذ انت هذا. والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بنخدم له هل البضاعة بنجيبها لك أنا وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبة فاتورة ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا نوضحها من الأول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس،
4: صحيح،
5: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك في عادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لأنك أنت مش صاحب بيع أنت صاحب صيانة، وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
4: نعم.
5: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم إن شاء الله.
4: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
6: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
4: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده فهل هذا جائز أو
6: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصوم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر عشرة. اللي يوافق السبت.
7: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
6: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، أعاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من المرات، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
7: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها، يعني ممكن
6: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
7: يستعيذ بالله من الشيطان.
6: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له عشرة، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفل اليتيم، أني اللي تقدر اللي ما تقدرهاش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان، الذي يأمر بالسوء، الذي يأمر بالسوء، ونهان النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
7: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
10: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة، وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم والمسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش ثلاث درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجي بينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن ثلاث درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه، وعليه إجماع من العلماء.
9: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
10: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف. كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في الخاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
9: يتشوش
10: يعني كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقط الصوت هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
9: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
11: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش ال40 هضم أنا أصلا، نقوله لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
1: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
3: نعم.
1: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
3: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
6: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
4: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أنه يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
5: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا.
4: نعم.
5: أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
4: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
5: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدرش يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه.
4: نعم.
5: بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي ممكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ لا ينبغي مخالفته، شرط الواقف اللي يشرط إنه زي النص من الأول لما أخذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش، ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
1: نعم.
5: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي يمشي معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
11: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل وقميص؟
12: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقول سروة الواسعة، تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن

0: سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف، وصدر بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفاهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 ناخذ منك 15000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا ال15000 دينار.
1: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خذ الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش.
2: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
1: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا.
2: ما نعرفش هذا، إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة دي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني، هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، من هؤلاء أنتم.

0: اغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت هو.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني، يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم عن الجانب الأول، اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا مو حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وحن كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض، يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يقتل الأرض، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع، يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة، نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنا كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام. والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. إن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. انت يا جار صاحب المزرعة وتعرف ان المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة, بغير الطريقة الصحيحة حقيقة, يعني لابد ان يعني ان يعني ان يسند الامر لاهله. يعني نتكلم عن كلام عام, الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع, لكن نتكلم احنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه, هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا, يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشائش الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس, أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة, يعني بالذات تبلغ عليه لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك, ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء, لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا, هذا راه يعني لا يعفيك, لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين, هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت, ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا, لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فمن لم يستطع فبلسانه, فمن لم يستطع فبقلبه, ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل, وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع, يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة, ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا, الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية, حتى نفس السيرة مش علاقة لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال, وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه, والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة, ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء, حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى, حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هو شاه خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني, وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
5: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين, فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين, يعني يؤثر على شكل المرأة, فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر, هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعتي هذه. أما إذا كان الشعر عادي نعم كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
6: شيخنا الكريم المتصل علي يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني.
7: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش يعني، هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، احنا نقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن. الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما فيش استجابة. من حقنا نأخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون إسراف لأن ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل يعني كل أسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا وغادي نركبوا لساعة هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين أن يدافع جباية كهرباء وكذا والضي يهربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكونوا منصفين تمام. أنت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا وإحنا كل عام نقول إن شاء الله العام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره ضحية حقيقة للإهمال وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق لكن الإهمال واضح يعني يه ناس يربع لها ب 12 ساعة ناس يربع لها ب 6 ساعات ناس 8 ساعات ناس بأيام وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدي مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة أو كذا يعني عندي 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة هذه. هذا ظلم يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى بس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قادلنا أنت يعني ما تبيش نصيحة. هي الدنيا قدامك الظلام الدنيا مظلمة قدامك هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار عايشة على الكهرباء المية ما فيش كهرباء ما فيش مية يعني في وقت الحر وقت يعني القيض والمية ما فيش يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. يعني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا. قال أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي ما لك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما قلت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكذا وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في الكهرباء لا تعاني في بنزين تعاني في تهريب تعاني في 60 حاجة وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلام نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم راه كل ظالم ظلم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقدر يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم يعني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو، يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس، يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
8: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
9: لا لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
8: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
9: دولار ولا الفلوس؟
8: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
9: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هدو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه ما عادش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ما مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني بجانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخد بها ذهب ولا بتاخد بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاتها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
8: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
4: العائلتين كل عائلة 5 أفراد يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار أقله 4 دينار وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: هذا هم 10 زي ما قلنا، هذه مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
8: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
4: لا بأس بذلك. زاد فمن عنده خير وصدقة يعني.
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
10: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن. هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة، وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
11: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبت من الحوش وهي شاكة فيهم، الظاهر أن شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شو ندير لهم كيف تصرف كيف تصرف فيهم.
12: والإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل الرقي يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعد بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء نفتشهم نديرهم يعني وهكذا، ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
11: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسر على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
7: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
6: نعم.
7: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
6: تساهل في
7: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة، الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الاول، من الاول نقول لا تتواصل معاها في الدراسة تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
6: نعم.
7: تواصلوا في مكان بعض الاخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
6: نعم.
7: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا الا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
5: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيهن الماء اليدين، ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
13: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
9: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة، وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات، وتم حرقها.
13: نعم شيخنا.
1: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة، وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدأنا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر، ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها، يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا، وما عندكش والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث، يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة، هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راهو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر، يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب في نار كبيرة، وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلت سهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار الفلاش اللي برا والع، واللمبات كلهن والعات، والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة، وهذا أدهى وأمر. وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
9: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بالأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. بالسواد ما صبغتاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ عفى الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
7: أتعجب من مثل هذا حقيقة. يعني ما ذنب الزوجة، ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي توشن حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منه عنا، وتعليق طلاق منه عنا. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك، والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
6: نعم.
7: وهذا مذهب جمهور أهل العلم يعني أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
10: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية. لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
1: السؤال الثاني لأمة الله قالت: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة: هل عندكم طلبة فقراء؟ تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم. لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: يجي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز، ولا تزال تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: في سائلة قالت: لو سمحتني، زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقولي امتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه ان الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في امريكا ولا في استراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت اجراءات استقدامه الى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد
1: هم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: الصلوات.

0: اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر. لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقرأ

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني، وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أباهر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أباهر. قلت: ربيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن 19 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانيس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل، رواه أبو داود. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتينا فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو قدر الثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزعي البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس قد أصابهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فسررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحيهل بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: ما زال يدخل 10 ويخرج 10، حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 10، حتى فعل ذلك 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه قد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الخوف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه 2 جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبي، ومنهم من تأخذه إلى ركبتي، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما آتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، قطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي برزة: براء ثم زاي نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد

0: الأخير في الفقه المالكي صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام عن التيمم والمسح على الجبيرة، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل الحيض، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى معرفا للحيض: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عاده. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن الحيض وأحكامه، وهو فصل مهم تعلقه بالعبادات وبعض ما يتعلق بالأحوال الشخصية في العدة وغيرها. فبدأ المصنف رحمه الله بتعريفه، وذكر تعريفه الاصطلاحي أو الفقهي أو الشرعي. وعندنا تعريفه لغة، يعني ماذا تعني كلمة الحيض لغة؟ تعني السيلان. وأما في الاصطلاح فذكر أنه دم أو صفرة أو كدرة، أي أن الحيض لا يكون بالدم فقط، سواء كان بصفرة أو بكدرة أو بالدم، طالما هو في زمن الحيض. نعم، الكدرة والصفرة في زمن الطهر لا تعد شيئا، لكن في زمن الحيض سواء نزل منها دم أو نزل منها المرأة، يعني الصفرة أو كدرة، فهي كلها حيض. وكذلك ما يتعلق بالنفاس كما سيأتي.
0: شيخنا، شو المقصود بالكدرة؟
1: الكدرة يعني ليس له صفة الدم، يعني حشاك مثل ما نقوله الغسالة أو كذا، المادة قهوية صفرة، فهذا هو المقصود بالكدرة والصفرة، يعني تفقد بعض لون الدم، وإنما تكون مادة قهوية، مادة فيها مثل الغسالة أو كذا، فهذا هو المقصود بالكدرة، يعني تخلط دم بغيره من مادة صفراء أو يعني قهوية أو كذا، فهذا هو المقصود، دم أو صفرة أو كدرة. قال خرج بنفسه، طبعا الدم إذا كان خرج من جراء جرح في الفرج في القبل مثلا، أو علاج أو نزيف، فهذا كله لا يعتبر حيض، وإنما الذي يعد حيضا هو ما نزل بنفسه من القبل لا من الدبر، حتى ما خرج من الدبر لا يعد حيضا، وإنما الذي يعد حيض لابد أن يخرج من فرج المرأة من قبلها. وقال من قبل من تحمل عادة، أي أن المرأة التي لا يتأتى منها الحمل في العادة، يعني الصبية التي لم تبلغ 9 سنين بعد، أو المرأة التي بلغت 70، فهذه لا تحمل عادة، فلهذا لا يعتبر ما نزل منها حيض. فإذا دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه، ليس من جراء جرح ولا نزيف ولا غيره، من قبل، ليس من الدبر، من قبل من تحمل عادة.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقله في العبادة دفقة.
1: نعم، أقل الحيض هو دفقة فيما يتعلق مثلا بالصيام، لأن معروف أن الحيض يسقط وجوب الصوم ويسقط صحته، يعني هو شرط وجوب الخلو من دم الحيض والنفاس، شرط وجوب وصحة في الصلاة وفي الصوم. وفيما قد يقول قائل: وكيف تقضي الصوم؟ يقال هذا القضاء بأمر جديد كما سيأتي للمصنف. فطالما الأمر كذلك ففي العبادة، يعني لو المرأة صائمة ونزلت منها دفقة واحدة في زمن الحيض يعني بأوصاف الحيض من رائحة ولون وغيره، فهذه يعني توجب عليها قضاء ذلك اليوم، وهي مفطرة في ذلك اليوم ولا يصح منها، حتى وإن لم تفطر واجب عليها القضاء. ففي العبادة يعني الدفقة الواحدة تكفي. لكن
0: شو المقصود شيخنا بالدفقة؟
1: الدفقة يعني أن ينزل منها شيء، ليس مجرد المحل لو وضع عليه قطن أو كلينكس ولا غيره، يعني منديل منظف ولا كذا يكون فيه دم، ولم يخرج إلى الخارج، الدفقة يعني أن يسيل،

0: تخيل أن يسيل ويخرج من فرج المرأة هذا الدم ولو لمرة واحدة خرج منها، لكن مجرد أن يعني المحل يعني فيه يعني فيه التلوث بالدم أو بالصفرة ولا بالكدر والغيرة، هذا لا يعتبر دفقة، لا يعتبر دفقة. فالدفقة هي السيلان والنزول، أن ينزل من الفرج دم، فلو نزل منها مرة فهذا يعتبر حيض ويوجب قضاء الصيام وكذلك في ويوجب الغسل وكذا، يعني من أحكامه. لكن فيما يتعلق بالعدة قالوا لا، يعني لابد أن يكون بالنسبة للعدة حتى يعتد بهذه الحيضة، لأن المرأة عندنا من ذوات الحيض عدتها الأطهار، والله عز وجل يقول في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهي كيف ستعتد وتحسب الطهر وكيف ينفصل الطهر عن الآخر؟ ينفصل بالحيضات، فلا يعتد بالحيضة إذا كانت دفقة واحدة، فلابد أن يستمر يوم أو يعني بعض يوم له بال يعني حتى نعتبر بها ونحسبها حيضة يعني.
1: وهذا شيخنا الدفقة اللي قلت أنه معناها يعني النزول أو الخروج، هل في حد لكمية الخارج ولو كان قليلا يعني؟
0: قليلا كثيرا لا يهم، المهم فيه سيلان وخروج. نعم. خرج منها. نعم.
1: ثم قال المصنف وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر.
0: نعم، بالنسبة لأكثر الحيض وأقل الطهر متساوية، أكثر الحيض نصف شهر، وهذا فيما يتعلق بالمبتدأ. المبتدأ يعني أول مرة يأتيها الحيض، إن انقطع بعد 5 أيام أو 3 أو 4 على حسب، بنقول توفي جديد عادتها راهي 5 أيام مثلا، لو جاها 5 أيام وانقطع، لكن لو استمر معها ما نقدروش نقولوا إن دم علة وفساد إلى أن يصل إلى 15 يوما. بعد أن يصل إلى 15 يوما ما فيش حيض أكثر من 15 يوم، أكثر من نصف شهر. فهذا هو المقصود بأن المبتدأ اللي أول مرة يأتيها الحيض إذا استمر معها الحيض فإن أكثر الحيض حتى نقول بعد ذلك إنه دم علة وفساد هو نصف شهر، وهذا للجميع، حتى بالنسبة سيأتينا للمعتادة إذا استظهرت ب3 أيام ووصلت إلى نصف شهر فلا يوجد الحيض عندنا لا يستمر أكثر من نصف شهر، كما لأن أقل الطهر هو نصف شهر.
1: نعم.
0: فأكثر الحيض وأقل الطهر متساويا. نعم.
1: ثم قال المصنف ولمعتادة 3 أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه، ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ.
0: نعم، إذن عرفنا المبتدأ. المبتدأ قلنا يعني عادتها تتكون من أول مرة، هي يعني العادة تكفي لأن نحكم بأن عادتها كذا بأن تأتيها مرة واحدة، فمن المرة الأولى نحكم عليها أنها 5 أو 6 أو 7 أو إن استمر حتى إلى 15 يوما. والمعتادة هي التي قد جاءها الدم سابقا، كم عادتها؟ هي اعتادت 7 أيام، اعتادت 7 أيام. فأكثر الحيض بالنسبة للمعتادة قدر عادتها مثلا 7 أيام، نضيف إليها 3 أيام، يعني في البداية مش شرط 3 مباشرة، نضيف يوم إن استمر انقطع فبها ونعمت، وفي المستقبل ستكون عادتها 8 أيام، وإن استمر حتى اليوم الذي يليه إذا وانقطع بعد ذلك تصبح عادتها 9 أيام، وإن استمر إلى اليوم الذي يليه تصبح عادتها 10 أيام فيما يستقبل، لكن لا تتجاوز ذلك، ويعتبر ما خرج بعد 3 أيام التي هي استظهارا يعتبر دم علة وفساد، يعتبر دم علة وفساد. فإذا المعتادة أكثر الحيض بالنسبة لها أن تمكث أيام عادتها وتستظهر ب3 أيام إن استمر ولم ينقطع الدم، فإن استمر بعد 3 أيام بعد ذلك يعتبر دم علة وفساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. نعم. قال ما لم تجاوزه ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ. ما لم تجاوزه يقصد ما لم تجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما، فمثلا لو كانت هي عادتها 13 يوما، 13 يوم عادتها، واستمر بعد 13 نقول لها تستظهر بيوم، استمر نقول لها تزيد يوم آخر، فهنا أصبحت 15 يوما عندها، 13 هي عادتها وزدنا يومين استظهارا، حتى ولو استمر الدم بعد ذلك
1: ما تزيدش اليوم الثالث
0: نعم. نعم لأن خلاص تجاوزت الحد الأعلى اللي هو لأكثر الحيض. إذن تستظهر المعتادة أكثر حيضها قدر عادتها التي اعتادتها بحسب ما اعتادت هي في السابق، وتضيف إليها 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: والمعذرة يا شيخ يعني نزيد للتوضيح، مثلا المثال الأول الذي ذكرناه المرأة التي عادتها 7 أيام واستظهرت ب3 أيام وقلنا لها بعد أصبحت 10 الآن، ففيما يستقبل عادتها ستكون 10
1: نعم.
0: 10 أيام تستظهر عليها إن استمر بعد ذلك في المرة القادمة استمر الدم تستظهر ب3 أيام أيضا، فإن استمر بعد 13 اليوم المرأة نقول لها خلاص هذا دم إلا وفساد، ففي المرة التي تليها في الدورة التي تليها أو الحيض المرة التي بعدها إن جاءها الحيض واستمر
1: عادتها تكون 13 يومين فقط
0: تزيد يومين فقط
1: نعم.
0: نعم يعني هذا المقصود بأنها ما لم تجاوزه أي ما لم تجاوز مدة أكثر الحيض. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم المتقطع حيضها فقال فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة.
0: نعم الملفقة يا شيخ الملفقة معلش اسم الفاعل ولا الملفقة مش توزع الملفقة
1: ملفقة
0: ملفق. عندنا المعتادة والملفقة والمعتادة الملفقة هي التي يأتيها الحيض وينقطع عنها، وهذا الانقطاع لا يصل إلى أقل مدة الطهر اللي هي 15 يوما. أما من جاءها الدم وانقطع عنها 15 يوما ورأت الطهر 15 يوما وبعد ذلك جاءها الدم لا نقول هذه ملفقة، وإنما نقول هذه حيضة جديدة دم آخر جديد دورة جديدة. لكن التي يأتيها الحيض يومان أو 3 وينقطع عنها يومان أو 3 بضعة أيام وبعد ذلك يأتيها الدم من جديد يومان أو 3 وينقطع، فهذه هي الملفقة. والملفقة ينبغي عليها إما أن تكون مبتدئة وإما مبتدأ وإما أن تكون معتادة. فإن كانت مبتدأة تلفق 15 يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة، يعني هذا إن استمر بها الدم، وإن لم يستمر فبها ونعمت، وإن استمر فعليها أن تلفق 15 يوما ولو لفقتها في 2 أو 3. وبالنسبة للمعتادة تلفق أيام عادتها، كم عادتها؟ هي عادتها 7 أيام وحصل يعني التقطع في الأيام، يأتيها يومان ينقطع عنها يومان، فهذه تجمع الأيام التي أتاها فيها الحيض والأيام التي رأت فيها الطهر وانقطع عنها الدم سواء بالقصة أم الجفوف، تصلي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها في تلك الأيام. يعني لها حكم المرأة الطاهر في الأيام التي ينقطع عنها، ولها حكم المرأة الحائض في الأيام التي ينزل عليها فيها الدم. فإذا بالنسبة للملفقة على التفصيل الذي ذكرناه في المبتدأ وفي المعتادة تلفق وتجمع الأيام التي يأتيها فيها الحيض ولو استمرت لأكثر من شهر حتى جمعت أيام عادتها. نعم
1: نعم هذا ما أشار له المصنف بقوله فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوطأ.
0: نعم, نعم. إذن هذا هو حكم الملفقة، أنها تلفق أيام المبتدأ تلفق 15 يوما إن استمر بها الدم، وإلا فإلى يعني الرقم الذي ستصله هذا ستكون عادتها عنده. والمعتادة قلنا تلفق على حسب أيام عادتها 8 7 6 على حسب أيام عادتها، وهي في الأيام التي ينقطع عنها الدم تكون يعني لها حكم المرأة الطاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وإن استمر لفقت هي أيام عادتها مثلا 6 معتادة هي وتقطع بها الدم فلفقت وجمعت هذه 6 في شهر أو في أكثر، جمعت هذه الأيام 6 واستمر بها الدم فاستظهرت عليها ب3 أيام بعد ذلك حتى لو استمر الدم نقول هذا دم علة وفساد.
1: طيب شيخنا لو كان الانقطاع هذا أو التقطع لو طالت مدة الانقطاع إلى أن وصلت إلى 15 يوم
0: إذا وصل الانقطاع إلى 15 يوما فالدم الذي يأتي بعد ذلك هو دورة جديدة أو حيضة جديدة.
1: نعم.
0: فلهذا ذكر لنا المصنف في البداية أقل مدة الطهر حتى نميز يعني ونعرف الحيضة الواحدة فيما يتعلق بالتلفيق لمن تقطعت عادتها، وكذلك نعرف الحيضة ما الفاصل بين الحيضة والحيضة. إذن لا نقول إنها حيضة جديدة إلا إذا كان الفاصل بين الحيضتين 15 يوما فأكثر.
1: نعم.
0: هذا أقل شيء يعني 15 يوما.
1: نعم. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم المستحاضة إن ميزت الدم النازل منها، قال فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت وإلا فلا.
0: نعم، المرأة المستحاضة يعني الذي لا ينقطع عنها الدم، هي دم حيض يأتيها وبعد ذلك يأتيها دم العلة والفساد، يعني لما تميز المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم كثيرا، ميزت أن الدم الذي ينزل الآن هي كان ينزل عليها الدم بعد طهرها، بعد طهر 15 يوما سواء كان في استحاضة أو من غير استحاضة، ميزت الآن الدم الذي ينزل الآن ليس دم استحاضة هذا، وإنما هو دم حيض برائحته أو سخونته أو لونه أو ميزته. قال إن ميزت بعد طهر تم فهذا يعتبر حيض، فإن استمرت في التمييز، قال فإن دام بصفة التمييز استظهرت، يعني قاعدة مميزة إن هذا حيض حتى ولو زادت أيامه على أيام عادتها فإنه يلزمها أن تستظهر بثلاثة أيام على مشهور المذهب في الاستظهار.
1: نعم.
0: وإلا بأن اختلط عليها ميزت أيام عادتها وبعد ذلك استمر الدم لكن من غير تمييز، ليس له أوصاف وصف ولا يعني سواء فيما يتعلق في اللون أو الرائحة وغير ذلك ليس له أوصاف دم الحيض، فنقول لها في هذه الحالة لا تستظهر. إذن بالنسبة للمستحاضة إذا ميزت الدم دم الحيض نقول لها تمكث أيام عادتها، وإن استمر التمييز نقول لها تستظهر تزيد على أيام عادتها ثلاثة أيام، وإن لم يستمر التمييز بعد ميزته في وقت عادتها وبعد استمر بها الدم ولكنها لم تميز لا يوجد فيه أوصاف الحيض نقول لها لا تستظهر، تمكث فقط أيام عادتها ثم بعد ذلك هي تعتبر طاهر، يعني تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، هذا دم علة وفساد، والمرأة في زمن الاستحاضة يعني لها حكم المرأة الطاهر فيما يتعلق بالصلاة والصيام وإتيان زوجها وغيره، يعني لا تمنع أو لا تعامل معاملة المرأة الحائض وإنما تعامل معاملة المرأة الطاهر، فقط هو نجاسة من النجاسات يعني يلزم منه الاستنجاء وتستثفر بتوب، يعني تضع مثلا القطن أو كذا شيء من بعد الاستنجاء على المحل حتى لا يصيب الثياب، وبعد ذلك تتوضأ وتصلي ولا تغتسل منه.
1: هو شيخنا التمييز كيف بيكون؟ يعني كان هو الحيض ممكن يكون دم وممكن يكون كدرة وممكن يكون صفرة.
0: نعم.
1: كيف ما يكون التمييز؟ كيف ميز أنه ما هوش على صفرة؟
0: ما هذا هو التمييز، يعني إذا وجدت الأوصاف يعني بأن نزل دم، وهذا الدم يختلف، يعني دم الاستحاضة يعني مثلا لونه فاتح وكذا ورائحته ليست كريهة من باب النزيف أو كذا، لكن دم الحيض رائحته له رائحة كريهة، وكذلك فيما يتعلق باللون وكذا يعني نقول غامق شوية أو أدكن من اللي هو دم الاستحاضة، فإذا ما احنا نتكلموا إما أن تميز وإما لا، ما هو بحسب إن ميزت فبها ونعمت، ميزت أن هذا دم حيض له أوصاف دم الحيض، وإن لم تميز فنقول لها ما تستظهرش،
1: وهذا كله خاص باللي كانت مستحاضة فيما سبق.
0: نعم مستحاضة، نتكلم على المستحاضة، أما غير المستحاضة فهذه بتستظهر بثلاثة أيام، غير المستحاضة بتستظهر بثلاثة أيام، لكن هي مستحاضة ورأت الطهر مثلا 15 يوما ثم حتى وإن استمر معها دم العلة وفساد هذا، لكن مع دم الاستحاضة هذا نزل عليها بعد ذلك دم عرفت أنه دم الحيض هذا،
1: يعني وميزته كانت مستحاضة والآن.
0: نعم.
1: نجتها الدورة حيض جديد.
0: نعم.
1: لكن بما أنها كانت مستحاضة
0: في فترة الاستحاضة، يعني هذا الطهر نعامله معاملة الطهر
1: طهر. نعم.
0: أيوة نعم. فهذا هو المصنف قال فإن ميزت بعد طهر تم يعني 15 اليوم فأكثر وحتى وإن كان ينزل عليها دم الاستحاضة نعملوها معاملة الطهر هذا طهر. ثم مع الدم هذا اللي هو دم الاستحاضة تغيرت أوصاف الدم وبدأ ينزل بمواصفات دم الحيض فهنا في هذه الحالة نقول لها تمكث أيام عادتها. وبقت تستظهر أم لا تستظهر؟ قالوا إن استمر التمييز وقاعدة مميزة إنه هو دم حيض تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم تميز انقطع عنها التمييز تمكث أيام عادتها فقط، وبعد أيام عادتها تغتسل وهي تعتبر مستحاضة والمستحاضة لها حكم الطاهر.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على علامات الطهر فقال: وعلامة الطهر جفوف أو قصة وهي أبلغ، فتنتظرها معتادتهما لآخر المختار خلاف معتادة الجفوف، فلا تنتظر ما تأخر منهما كالمبتدأ.
0: نعم، للطهر علامتان وإحدى العلامتين أبلغ من الأخرى وهي القصة. قال ابن عاشر رحمة الله عليه: بقصة أو الجفوف فاعلمي، فهاتان هما علامتا الطهر. فالقصة وهي يعني ماء أبيض كالمني أو كالجير المبلول أبلغ، فالمرأة إذا كانت معتادة للقصة تأتيها القصة، أو أحيانا القصة وأحيانا الجفوف. القصة عرفناها مادة بيضاء مثل الجير المبلول وكذا، هذه القصة تخرج من المرأة عند انتهاء عادتها أو عند انتهاء حيضتها. والجفوف هي بأن تضع المرأة على المحل، محل خروج الدم، تضع عليه قطن أو منديل أو قطعة من القماش بيضاء وكذا، فتظهر فترى لا ترى فيها أثر دم ولا صفرة ولا كدرة، فهذه هذا هو علامة الجفوف. وإن كانت يعني فيها رطوبة الفرج وكذا فهذا لا يعتبر حيض. ليس المقصود بالجفوف أن يكون المحل يابس، وإنما المقصود بالجفوف ألا يوجد فيه لا دم ولا صفرة ولا كدرة وإن وجدت رطوبة الفرج، فهذه هي المقصود بالجفوف. فالمرأة إن كانت اعتادت القصة نقول لها تنتظر، ورأت الجفوف اعتادت القصة، المعتاد أنها جهة القصة في نهاية الدورة، ولكن هذه المرة جاء الجفوف قبل القصة، نقول لها تنتظر القصة لأن القصة أبلغ، لكن لا تنتظرها حتى يخرج وقت الصلاة. مثلا متى رأت هي؟ رأت الجفوف قبل الظهر مثلا ولا بعد الظهر مباشرة، نقول لها تنتظر، لا تغتسل ولا تصلي الظهر، نتكلم عن الظهر، لا تغتسل ولا تصلي الظهر، تؤخره إلى آخر الوقت المختار. يعني نقول مثلا قبل ما يدن العصر بنصف ساعة ما يسعها للاغتسال وكذا، عندها نقول لها حتى ولو لم ترين القصة عند ذلك خلاص تغتسل. إذن تنتظرها المرأة التي اعتادت القصة، نقول لها إن رأت الجفوف، نقول لها تنتظر إلى أن تنزل عليها القصة، لكن هذا الانتظار لا يدوم، يعني فقط إلى نهاية الوقت الاختياري. أما إن امتد بعد ذلك فنقول لها لا تؤخر الصلاة عن وقتها وتغتسل وتكتفي بالجفوف. ومن كانت اعتادت الجفوف فلا تنتظر، اللي هي معتادة ما يجيهاش إلا الجفوف، ما لم ترى القصة. وكذلك المبتدأ اللي تجي منهم سواء القصة أو الجفوف تعتبر قد طهرت بها، فتبادر بالاغتسال وبأداء الصلاة التي هي في وقتها. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء يعني كنا يبعثنا لها بالدرجة، يعني الصندوق الصغير الذي تضع فيه المرأة متاعها فيها الكرسف يعني القطن تعلوه الصفرة والكدرة، يسألنها يعني لأن المرأة في المعتاد في نهاية الحيض ينزل منها الصفرة والكدرة والمادة هذه اللي قلنا مثل القهوية وكذا، فيسألنها يعني هل يغتسلنا أم مازال، فتقول لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فإذا عندنا علامتان للطهر، العلامة الأولى القصة والعلامة الأخرى الجفوف، والقصة أبلغ من الجفوف بالنسبة للمبتدأ، وكذلك معتادة الجفوف لا تنتظر القصة. أما معتادة القصة التي تأتيها القصة أو أحيانا يأتيها القصة وأحيانا يأتيها الجفوف فنقول لها تنتظر القصة إلى آخر الوقت الاختياري.
1: وشيخنا بالنسبة للجفوف، هل لازم يكون بعد ما تنتهي أيام العادة أم حتى في أثناء أيام العادة يعني؟
0: ما هو الجفوف، شوف يا شيخ، ما هو من تقطعت أيامها، وتكلمنا احنا على من تقطعت أيامها، إن تقطعت وامتد بها في أيام العادة،
1: نعم
0: معايا يا شيخ، يعني بالنسبة لأيام العادة إن استمر بها الدم ولم يتقطع أيام فهذه مستمرة في الحيض، لكن من تقطع دمها ورأت إحدى علامتي الطهر فقلنا هذه لها حكم الطاهر، فتغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتلفق بعد ذلك، وقد ذكرنا هذا في حكم الملفقة.
1: يعني حتى يعني المعتادة مثلا سبعة أيام حتى لو من تاني يوم وقف الدم ما عاش في دم ووضعت يعني خرقة ولا شيء وطلع المحل نظيف وجاء ما فيش شيء تغتسل، تراجع عند نهاية الوقت المختار وتغتسل وتصلي يعني.
0: نعم، وتستمر في هذا إلى أن إن استمر الانقطاع 15 يوما فما أتى بعد ذلك هذا حيض جديد، وإن لم يستمر 15 يوما بل يوما أو ثلاثة أو تلفق. أكثر أو المهم أقل من 15 يوما فهذه تلفق وتجمعها لعادتها.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه الحيض أو النفاس، حيث قال: ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما وقضاء الصوم بأمر جديد. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا ما يمنع منه الحيض، وكنا قد تناولنا شيء من هذا عند حديثنا عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر وما يمنع منه كل منهما. وهنا يتكلم على الحيض بخصوصه وليس على الحدث الأكبر على وجه العموم، فيتكلم عن الحيض. قال: منع من صحة الطواف. سبق عند حديثنا في باب الحج عن ما يشترط لصحة الطواف، فمما يشترط لصحة الطواف هو الطهارة، والمرأة في زمن الحيض ليست طاهر، فعليها حدث أكبر ليس حتى حدث أصغر. وبالنسبة للطواف يشترط له الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، يعني أن يكون ليس عليه حدث أصغر ولا حدث أكبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعي وهي حائض كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذن عندنا يمنع الحيض من صحة الطواف، ويمنع كذلك من صحة الاعتكاف، لأن الاعتكاف يشترط له الصيام، فلا اعتكاف بلا صوم، والصوم لا يصح من المرأة الحائض، فلهذا يمنع الحيض من صحة الاعتكاف. وكذلك عندنا الصلاة والصوم، وعندما نتحدث عن الصلاة والصوم قال يمنع من صحتهما، قال ووجوبهما، عطف أيضا قال ووجوبهما، ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما، لأن الخلو من الحيض والنفاس هو شرط صحة ووجوب بالنسبة للصلاة، فالمرأة في زمن الحيض لا يصح منها الصلاة ولا تجب عليه، لا تجب عليها. ومرة تقول: لا أنا هي ما تجبش علي لكن أنا بنصلي، نقول له: لا حرام، لا تصح منك ولا تجب عليك. وكذلك الصوم، يعني وهذا قد تغفل عنه بعض النساء، فهي تجد عليها الحيض ومش في حالة شك أو كذا، حيض محقق، ومع ذلك تقول: أنا ما ناكلش. كونك مثلا لا تجهري بإفطارك مراعاة للآداب العامة وللأطفال الصغار وكذا، حتى لا يعني قد لا يفهمون مثل هذه الأمور ويقول يرون أن أمهم أو أختهم أو كذا يعني معتدية وأنها تفطر في رمضان، وهم لا يفهمون مثل هذه الأمر وأنها معذورة أن تخفي إفطارها، فلا بأس، لكن أن تستمر وتجوع نفسها فهذا خلل وخطأ. فالصوم لا يجب عليها ولا يصح منها. قد يقول قائل: لا يصح منها ماشي، لكن لا يجب عليها كيف وهي يجب عليها القضاء؟ فيقال: إن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. نعم، وهذه مسألة أصولية يعني فيها خلاف، هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ فعلى الراجح والصحيح عند علمائنا أن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول في بالنسبة للمرأة الحائض، لأن كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يؤمرنا بذلك، يعني لما سئلت عائشة من إحدى النساء: ما بال المرأة يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني هذا من أهل حروراء وكذا، يغلبون العقل ويعني فيهم تعدي وشيء من هذا القبيل. فقالت لا، بينت لها عائشة رضي الله عنها أن النساء، هذه هي السنة، هذا الشرع، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به زوجاته ونساء المؤمنين في ذلك الوقت، أمرهن أن لا يقضين الصلاة، ولعل الحكمة في ذلك لتكرارها وصعوبتها، لكن هو الصوم هو شهر واحد في السنة، فلا يصعب ولا يشق على المرأة، فلهذا أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلوات.
0: يا شيخنا، المقصود بالأمر الجديد هو الأمر من الشارع، يعني
1: نعم،
0: أمر جديد من الشارع،
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت: كنا يؤمرنا النساء بقضاء الصوم ولا يؤمرنا، من أن يؤمرنا؟ أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يحرم بالحيض، فقال: وحرم به طلاق وتمتع بما بين سرة وركبة حتى تطهر بالماء، ودخول مسجد ومس مصحف لا قراءة.
1: نعم، إذن ذكر ما يمنع منه الحيض بالنسبة للمرأة، وذكر الآن ما يحرم بالحيض. فيحرم على الزوج بسبب الحيض أن يستمتع بزوجته فيما بين السرة والركبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث متفق على صحته، كان يأمرها فتتزر، فيعني يستمتع بها فيما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا هكذا ينبغي أن يكون شأن الأزواج، ومن حام حول الحما يشك أن يرتع فيه كما قيل. وفي الحديث الآخر قال اصنع، يعني اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا المقصود إلا الوطأ. ولكن مع ذلك يعني علماؤنا، كما في الحديث الذي ذكرنا عن عائشة، يأمرها أن تتزر يعني حتى لا يقترب من الممنوع، لأنه ملعون من أتى حائض أو امرأة في دبرها. والنبي وربنا عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا فيما يتعلق بالاستمتاع. وفيما يتعلق بالطلاق، وهذه مسألة مهمة يا شيخ، الطلاق محرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، ولكن الطلاق يقع، يأثم يعني على ذلك، ولكن الطلاق يقع. ومما يدل على وقوعه حديث عمر رضي الله عنه، يعني أن ابن عمر طلق زوجته وهي في زمن الحيض، فسأل عمر، يعني عمر بن الخطاب والده، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الله وسلم،
1: فقال له مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وربنا عز وجل يقول يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق عندنا يا شيخ عبد الرحمن طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، والطلاق البدعي أن يطلقها في طهر قد مسها فيه أو أن يطلقها وهي حائض. والحديث الذي ذكرنا مما يدل فيه نهي مره فليراجعها، أمره بإرجاع. قالوا لو لم يقع الطلاق في زمن الحيض لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق الذي أوقعه ابنك عبد الله لا يقع، فهي لا زالت زوجته. لا، قال له مره فليراجعها، وهذا يدلنا على أن الطلاق قد وقع، فأمره بمراجعته. وهذا مذهب مالك ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية، والأرجح والذي عليه الفتي عند الحنابلة. نعم، قال بعض أهل العلم بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع، ولكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم وبه الفتية في دار الإفتاء، وهو مذهب مالك رحمة الله عليه، أن الطلاق في زمن الحيض يقع مع الإثم. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وحرم به طلاق. إذن زمن الحيض يحرم على الزوج أن يطلق زوجته، بل ينتظرها حتى تطهر. وأشرنا إلى المحرم الثاني وهو التمتع في بما بين سرة وركبة طبعا، وهذا يستمر إلى التطهر بالماء. قال حتى تطهر بالماء، يعني حتى ولو كان ليس معهما ماء، ويعني هي طهارتها بالتيمم، قالوا حبذا أن تنتظر حتى تتطهر بالماء. اللهم إلا إن بعد الأمر جدا وشق عليهما على الزوجين فلا بأس حتى بالطهارة الترابية، ولكن الأصل أنها لا، يعني لا يجامعها، لا يأتيها زوجها حتى تتطهر بالطهارة المائية. أما قبل التطهر بالماء أو سواء بالطهارة الأصلية أو بالطهارة البديلة، فهذه لا يجوز أن يقربها، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع عنهن الدم
0: بالجفاف أو القصة البيضاء.
1: نعم، بإحدى علامتي الطهر. فإذا تطهرنا، يعني لا يحل حتى طهرت ولكنها لم تتطهر، لا يحل للزوج أن يأتيها حتى تتطهر بالماء
0: بالاغتسال. نعم،
1: نعم. قال ودخول مسجد، هذا مما يحرم على المرأة في زمن الحيض وفي زمن النفاس، أن تدخل للمسجد. وهنا يعني عندنا تنبيه، ينبغي أن تكون مراكز تحفيظ القرآن للنساء مستقلة، ما تكونش في المسجد أو في الدور الثاني اللي هو يصلوا فيه الجمعة ويصلوا فيه مرات أحيانا بعض الأوقات وكذا، لأن المرأة محتاجة، سيأتيها هي حيضتها ليست بيدها وسيأتيها الحيض، ولا تملك أن يعني وإن قلنا لها كل ما سيأتيك الحيض ينبغي أن تتغيبي عن المسجد، وهو ممنوعة هي من المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محرم عليها دخول المسجد. فإذا ينبغي أن تكون الفصول، وخصوصا فصول النساء أو فصول الرجال، يعني لا بأس إن كانت في المسجد، لكن ما يتعلق بفصول النساء ينبغي أن تكون مفصولة عن المسجد، لأن المرأة سبق معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن الحدث الأكبر وكذا، قلنا المرأة في زمن الحيض يرخص لها إذا كانت معلمة أو متعلمة يرخص لها في مس المصحف، وعندنا كذلك ما يتعلق بالنقال ليس له حكم المصحف، فلها أن تراجع وكذا حتى لا يضيع منها القرآن، فهذا رخص لها، لكن لم يرخص لها في دخول المسجد، فلينتبه لهذا الأمر. والممنوع الآخر اللي هو مس المصحف لا قراءة. الجنوب ممنوع من القراءة ومن مس المصحف من كليهما، لأن إزالة أو رفع هذا الحدث بيده، له أن يرفعه. أما المرأة في زمن الحيض حيضتها ليست بيدها فلا تستطيع أن ترفعها، فلهذا منعت على وجه الإجمال من مس المصحف، ولكنها لم تمنع من قراءة القرآن. متى تمنع الحائض من قراءة القرآن؟ قالوا إذا انقطع عليها، رأت علامة الطهر ولكنها لم تغتسل، بعد أن ترى علامة الطهر وقبل الاغتسال لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن بمثابة الجنابة، لأن بإمكانها أن ترفع هذا الحدث الأكبر وتغتسل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام النفاس فقال: والنفاس ما خرج للولادة معها أو بعدها ولو بين توأمين، وأكثره 60 يوما، والطهر منه وتقطعه ومنعه كالحيض.
1: نعم، النفاس هو دم خارج من فرج المرأة، وبسبب سبب خروجه هو الولادة، سواء معها أو بعدها. أما ما خرج قبلها فلا يعد نفاسا، ما خرج قبل الولادة فلا يعد نفاسا، وإنما الذي يعد نفاسا ما خرج أثناء الولادة أو بعد الولادة فهو يعتبر دم نفاس. وكذلك ما نزل بين التوأمين، ويعني عندنا التوأمان الولدان يعني في بطن واحدة ليس بينهما 6 أشهر فأكثر، إن كان بينهما 6 أشهر فأكثر فلا يعدان توأمان، وإن كان بينهما أقل من ذلك، المعتاد في المعتاد التوأم يعني ينزلان في نفس التوقيت بينهما فاصل يسير، فالدم الذي ينزل بينهما يعتبر من دم النفاس. نعم،
0: يعني الصورة شيخنا اللي يتكلموا عليها أن ممكن التوأم يعني أحدهما يتأخر نزوله، قد يكون يوم يومين أسبوع شهر، مدام أقل من 6 شهور يعتبر توأم،
1: يعتبر توأم.
0: دم النازل بينهما هذا دم نفاس.
1: نعم، وكذلك لكن في الحسبة لما بنحسبه 60 يوم، لأن قال أكثر في مشهور المذهب عندنا أكثر النفاس 60 يوما.
0: نعم،
1: وهذا القول هو الذي رجع عنه مالك وهو مشهور مذهب، وإلا فالقول الذي رجع إليه مالك رحمه الله هو أنه يسأل عنه النساء. وعندنا قول آخر في يعني اختاره ابن عبد البر من علمائنا أنه 40 يوم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تقعد 40 يوما. فالنفاس في مشهور المذهب هو 60 يوما. ومتى تحسب في مسألة التوأم؟ يعني احنا تكلمنا النازل بينهما يعتبر دم نفاس، لكن فيما يتعلق بالستين حتى إن كان بينهما كما ذكرت 3 أيام 4 شهر اللي هو نحسبه من بعد نزول التوأم الثاني ليس من بعد نزول الأول، يعني فيما يتعلق بال60 يوما. ثم بعد ذلك قال والطهر منه، يعني علامتي الطهر اللي هي القصة والجفوف مثل ما ذكرنا في الحيض، يعني علامتي الطهر معنا نستصحبها هي في الحيض وفي النفاس كذلك، عندنا الجفوف وعندنا القصة، وقلنا القصة أبلغ من الجفوف، وتقطعه مسألة التلفيق، قلنا أن المبتدأ تلفق إن تقطع بها الدم لأقل من 15 يوما تلفق إلى أن تصل 15 يوم اللي هي أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأ، وبالنسبة للمعتادة إن تقطع بها الدم تلفق عادتها واستظهار 3 أيام اللي هو أكثر حيضها هذا بالنسبة للمعتادة. وبالنسبة للنفاس اللي قلنا أكثره 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما. فإذا تقطع بها الدم يأتيها الدم وينقطع، يأتيها 10 أيام، انقطع 5 أيام ويأتي 10 أيام. قالوا هذه إن استمرت على هذه الحالة تستمر وتعتبر كل ما نزل هذا الدم هو دم النفاس إلى أن تجمع 60 يوما.
0: فقال في الأيام اللي طهرت فيهم تعتبرها طاهرة، يعني
1: طاهرة تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. قال والطهر منه وتقطعه ما يتعلق بالتلفيق ومنعه كالحيض، يعني ذكرنا أنه يعني يمنع من يحرم به دخول المسجد ومس المصحف لا قراءة القرآن، وكذلك يمنع التمتع الزوج ما بين السرة والركبة، وكذلك يحرم على الزوج الطلاق في زمن الحيض وإن كان الطلاق يقع
0: في زمن النفاس.
1: نعم في زمن الحيض والنفاس، لأن قلنا النفاس مثل الحيض، مثل ما ذكرنا في الحيض أنه يحرم إيقاع الطلاق في زمن الحيض كذلك في زمن النفاس، لا في زمن الحمل. والبعض يقول طلقت زوجتي وهي حامل وعلى أساس أنه يريد فتوى أن الطلاق لا يقع، يقع الطلاق
0: مره فليرجعها ثم يطلقها حاملا أو حائلا يعني.
1: نعم هذا فيما يتعلق بالحائض والنفساء. وفيما نحن نتعلق عن الحامل، الحامل الطلاق ربنا عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يعني بيّن لنا ربنا عز وجل عدة الحامل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة اللي هي عدتها بوضع الحمل. فهذا يدلنا على أن الطلاق واقع زمن الحمل وكذلك زمن الحيض. نعم وزمن الحمل يعني لا يعد بدعيا، الذي يعد بدعيا وفيه نهي هو زمن النفاس إيقاع الطلاق، زمن الحيض أو زمن النفاس.
0: أما في حديث ابن حديث عمر اللي ذكرت شيخنا قال مروا في الرجاء ثم يطلقها حاملا أو حائلا، يعني
1: نعم نعم
0: لو كان الطلاق في الحمل لا يقع ولا بدعي لما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالفعل ولما أشار ليس به. بدعيا نعم. وكذلك الآية تشير إلى أن يعني عدة المطلقة إذا كانت حاملا وضع الحمل، فدليل على أنه طلاق شرعي وسني وواقع من غير إثم، والذي فيه إثم هو طلاقها إما في الحيض وإما في النفاس وإما أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، فهذا فيه إثم على الزوج إذا فعل هذه الأمور، ولكن مع ذلك يقع.
0: طيب شيخنا أكثر النفاس 60 يوما، هذا يعني لجميع النساء، ما فيش فرق بين امرأة أو أخرى، مش زي الحيض، الحيض يعني حسب العادة متاحة.
1: نعم
0: ما فيش عادة في النفاس يعني.
1: ما فيش عادة، ما فيش عادة. إن انقطع عنها حتى بعد 3 أيام أو 10 أو 15 يوم خلاص هذا انقطع متى ما رأت علامة الطهر. وإن استمر بها متى نقول لها أنت الآن تعتبري يعني مرأة مستحاضة، اغتسلي وصلي وصومي وكذا، متى نقول لها؟ نقول لها ذلك في مشهور المذهب عندنا إذا استمر بها النفاس إلى 60 يوم واستمر بعد ذلك، نقول لها خلاص أنت الآن ينبغي أن يعني تغتسلي وأن تصلي وتصومي وكذا، وأنت مرأة مستحاضة الآن.
0: طيب شيخنا في الحيض المصنف ذكر أن أقل الحيض دفقة، بالنسبة للنفاس ما ذكرش أقل النفاس، فهل في حد لأقله؟
1: لا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس في مذهبنا، فمثل ما ذكرنا في الحيض كذلك في النفاس لا حد لأقله، وأكثره عندنا محدد ب60 يوما في المشهور المذهب، وإن كان عندنا أقوال أخرى بأنه الذي رجع إليه مالك وهو أنه تسأل عنه النساء ما اعتادت وهو يختلف من قطر إلى آخر، وعندنا القول الآخر الذي اختاره ابن عبد البر وهو أنه 40 يوما، وإلا في المشهور والذي عليه الفتية أنه 60 يوما.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9 يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توا. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9 نقوله لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة، فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، تبدي تحسبه من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه كان هو بعد يعني بعد الفجر، وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0 يوافق كم؟ 21/0. نجول التقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0 باهي. هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0 ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9 بنحسبه من يوم 6 ما هي، وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1-2-3 10 ايام اختيتيهم في صفر، هذا 10 ايام في صفر، واحنا قلنا العده 4 شهور و10 ايام، صفر هذا اخذنا منه 10 ايام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الاول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا ما 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
4: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
5: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: الأمر الثاني قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت بوك وهو حي تقول أعطيني حق من ورات، لا قل أعطيني هبة أنا الآن محتاج وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول لأنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما ثبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقولوا له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث، نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت مازلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ويجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم، يبدأ من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لمن أراد الاتصال يرجى الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0. ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة على تطبيق الواتساب نجيب عنها إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل حكم إعادة إقامة الصلاة إذا تحدثت أنا ومن أصلي معه كثير ثم أردت الرجوع إلى الصلاة، هل أعيد الإقامة أم أصلي من غير إقامة؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إقامة الصلاة هي سنة وليست واجبة، والمالكية ذكروا أن من شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة، يعني يصلي بعدها مباشرة، فإن تراخى ما بينهما أعاد الإقامة. فبالتالي الإنسان إذا تحدث طويلا، ولا حصل له شغل، ولا ذهب إلى الحمام، وإلا حصل له شغل بعد إقامته للصلاة، فالأفضل هو إعادة الإقامة. وذكروا أن من الأمور المتعلقة بالإقامة وشروطها ألا يطول الفصل بينها وبين الصلاة عرفا، لماذا؟ لأن ذلك أقرب لاتصال الإقامة بالصلاة، أقرب حتى الإمام مالك من ضمن الأمور ذكرها، يعني يستحب ألا يقيم راكبا، يعني كان راكب على دابة ولا غيره ما يقيمش الصلاة، مش يزعجل مش يصلي بعدها مباشرة. وذكروا السبب في ذلك لأن ذلك أقرب لاتصال الإقامة بالصلاة. فالمستحب هو أن يقيم الصلاة ثم يصلي بعدها مباشرة، فإن كان الفصل يسيرا مثلا يتكلم كلمة ولا كلمات بسيطات لا يعيد الإقامة، لكن إن طال الفصل بين الإقامة والصلاة وتراخى ما بينهما كثيرا فإنه يعيد الإقامة، وهذا هو المذهب عند المالكية.

يتكبر هو من سنين تكبيرة الإحرام، مرات هو ماشي يرفع يديه ويكبر. يعني نذكر أن في حديث المسيء في صلاته هو من أشهر الحديث، الرجل اللي أخطأ في الصلاة كان ذو حظ عظيم لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود ونصحه وبين له الصلاة. حنين الناس هذوما يعني في أحيانا يصلي في بيته وغدوة أول ما بيتحاسب عليه العبد صلاة، فإذا بطل الصلاة بطل سائر عمله والله أعلم. فإذا كان نحتاج منكم لبرنامج مكثف سواء يوم الجمعة في الخطب أو الدروس أو خلال الحلقات متاع إذا عدنا لفتة، أن ينبهوا الناس لأهمية أن الصلاة يجب أن تقام كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. الملاحظة الثانية عن الأحداث الجارية اليوم في ليبيا، انقطاع كهرباء، نقص وقود سيولة إلى آخره من ارتفاع الأسعار والأدوية، أدوية الأمراض اللي ناقصة، أدوية السرطانات، المبيدات الزراعية والسموم واللحوم اللي مستوردة. يعني هذينا نتائج لأزمة أو تمظهرات لأزمة. الأزمة هي وجود هؤلاء الضغمة، سامحني في هذه الكلمة ويسامحوني المستمعين، وجود متصدري المشهد اللي يحكموا فينا وليس لهم برنامج سياسي ولا هم ساسة ولا رجال دولة حتى يقوموا على هذا الأمر. فالسؤال اللي يجب أن يطرح، ما الحل؟ من وجهة نظري الحل بسيط، أن احنا يجب أن نعالج الأزمة وليس العرض. نقص البنزين نطلع ندير مظاهرات نحرق قموس، هو غلط أو صح بما أنه غلط الإجراء هذا والتصرف هذا، لأن تصرف يعني لا ينم إلى الخلق الإسلامي ولا إلى الحضارة بأي شيء. أنك تجي تحرق نوم في وسط قطران، معناه أنت في وسط القطران ضريت المواطن، ضريت اللي كيفك من ضرر، من نقص الوقود، من نقص البنزينة، من نقص السيولة، من يعني ضريت المواطن اللي كيفك، ما ضريتش حد. والأصل في الأمر لا ضرر ولا ضرار. احنا نبغى نزيح الناس هدوما كلهم بدون استثناء، شرقا غربا جنوبا، يجب إزاحتهم بالكامل. ولن يتأتى هذا العمل إلا وفق برنامج منظم يخرج فيه الناس جموعا، يبدو بالواحد، يبدو بعشرات، يبدو بمئات في كافة المناطق، حتى يصلوا إنهم هم يسدوا الذريعة أمام المتواجدين وأمام العالم. النقطة الثالثة ما يتعلق بالمقارنة اللي نسمع فيها في الإذاعة ما بين المراحل التاريخية اللي مرت به ليبيا، ملكية، جماهيرية، فبراير. يعني تجاوز هذه المقارنة قد يكون مريح للنفوس أكثر من التركيز عليها. إحنا نتحدث عن الأخطاء فقط بدون ما نحملوا مسؤولية تاريخية للمراحل الثلاثة، حتى لا يكون فيه كأن فيه ميول لمرحلة أو ضد أخرى أو أني ضد مرحلة وأخرى. هذا الخطاب يعني قد يخرج بنا عن حسن الخطاب اللي هو الإحسان في الخطاب ما بين الناس، لأن إحنا محتاجين اليوم لنشر سلم أهلي. في ناس مؤمنة بالملكية، والملكية مرحلتين من 51 إلى 63، من 63 إلى 69 اللي هو ظهور النفط وظهور الفساد والسرقة ولا غيره من الأشياء هذه. مرحلة جماهيرية في جزء منها كويس وجزء مش كويس. مرحلة فبراير الآن فيه أشياء كويسة وفيه أشياء سيئة جدا، وحقيقة يعني حتى يكون منصف إنها أسوأ من المرحلتين السابقتين اللي نعيشوا فيه اليوم. فالحديث يجب أن نتجاوز المراحل التاريخية ونبحث في الأخطاء، نطرح الأخطاء وما هي الحلول اللي يجب أن نعالجوها. النقطة الأخيرة اللي بتكلم عليها ما يتعلق بالبعثة الأممية، سمعت حضرتك يا شيخ تتكلم عن البعثة الأممية، بدون ما تواخذني في الكلمة هذه قد يكون في غياب بعض المعلومات عنك. البعثة الأممية صفتها اليوم بعثة دعم، لا صلاحية لها تنفيذية إطلاقا. حد دورها أنها تلاقي بين المتصارعين، يعني اثنين متعاركين يلاقي بيهم ظرف بشيء قرب بينهم وجهة النظر يحلوا مشكلتهم برأيهم. ما تقدر تفرض على حد، لا علينا احنا كمواطنين ولا على متصدي المشهد اللي اليوم أصبح أساس التأمر واقع. فاحنا يجب أن نخاطب الناس وفق الحقائق. بعثة الأمم لما يخرج المواطن الليبي للشارع ويعبر عن إرادته ويطالب حقوقه وتوقف ضده، هذاك الوقت مش نمشي نكسروها والله، معناها بيحاربوا فينا، تصبح حرب، نعنوا عليهم الحرب بعدين بكل وسائل إعلام، قوة، بكل وسائل المتاحة نعنوا عليه الحرب. لكن هي المواطن راجل ومصدري المشهد هم اللي قائمين بالعمل، ولما التعامل معهم يقولوا بعثة الأمم المتحدة فاشلة، بعثة الأمم المتحدة ضدنا. هذا أنا لا أقصد هنا أن هي بدل اللي شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله هو الأول، وإحنا يجب أن نلتزم بشرع الله في تعاملنا مع الآخر سابقا. بارك الله فيك وآسف على الإطالة، ونزيد نشكر قناة دار الإفتاء ومشايخنا.

0: يرحم الله والديكم زادكم علما والله فتحت بصائرنا وعلمتونا أشياء كنا نحسب روحنا على حق فيها وجدنا أنفسنا إن بعاد جدا عن الحق. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك، ربي يحفظك ونعلق بإذن الله على كلامك وعون الله. معنا الأخ محمد، تفضل. قطع اتصال الأخ محمد، ربما ألا يعيد. نرجع لنجيب على بعض الاستفسارات. عندنا اتصال الأخ مروان، تفضل.
2: أنا قلت لك يا شيخ عندي برنامج نبي نحكيه لك ونبيك تسيني فيه.
1: تفضل.
2: أنا العمر 28 سنة بإذن الله،
1: نعم،
2: مخاطب وعلى وجه زواج، يعني ما زاد على عرس يمكن شهرين حاجة زي
1: هيك. نعم.
2: صار نقاش بيني وبين البنت.
1: نعم.
2: وانا دخلت امها في النقاش، الموضوع تفرتك واني ما حتى انا ما نكتبش عليك، انا كنت غلط في هذا الكلام وتسرعت وبعتتني رسائل انها ما عادش تبدو البنت يعني. صحيح.
1: نعم.
2: صار نقاش بيني وبينها، قلت لي ما عادش نقدر نكمل، واني تو نكلم عنك ان الموضوع يتفرتك مره واحده. قلت لها بس وانا من وين روحت هني طبعا مشيت تعرف لقيت تحكي تسرعت، قلت لها اتصلت بالوالده قلت لها روحي لي بالدبله. قالت لي لا. روحت بالدبله وثاني يوم مشيت نعتذر باقي وجديد واني حكم عليها واني خالص واني تبوني فيه مواضيع زي واني نقرد. ناطت الوالده ساعتها قالت لي اني من الاول ما نبيش واحنا مش عاجبتنا الناس هي وكان لهذا وكل واحد في حاله. نبي نعرف تواني واني خاطر الرو هدا مش شويه، خاطر فوق 15000.
1: انت دافع 15000؟
2: انا دافع فوق 15000 فوق ديانه ومواضيع زهية وزبده وحاجات.
1: ايه تمام. تو انت حاليا بتستمر تبي ترجع ولا ماش تبي خلاص نهائيا؟
2: انا نبي نرجع، انا والله العظيم ماشي جاي عليه. وانت إيه؟ هم تقول لي درك وزعك روح انت ما تمشيش معانا.
1: باه تمام.
2: وهي قالت لي احنا ماش نبوا نسكه هي. قلت لها باهي يعني ما دام انت مهكي مع السبب بيني وبينكم دار لفتين واللي عنده حق يا واني بنولي بنيه مش انه هيك. كلمت خالي كلمت عمي وكلها تواصلت معه وهم رافضين الشيء. هو
1: تو انت فصل الخطبه في الاول كان منك انت ولا من هم؟
2: فصل الخطبه من الاول قلت في موضوع فارق كبير شويه يا شيخ، وقلت لها اني افسخي بيه بروحك خير من نقعد في المشاكل اللي قدام ما تبيش تفسخ هي. قلت لها باهي يعني انسان ما نقدر نتعامل معه شيء هو اللي كان.
1: تو انت سؤالك على الهدايا اللي اعطيت في فتره الخطبه هل هي
2: اللي صرت المال اللي صرت؟
1: تمام تمام ان شاء الله.
2: يعني نبي نرجع والله العظيم فوق يا ربي رب.
1: لكن يعني لكن عدم الرجوع من بسبب والدتك انت ولا والدتهم هم يعني والدتها هي؟
2: والدتها هي اللي ضرتني يعني.
1: اه تمام.
2: قالت لي انت ولدي ما عادش تمشي معنا ودرج علي. قلت لها انا عمري 30 عام ديريني واحد من الصغار لا يغلط لما نادم يغلط. قالت لي لا لا احنا من الاول ما نبوش وباهي اللي جت هيك وما عادش تلزمني. وقلت لها دول حقوقي. قالت احنا ما عندناش.
1: تمام تمام تمام ان شاء الله اخوي محمد وربي يسهل الامور ان شاء الله. يا مروان. نعم. عندنا الاخ محمد في اول الامر ذكر يعني مساله الصلاه وان الناس يعني الحقيقه فيه كثير من الاخطاء، واقترح يعني دورات في اهميه الصلاه كما وصفه الصلاه كما يعني صلاها النبي صلى الله عليه واله وسلم. والحقيقه كلامه في محله، الصلاه هي عماد الدين، هي أول الحساب، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي فارق حتى بين الإيمان والكفر، وهي صلة الناس بالله جل وعلا، تقرب العبد من الخالق وتجعل القلب مطمئن. الصلاة هي تنهى الإنسان عن الشر وتمنع من فعل المعاصي والأثام، وفيها راحة للروح وتذهب الحزن وتريح النفس من تعب الدنيا.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ولا أهمية هذا المسلم واضحة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، عماد الدين، ومن حفظها حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، فهو لما سواها أضيع. ما نقولش أعمالها كلها باطلة، لكن اللي يحفظها يعني يحفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فنصيحتنا لكل أحد قصر في الصلاة أن يسعى في التخلص من هذه العادة، عادة تأخير الصلاة، ويستعين بالله جل وعلا، ويسأل الله تبارك وتعالى الإعانة، ويستعيذ بالله جل وعلا من الكسل والعجز، ويجاهد نفسه في أداء الصلاة في وقتها بطمأنينة وخشوع، في جماعة ليكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويبتعد عن كل ما يشغله ويلهيه عن الصلاة، فمن حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها ليس له عند الله عهد. فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة؟ أهمية الصلاة وعظمته عند الله أمرها واضح. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالإنسان يعتريه صحيح بعض الأحيان فتور عن الطاعة، ضعف عن الجد فيها، والنفس لها إقبال وإدبار، لكن الفرائض خصوصا لا بد من المحافظة عليها في كل حال، ولا يجوز التسهل عليها. الإنسان من الأشياء اللي تساعد على الإقبال على الصلاة بجد ومتهون شفاها، يعرف الأجر الكبير المتحصل عليه عند أداء الصلاة وإقامة الصلاة، وأن الوسيلة التي يتصل من خلالها العبد بالخالق جل وعلا، فيدعو الله ويطلب معونته، ويخالط الإنسان الصالحين، الرجل يخالط الصالحين، والمرأة تخالط النساء الصالحات، فهؤلاء خير معين على الالتزام، وخير معين على فعل الطاعة. هذه هي الصحبة الصالحة، والإنسان يحضر دروس العلم الشرعي. والآن ما فيش عذر لأحد، إذا كان توا الأخ محمد ذكر يعني كثير من الأخطاء في أفعال الناس، في تكبيراتهم، في إذا كان قبل قد يعذر، يعني وإن كان الفقهاء السابقين لما كان فيه نقص في العلم ونقص في الدروس ونقص في كذا، وقالوا لا يعذر المسلم بجهله، وقالوا الجاهل كالعامد، فما بالك اليوم لو تفتح هاتفك أنت أول جنبك هذا وتكتب صفة الصلاة مثلا في أي مذهب، تجيك مع عشرات المشايخ، أي مسألة تقولها تجيك جوابها، تبيه مكتوب باهي، تبيه صوتي باهي، تبيه بالشرح باهي، تبيه بالفيديو باهي، يعني عملي باهي، حتى بالصوت والصورة يجيك، يعني هذا كل خلاص أصبح الإنسان لا عذر له مطلقا في عدم معرفته بحكم من أحكام الصلاة. لا يعذر الإنسان بجهله بحال، أنت تفوت في اليوم 18 ساعات على الفيس وعلى غيره، ومكش مخصص لنفسك يعني ربع ساعة فقط لمعرفة صلاتك وكيفية العمل إذا أخطأت فيها، هذا لا يعذر المسلم فيه بحال. كذلك الإنسان عليه أن يكثر من قراءة القرآن، من ذكر الله جل وعلا، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء، أن يشرح الله صدره للصلاة، ودائما يتذكر الآخر باستمرار، ويكثر من فعل الخيرات، ويبتعد عن كل ما حرمه الله جل وعلا، ويدوم التوبة إلى الله تبارك وتعالى. عن اتصال الأخ عبد الرحمن، تفضل.
2: السلام عليكم. خير يا شيخ.
1: أخم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الرحمن.
2: الله يسلمك شيخ، هذا مبارك
1: شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك.
2: شيخ لو سمحت شيخ، نبي منك توجيه شيخ على مسألة المدارس، في بعض المدارس تلقى يكتبوا في الصور آيات من القرآن على الصور،
1: كتابة آيات قرآن على ماذا؟
2: على السور تاع المدرسة.
1: تمام، عندك حق، كلام واضح.
2: بلغتهم حتى المرة هذه، كم مرة يقول لي باي، لكن ما فيش تجاوب مثلا.
1: ما تكلموش على المشايخ ولا كيف يعني؟
2: لا نحكي على المدرسة، يعني حتى في مدرسة مش بلغت، يعني أكثر مرة يقولوا لي باي تنحولوها.
1: هو اللي كاتبينها الطلبة هيك كذا، ولا كتبتها المدرسة يعني رسميا وجايبين خطاط وكتبها يعني؟
2: جايبين رسام وكتبين أشياء، مثلا مقولات على المدرسة، منها واحدة من آيات قرآنية. وطبعاً طبعاً السوق مرة يتعرض للأوصاف يا شيخ، عرفت الأكبر والأشياء هذين.
1: إيه تمام تمام.
2: ممكن توجيه رسالة المسألة، بارك الله فيك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن سائلة تسأل يعني على أحد المدرسات القدرات المعروفات، فانتقدت ظاهرة يعني في المدارس، وهي مسألة الترحيل، وقالت يعني تم فرض يعني من قبل التعليم على السنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي اللي هو السنة أول وصف أول وثاني وثالث ورابع نظام الترحيل. ونظام الترحيل يعني تسبب يعني في خراب التعليم في ليبيا وضياع أجيال بسبب هذا النظام، ويوصلوا لمرحلة الإعدادية وهم خليل وفاض، يعني ما يعرفوش لا يقروا لا يعرف قراءة ولا الكتابة، ويعني دفعهم حتى الإحساس بالفشل والعجز والرسوب إلى ترك مقاعد الدراسة ويمشوا للشوارع وفيها تشرد ومخدرات وغيرها. فذكرت المعلمة أن نظام الترحيل بخبرتها طبعا، هي درست سنوات طويلة ما قبل نظام الترحيل ودرست ما بعد نظام الترحيل، فذكرت أن حسب وجهة نظرها أن نظام الترحيل هذا فيه نجاح بدون وجه حق، ونظام الترحيل هذا يعني سبب يهد في كيان الدولة من الأساس. ف يعني طلبت نصيحة لهذا الأمر. هو طبعا أول في قبل ما نتكلم لكل شيء، المهادي دائما في التعليم مفروض فيه جهات مختصة ما يخدوش في النظام زي ما هو ويتكلموا عنه. يعني كيف يعني عدوا يجي واحد يقول لا والله في اليابان وفي سنغافورة وفي كذا ما فيش نجاح ورسوب وهم أفضل نظام ومشي. لا، قد النظام يمشي في دولة ما يمشيش في دولة أخرى. أنت عندك نظام في ليبيا مشيت عليه 30-40 سنة ونجح فما فيش يعني داعي. أنت قدامك الدول اللي جنبك هي مصر وغيرها ما عندهمش بالنظام هذا يعني في فبالطريقة هذه أي حاجة نسمعها نديرها. وهي لما شفنا النتائج، المفروض في حتى فيها دراسات يعني المفروض الجهات وزارة البحث العلمي وغيرها تسبب في يعني في دراسات تشوف هل النظام هذا فعلا صالح للبيئة الليبية ولا ما هو صالح للبيئة الليبية. لما نعرفوا ان نشوفوا ان الأجيال السابقة اللي مشت بنظام ما قبل نظام الترحيل ونظام نجاح والرسوب حتى من الصف الأول ابتدائي والثاني ابتدائي، ونشوفوا ان نسب النجاح والتفوق كانت اكبر من هذه السنوات، فنعرفوا ان النظام هذا فيه خلل. مش شرط ان ديالات دولة ناجحة معناها هو النظام هذا ناجح، لا لا، يمشي قد يكون في بيئة ينجح ما ينجح ما في بيئة اخرى ما ينجحش. ثاني حاجة هم قد يكونوا مثلا في السنوات الاولى مفتوحين، في السنوات الاولى في ضغط. الان في ليبيا الحقيقة احنا في حتى في الجامعات نعاني من ان كثير من الطلبة والطالبات بل بالاسف يعني ممكن اكثرهم عندهم اخطاء في الاملاء، ومش اخطاء بسيطة، اخطاء كبيرة جدا. يعني يخرج الطالب من الجامعة أحيانا وعملته ضعيفة جدا، وهذا نعاني منه. فالمسألة هذه مفروض دولة تراعي هذا الأمر وتبحث في هذا الأمر من جديد وتشكل لجام، وإذا ثبت لديها أن النظام هذا هو أحد أسباب الفشل في الدراسة وسبب الإهمال وغيره، هذا النظام ماذا يعاد النظر فيه ويرجع النظام كما سبق. لأن هذا النظام ما هوش متماشي مع بيئتنا، وكان عندنا نظام ماشي ونظام نظام يعني نجح وتعمل به كثير من الدول وهو ناجح وهو ماشي معنا. علاش يعني ما نجيش أي مجرد ما نشوفه أن في نظام لا في دولة دارتها من هو صح، لا لا لا هذا يختلف، وندير دراسة بروحي ونشوف المصالح والمفاسد بروحي ونشوف الميزات والعيوب بروحي وننشرها ونبينها ونوضحها. لكن الحقيقة النظام التعليمي في ليبيا فيه قصور كبير، يبدأ من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، ليصلنا خلل كبير في الآن نشوف فيه أمامنا واضح، ما في شيء يعني ما في شيء، الخلل في النظام التعليمي واضح والفشل واضح والمخرجات نشوفها واضحة. فعلى الدولة أن تشكل لجان وتشوف هذا النظام على حسب المعلمة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نجو إلى أسئلة أخرى، عندنا اتصال، عندنا الأخت ميسون تفضلي. العم يونس تفضل.
3: السلام عليكم شيخ البرازيل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومك طيب عم يونس، كيف حالك؟
3: الله يعزك ويبارك فيك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك. آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.
3: الله يبارك الله فيك. هو وقت تسلم شوية حتى جت وقت تسلم. السلام عليكم. يعني هذه كلمة كبيرة، لكن شوف يعني قديم ما نقولوش يعني يا أخي مثلك منك منا تعطينا على صالح هذا كلمة كبيرة، تعلم تعلم مني من الأمان وتعلم من الصيانة وتعلم من الطمأنينة، ولاحظناها يعني الحقيقة تقول فيها كل ما جاز الزبر يا ريت هي نفر حنا اللي يقولوا فيها مرات تجد فيها بالسلام بكر بالسلام الثاني.
1: صحيح صحيح.
3: تعطينا كلمة الكلمة العظيمة هي السلام.
1: تمام تمام عم يونس، تمام بإذن الله ندخل. ان الاخت ام عبده تفضلي. ام عبده ايه تفضلي، تسمع فيه تفضلي.
4: ايه يا شيخ، انا اريد سؤال للآتي.
1: ايه تفضلي.
4: أنا مطلقة وعندي ولد واحد وأربع بنات، وأريد أن أزوج ولدي ببيع بعض مقتنيات الذهبي، فكيف أقسمه؟
1: أنت بتعطي لي واحد،
4: أريد أن أشري أرض لولدي وأزوجه.
1: تبي كيف تقسم الذهب في حياتك أنت توا حاليا يعني؟ تمام سؤالها واضح الأخت عبدو. من ما أن خيونس تفضل. تفضل خيونس. قطع اتصال الخيونس. أن قبل ذلك العم يونس تكرر مسألة السلام عليكم وطلب يعني أن اتصال. الأخ إدريس تفضل.
5: ألو.
1: أيوة نعم تفضل.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
5: الله يبارك فيك يا شيخ ويبارك في دعتنا المباركة إن شاء الله ويشوفنا وعلمانا وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا من الهم والغم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين.
5: اللهم انصر أخوتنا في غزة وتبت أقدامهم، اللهم أهلك الصهاينة ومن حلفهم ومن نصرهم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
5: يا شيخ يا شيخ والله نسألك بالنسبة للدي أشياء يبتوا فيها في النت وفي الواحد يعني أشياء ما هيش ارتكاب الفتنة والأشياء يجب أن لم تذكروا ويطلعوا فيها أشياء غريبة حمت عليه بعضهم تلقاهم عندهم مشاكل ويطلعوا في أسرارهم حمت ويطلعوا في شيء حمت في النت وفي الحمت هذا شنو يعني المظاهر بتاع المجتمع ومظاهر بتاع أخلاقنا وديننا والإنسان هذا اللي يبدأ منافق يبدأ جيه تلقاه من جهة شكل وبعدين لما تشوفه اتجاهات ثانية تلقاه مضاد للكلام اللي يقول فيه في المرة الأولى والثانية وتلقاه تلقاه تملق بالأقوال بتاعه وفي تصريحاته ما يشتابته ولا هي مضبوطة ولا هي فهمتها على حسب هو فهمتها وهذا شو معناه في الدين شو يجب عليه الإنسان لما يثبت الشيء محدثا ينطق به ويتكلم به يقول الشريعة شنو.
1: تمام عم ادريس باذن الله باذن الله نوضح لك باذن الله. عندنا الاخ سعد تفضل.
6: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نهار طيب عم سعد كيف حالك؟
6: حي العاملين معك سعيد.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك يا سعد. ربي يحفظك.
6: سوره بقره هي نزلت في على الرسول عليه الصلاه والسلام.
1: نعم.
6: نعم سؤالي شيخ.
1: ايه قلت اقرا ولا
6: سورة تقرا اقرا
1: إيه نعم ايه العام
6: هي اول سورة نزلت على رسول
1: نعم اول ما نعم اول ما نزل نعم
6: نوت سؤال شيخ
1: ايه واضح السؤال
6: شكرا شيخ جزاك الله خير
1: الله يسلمك ويبارك فيك الله يسلمك. الاخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم خير شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: عليك ان شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك
7: الله فيكم على الاستقبال.
1: الله يحفظك ويبارك فيك
7: يا شيخ. أنا في موضوع خطير برنامج الميراث يا شيخ.
1: اي نعم.
7: أنا من بغداد في منطقة في المغرب يعتبروا خوالي عمامي نفس الوقت عرفت يا شيخ.
1: نعم.
7: للأسف أن زمان كان باع حياة باتي الله يرحمه عنده طبوات كانت رزق رزق جدي الله يرحمه. يا أخذ عمي شايله لل ظل عمي في المنطقة الغربية عرفت كيف. هذول الطبوات وزوروا اسم جدي باسم واحد تاني وما حصلنا شيء ميراث. انا ميراث العمام والخوال يعني
1: عنده عندكم ميراث عندهم وما قسموهم فيما بينهم ما اعطوكمش يعني
7: ما اعطوناش بكل عرفت يا شيخ. حتى الاوراق طبوات هذول وزوروا الاسامي.
1: تقصد الحجج بتاعت تزوير حجج الاراضي والكذا يعني الأوراق.
7: عندنا نحن طبوات من أيام التراك كان نقولها طب تاع الخنفوسة.
1: إيه تمام الحجج.
7: نحن معروفين مقوالنا في منطقة الربية هذه معروفين مع ثمن وعثمان يعني.
1: تمام.
7: حبيت نوصل هكي ولكن حابين نقول حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ. بس يعني أنا مانيش مسامح الميراث ونحن حلتنا يعني بها ربي.
1: تمام بإذن الله.
7: يا ريت تجوي انصاحهم لله بس يعني.
1: اي نعم. معنا الاخ محمد تفضل. اخوي محمد معنا. نعم عندنا قبل ذلك العم يونس بعدين نرجع لأسئلة الأخ محمد. عندنا 4 أسئلة جاوبناها سؤال واحد وخاص بالصلاة. العم يونس كان لمسألة ثقافة السلام والسلام عليكم. طبعا نشر ثقافة السلام في الإسلام مهمة والسلام هذا من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام. حتى كلمة الإسلام نفسها ترتبط بمعاني السلم والأمان والإسلام حرص على نشر الثقافة هذه بين الناس. السلام عليكم فهذا دعوة للمحبة والتسامح والتعاون ونبذ كل شيء فيه عنف يعني وعدوان. يعني أهم هذه المظاهر يعني إفشاء السلام بين الناس. لما يقول الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله في كل وقت هذه من نشر ثقافة السلام عليكم. كذلك يعني كل ما يعني يسلم على من يعرف ومن لا يعرف. يسلم على من يعرف ومن لا يعرف ما يديرهاش خاصة بي. يسلم على اللي يعرفه بس واللي ما يعرفهاش ما يسلمش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم. فالتحية السلام عليكم هذه مش راهي مجرد كلمات، هي وسيلة عملية ننشر بها محبتنا للناس ودعائنا بالخير ليهم ودعائنا بالسلام ليهم. وفشاء السلام يقوي حتى العلاقات بين الناس ويزيد الألفة ويزيد المحبة ويزيد المودة ويساهم في بناء المجتمع اللي يسود الاحترام ويسود التعاون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على إلقاء السلام وعلى نشر السلام بين الناس، فحتى نشر أثر إيجابي في نشر الطمأنينة ونشر السلام بالناس. الأخ محمد عند الفقرة الثانية ذكر في علاج الأزمات الحاصلة الآن في ليبيا قال الحل في نظره هو خروج الناس جماعات مش بالتكسير وبالحرق وغيره، وكلامه صحيح. وطبعا احنا قبل ما نعلق على كلامه في نقطة، الحلول رأي واضحة، هذه حلول الوقود وحلول التهريب، الناس كلهم يعرفوا هذا، حلول واضحة. يعني انت توا تشري في نفط بما يقارب يعني 9 مليار دولار، يعني قريب 50 مليار دينار ولا واكثر تشتري فيهم، اللي مستفيدين منهم فعلا 20 مليار، علاش خلاص نحول الدعم هذا، نحول الدعم ونعطي الناس الاموال كاش مباشره. من اللي يمنع في هذا؟ اللي يمنع في هذا نعرف التقارير الدوليه اللي خرجت، ومن هم الاشخاص المسؤولين مباشره عن التهريب، وهذا امر واضح، والتقاسم الحاصل ما بينهم، وهذا امر واضح، ما فيش يعني حاجه تدرج يعني ولا حاجه، يعني هؤلاء هم الذين يمنعون من مساله الناس. في حد يعني توا من الناس العادية بيقولوا أنت بتاخد في الشهر 1000 دينار ولا 2000 دينار مقابل الدعم البنزين، وش البنزين بروحك، وإلا شو من اللي مستفيد منه؟ اللي أنا أشوفه في النافتة لو نواصل الازدحام الشديد ونحو ذلك، أو أسعارها لما توا حصل الهروب الضيف، يعني انقطاعات الضي الكثيرة هذه، أشوفه الحاصل فيها من اللي مستفيد معروف والحل معروف، لكن هم الذين يرفضون هذه الحلول ويحاولوا نشر أكبر يعني البقاء أكثر مدة ويستفيدوا من هذه الأمور، يعتبروا فيها هذه من أهم الأمور اللي يسرقوا فيها، يسرقوا بنظام المبادلة، قاعدين يسرقوا بنظام التهريب، وفي شبكات تهريب معروفة شرقا وغربا وشمالا، وما هذه ما فيهاش الحلول. نعم الحل هو خروج الناس جماعات بدون فوضى، حتى يلزم الناس بالحلول لهذه الأمور، حل مشكلة الكهرباء وحل مشكلة التهريب وحل مشكلة الغاب. لو كان الناس كلهم كل ما تصير حادثة تبقى الناس في الساحات حتى الحل، يعني هذا هو الحل، لكن الإشكال هو في الإشكال الأمور الأيديولوجية، يعني لما بعض الناس يطلعوهم لما بيديروا هم حل، الروس الكبار يديروا حل، يقول الناس هي روحوا خلاص تفهمنا وبيدوا الحل يروحوا، الناس ما استفادوا شيء، هذكم عبارة عن فرضوا شروط أخرى بواقعهم لين عندهم مجموعات يدعموا فيهم وغيرها. لا لا، الناس كانت فهم بهذا، رأوا الحلول واضحة في هذا أكثر. وتكلم الأخ أيضا عن مسألة البعثة الأممية، طبعا البعثة الأممية ما عارفين أن من ناحية قانونية وهذا أمر واضح، أنا ما تقدرش تلزمك، لكن تدخلاتها واضحة حتى في وضع الحكومات وأجهزة الدعم وغيرها، ولما تأخذ مسار معين ومحاولة فرضه، يعني التدخلات واضحة، هذه ما نقدرش ننكرها، لأن أنت مجتمع هش، فلذلك يصير تدخلات، يصير ضغوطات، يضغط الدول الأخرى. أصلا هي البعثة الأممية هي أصلا وسيلة ضعتها الدول اللي اسمها، انت يعني هل تظن ان امريكا مثلا ما تقدرش تفرض المنشات في البعثه وتحط في البعثه هذه وسيله وبعدين تقتر عليك الاليه بتروح بطريقه معينه تفرض بعدين الواقع لو ارادت هي واقعا معينا؟ وهذا موجود في العالم كله، يعني مش ضروري في ليبيا، بس في فرق بين الكلام والقانون. احنا هو نتكلم عن البعثه الاموميه كانك انت اللي تبيه ماشي ولا هي القانون، لا لا لا لا، البعثه الاموميه واضحه مره، شوفها الان في فلسطين وفي غيرها، القانون شيء والكذا شيء. خير ما تقولش شيء على ما يقتل، ما يحصل لإخواننا مثلا من قتل ومن خير ما تقولش الحق، يعني لو كانت هي بعثة محايدة المخطئ والمسيء في كل مسألة، لا لا، تنأى بنفسي عن كل هذه الأمور، وخصوصا يعني مثلا لما يصير حادثة محاولة غزة في 7 أكتوبر وغيرها، مباشرة تتكلم وتقول هذا جريمة وهذه كذا كذا كذا، و يعني ماتوا 300 يهودي قد جريمة، ومات 100,000 فلسطيني ما قدش جريمة، هذا شنو هذا؟ هل نعتبره هذا لا محايدة ومتفضل؟ لا لا، مس دعوة المحايدة وحقوق الإنسان وغيرها كلها دعاوى كاذبة، أثبت كل يوم تثبت أن الواقع، يعني يموت 100,000 فلسطيني عادي عندهم، ما هيش فيش حقوق إنسان، ويموت شخص يعني في الغرب يطلع الإنسانية ويطلع الحقوق الإنسان ومحكمة الجرائم، ولا هي نتنياهو وغيرها مطلوبين بمحكمة العدل الدولية، وتستقبلهم أمريكا وتستقبلهم المتحدة وتستقبلهم يعني واستقبالات المتحدة في مقرها في نيويورك، ما تكلم حد، هذه دعاوى واضحة، معاش حد من الناس يتكلم عن مسألة حقوق الإنسان في المجتمعات الدولية، هي شماعة إن أرادوها ويعني رفعوا العلم، وإن كان مجلس لصالحهم يمشوا مع الطغاة ومع القتلة ومع المجرمين. فبالتالي هو كلام يعني كلام لا حقيقة له. نجولي الأخ مروان، عند مروان عنده سؤال، وسؤال الأخ مروان يتعلق بهدايا الخطبة. قال خطب من عائلة وهو عمره 28 أو 30 سنة، وخطب من عائلة، وهذه العائلة بعد ما تمت الخطبة حصل يعني فسخ في الخطوبة. فسخ الخطوبة احنا عندنا قاعدة في يعني دار الإفتاء تفتي بها، وهذا قول في مذهب المالكية، وهو نشوفه من هو السبب الفسخ، لأن في هدايا أعطيت، في بعض منها ذهب وبعض منها يعني هدايا في عدة مناسبات. فلما يحصل الفسخ يطالب كل واحد بهدايا، كل واحد رجع لي الهدايا والحاجات اللي جبتها. الفتوى عندنا إن كان الفسخ من الخاطب فالهدايا لا ترد لأن الفسخ منه، وإن كان الفسخ من المرأة المخطوبة فهنا ترد الهدايا إلى الخاطب لأن الفسخ هذا كان منها، إن كان جزء من الهدايا هذه اللي نتكلم عنها جزء منها ذهب، وهذا الذهب عادة يكون يعني في بسبب يعني هو جزء من المهر، هذا يرد قطعا. الهدايا اللي هي تعتبر جزء من المهر هذا يرد باعتباره هو مهر، وما حصلش بينهم عقد هو في هذه الصورة. وإن كان ماهوش يعني ليست يعني يعني من لم يقع التصريح بأنه هو جزء من المهر، فهذا يعتبر لي حكم الهدايا. فالخلاصة في هذه المسألة، ما يدفع للمرأة عند الخطبة قبل العقد كان صرحنا بأنه هو جزء من المهر وماهوش من الهدايا، أو تعارف الناس بأنه هو من المهر، هذا يجب أن يرد زي الذهب وغيره، في عادي يعتبر فيه جزء من المهر، لأن المرأة ليس لها شيء من المهر قبل العقد عليها كما هو معلوم. لكن اللي يعطى هدية وليس من المهر هذا يرد إن كان الفسخ من جهة المرأة، لأن الزوجة لن يتحصل على شيء وهي التي امتنعت، ولكن إن كان الفسخ منه لا يرد ما أهداه لعمومي الحديث النهي عن رد الهدية العائد في بيته كالبقية ثم يعود في قيئه. عندنا اتصال. نعم لعله انقطع الاتصال، والآن هو مع جاء مع وقت الفاصل، فنأخذ فاصل لدقائق ثم نرجع بعد ذلك للإجابة عن بقية أسئلتكم واستفتاءاتكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الأحبة في الله، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم الخميس. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة قبل في الجزء الأول من البرنامج، ثم بعد ذلك من أراد الاتصال نستقبل بعض المكالمات إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ عبد الرحمن طلب توجيه كلمة للمدارس وليكتبون آيات قرآنية على جدران المدارس حكم هذا وتوجيه نصيحة لهم. طبعا كتابة الآيات القرآنية بصفة عامة على الجدران يعني في فرق بين جدران المنازل اللي هي محفوظة وبين الجدران اللي هي عرضة للأمطار والتلف. الآيات القرآنية لا يجوز كتابتها إذا كان يعني على سور المدرسة زي ما قال هو، لأن هذا عرضة للمطر وعرضة للتلف وعرضة للتشويه بحيث تزول حتى بعض الحروف وتصبح في هيئة غير لائقة، فهذا غير مناسب. والواجب تعظيم القرآن وصيانة القرآن عن كل ما يعد امتهانا أو استخفافا. لهذا اللي يكتب آيات من القرآن يكتبها بطريقة تحفظها من التلف وتحافظ على احترامها، هذا لا حرج فيه. لكن إذا كانت الطريقة زي كتاب على سور المدرسة فهذا ما يجوزش، لأن ستتعرض الآيات والأحرف القرآنية للمطر والعوامل التي تؤدي إلى محوها وتؤدي إلى تشويهها، فلا يجوز فعل ذلك. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن بصفة عامة كتابة الآيات ولا على التعليق مثلا في المنزل في حائط ونحو ذلك إذا كان لي مقصود به التذكير والعظة هذا ما فيش بأس، بشرط المحافظة على حرمة كلام الله جل وعلا وعدم تعريضه للامتهان. داخل المنزل في يعلق آية الكرسي ولا كذا كلنا يبي يقعد ويبي يقراها، مش كمنظر. القرآن أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو جينا كمنظر ولا حط فيها من آية كذا كذا واللي منظرها كويس ولا كذا، إذا كان لي التذكير والعظة، أما من غير ذلك فنفعل خصوصا زي ما ذكر على مسألة المدرسة وتكتب على الجدران يكتبوا في بعض العبارات. العبارات الأخرى ذلك الأمر فيها واسع، لكن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يجب أن تحفظ عن الامتهان والابتذال والتشويه والأماكن التعرضها للمحو والتشويه والعوامل الجوية الأخرى. عندنا الأخت أم عبدو، هي قالت أني مطلقة وعندي ولد وعندي 4 بنات وعندي ذهب وتريد أن تشتري لولدها قطعة أرض بيبني لها، وخايفة من مسألة عدم العدل بين الأولاد، فهي بتعطي مثلا لربما لولدها أكثر من بناتها مثلا. هو الهبة بالنسبة لمسألة الهبة لبعض الورثة دون بعض إذا كان الغرض منها أنها تحرم البنات وتعطي الولد بس هم ما تعطيهمش، هذا ما يجوزش، لأن هذا يخالف قصد الشارع من قسمة الميراث بالعدل. والله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار وإنما الغرض هو مراعاة الضعيف ولا مراعاة المريض ولا مراعاة الأكثر برا وإحسانا، وهذه الهبة قد يكون لها ما يبررها شرعا. فإذا كان الابن مثلا محتاج والبنات مش محتاجات ولا متجوزات ومش محتاجات، وأنا الوحيد ابن الوحيد هذا مثلا ما عنداش أرض باش يبني، فأني نشيل بها جزء من ذهبي وأعطيه يعني ليبني يبدأ في البناء ونشجع فيه على ذلك، ما فيش بأس ذلك، لأن الغرض مش الغرض هو حرمان باش نبيع الذهب ونعطيه للولد كله والبنات مانيش عطيتهم. الغرض هذا هو مساعدة الأكثر حاجة والتانيات مش محتاجات مثلا، لكن لو كانت واحدة منهم محتاجة فحتى هي بتساعد المحتاج. إذا كان الغرض من الهبة هو مراعاة الضعيف ولا مراعاة المريض ولا مراعاة المحتاج ولا مراعاة الأكثر برا وإحسانا، هذه هبة لها ما يبررها شرعا، والإنسان ما له وله أن يتصرف فيه كما يشاء، والهبة إذا وقعت مضت إذا حصلت فيها الحيازة. عندنا الأخ دريس ذكر يعني مسألة تنتشر بين الناس، وهو حكم يعني نشر الفتن ونشر الأسرار على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا يعني بين المتخاصمين وبين الأقارب. والحقيقة هذه ظاهرة سيئة جدا جدا جدا، بدت الناس لما يبوا ينتقموا من شخص يعد يكون عارفه هو وغيره يبدأ ينشر له في أخباره وينشر له في بعض الأمور التي كان يعرفها سابقا وينشرها حتى بأسماء وهمية مش بصورة حقيقية. في حقيقة نشر الخلافات والأسرار بين الأقارب وبين المتخاصمين هذا أمر محرم وهذا واضح أنه محرم، ما فيش شيء مفروض ما يختلفوش فيه الناس، ممنوع، يترتب عليه أذى للناس وفيه فضيحة وفيه إشاحة، يعني إشاعة حتى للفتن والبغضاء بين الناس. الإسلام راه يدعو إلى الستر، يدعو إلى الإصلاح بين الناس، لا يدعو إلى تأجيج النزاعات ونشر العيوب. الله جل وعلا يقول ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، وإنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فنشر الأسرار هذه فيها زيادة العداوة وزيادة القطيعة بين الأقارب، ولما يسمعوا بك الناس كده إذا فلان قال علينا وقال علينا هذا معاش تحز الموضوع هذا كل مرة تزداد سوءا، تشويه السمعة والوقوع في الغيبة والبهتان وإثارة الفتن بين الناس وإشعال، تضيع حتى فرص الإصلاح والصلح. أنت لما تنشر بهذه ضيعت أي فرصة للصلح والإصلاح، وأنت بسبب حقدك الدفين هذه تبي الناس، يعني بعض الناس سبب حقدهم الدفين البغيض يبي هون على نفسه ينشر الأخبار المهمة كأني نحرقهم زي ما نحرقت. لا لا لا، المسلم عند الخلاف يسعى إلى الصلح، يسعى إلى الحوار الهادئ، يحفظ الأسرار العائلية، لا ينشر الأسرار العائلية صار الخاصة، هو ربي الله جل وعلا ستره، فلما تفضحه أنت؟ والله الأسرار هذه تحفظ ولا تنشر، ونلجو إلى أهل الحكمة وأهل الإصلاح، أنما نحتاج نجنب نشر أي رسائل موجودة على الخاص ولا العام ولا غيره من أي رسائل ما بيننا ما ننشرهاش، هذه أسرار ومجالس، هذه مجالس يجب أن تستر ولا تنشر. المعلومات الخاصة والصور كل هذه بقصد التشهير والانتقام نشرها هذا محرم، لا يجوز، أمر مذموم شرعا، وفيه غيبة وفيه نميمة وفيه بهتان وكبائر الذنوب. والمسلم يحفظ لسانه ويحفظ قلمه وعن كل المحرمات، ويسعى للإصلاح ولا يسعى لإثارة الفتن. أيضا الأخ إدريس سأل على مسألة شخص يعني صاحب الوجهين ينافق في هذا بكلام وهذا بكلام. طبعا صاحب الوجهين اللي يجي لي كلام كل واحد كل طرف بكلام يوافقه ومش يولي محبوب للجميع ويظهر لكل شخص ولا لكل أنه هو بخلاف ما يظهر، يعني وكل هذا في خداع وفيه إفساد ومش يحقق مصلحة شخصية. هذا الإسلام حرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فأنت شن استفدت؟ أنت تظن بعض الناس سبحان الله هو المصلحة اللي خداها مصلحة دنيوية دنيئة لا تساوي شيئا، لكن أتى هذا بوجه وأتى هذا بوجه فكان من شر الناس يوم القيامة عند الله. أنت شو اللي بتستفدت؟ استفدت 100,000 دينار 2000 مقابل ماذا؟ يعني مقابل ماذا؟ أن يعني هذا خذتهم في الدنيا وأصبحت شر الناس يوم القيامة عند الله بسبب فعلك هذا. بعض منهم ينقل في الكلام بين الناس، يفسد العلاقات، يمدح الشخص في حضوره ويذمه في غيابه، يعني إظهار الولاء على حساب الحق، يعني ينكر الحق وما يقولاش، المهم يظهر ولاء للطرف الثاني مش يحصل دي مرضاه، يتملق ويكذب من أجل منافع دنيوية. هذا أمر محرم ولا يجوز. التملق اللي فيه خداع للناس ويظهر لكل طرف الشيء اللي يرضيه مش ياخذ مصلحته ولو أدت ذلك إلى إثارة الفتن هذا أمر محرم شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه من شر الناس، فعلى المسلم أن يكون صادقا، أن يكون واضحا، أن يكون ثابتا على الحق. فتاة مصلحة، فتاة فلوس، فتاة فلوس، فتاة كذا يفوت يفوت، المهم أن يكون الإنسان صادقا واضحا ثابتا على الحق، ما يكونش صاحب وجهين يأتي هؤلاء بطارف هؤلاء بطارف المهم يأخذ مصلحة مزوج يقول لك أنا أخذت مصلحتي شنبي فيهم، هذا ليس من فعل المسلم السوي أبدا. عندنا الأخ الأخ سعد سأل عليه مسألة أول يعني آية أول سورة نزلت في القرآن والآية قال العلق أو لا اقرأ، هي نعم أول آية نزلت القرآنية اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق. أما بس بأول سورة هذه فيها كلام طويل بين أهل العلم، يقول الفاتحة وقيل العلق أول سورة كاملة نزلت كاملة، لكن أول آية نزلت من القرآن هي قول الله جل وعلا، وهذا معروف. الخمس الآيات الأول من سورة العلق نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وهذه كانت بداية نزول الوحي والقرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن هذه أول آيات نزلت من القرآن، لكن أول سورة نزلت كاملة قيل هي الفاتحة، هذا قول مشهور، قيل العلق هذا قول آخر. ففي فرق بين أول آية نزلت وبين أول سورة نزلت. فأول آية نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه فيها دلالة عظيمة من أهمها الاهتمام بالعلم والمعرفة. كانت أول كلمة في الوحي اقرأ، يدل على ما كانت العلم والتعلم في الإسلام، وربط حتى العلم بالإيمان. ما جاءتش لم تأتي لفظ اقرأ فقط، اقرأ باسم ربك، يعني العلم المفروض يكون مرتبط بمعرفة الله جل وعلا وتعظيم الله تبارك وتعالى. أيضا هي ذكرت حتى بأصل الإنسان، خلق الإنسان من علق، مش يعلم الإنسان ضعفه ويعلم أصل خلقه، ما يبدأش يتكبر على الناس. وبينت فضل التعليم الذي علم بالقلم، فأشارت إلى أهمية الكتابة والتدوين ونقل المعارف بين الأجيال، وأن الإسلام راه رسالة يعني بناء ورسالة حضارة، وبدأت بالقراءة، بدأت بالعلم، بدأت بالتعليم، ما بدتش بالجهل ولا بالخرافات. فنزول الوحي بهذه الآيات يدل على أن الإسلام أقام نهضته على الإيمان وعلى العلم وعلى التفكر والتعلم، وجعل المعرفة هي طريق لعبادة الله جل وعلا، وهي طريق لعمارة الأرض. عندنا الأخ يعني محمد سأل على مسألة يعني منع الوارث من الميراث من قبل بعض الورثة، وهو عندهم يعني ميراث في الشرق وفي الغرب، ولكن الأقارب ما عطوه لهمش، فما حكم ذلك؟ طبعا منع الوارث من الميراث من نصيبه الشرعي في الميراث هذا أمر واضح، حرام شرعا، وهو من كبائر الذنوب، من كبائر الظلم، لأن الميراث حق فرضه الله جل وعلا. الميراث قسمة قسمها الله تبارك وتعالى، قسم الله جل وعلا هذه الأنصبة بنفسه في القرآن الكريم. لا يجوز لأحد أن يمنع وارثا من حقه أو حتى ينقص منه فقط، لا يجوز ذلك. الله تبارك وتعالى في القرآن بعد أن قسم آيات الميراث في سورة النساء قال تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار، وبعد ذلك قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلما واحد يستولي على التركة ما يقسمهاش، ولا يحرم البنات، ولا يحرم بعض الأبناء، ولا يخفي أموال التركة، ولا بعض الممتلكات ما يقولش عليها، ولا حتى يماطل في إعطاء الورثة حقوقهم من غير سبب شرعي، لا مازال مش بائعين، مازال مش بائعين، هو ساكن في الدور الثاني ومستفيد، ولا ساكن في الحوازة في المزرعة ومستفيد، والله يضغط على الورثة بمش يتنازلوا قصرا هكذا، والله بش يعطيهم السعر اللي هو يبيه، هذه كلها من المحرمات ومن كبائر الذنوب، ومن أكل أموال الناس بالباطل، وفيها ظلم وفيها قطيعة رحم، يتحمل هو المسؤولية والإثم أمام الله جل وعلا. الواجب على هذا الشخص أن يخرج الحقوق ويخرج الديون والوصايا، وبعد بعد بعد من خرجوا الحقوق والديون والوصايا المشروعة نبدو في توزيع التركة بين الورثة حسب الأنصبة التي شرعها الله جل وعلا بدون أي محاباة وبدون أي تمييز، كل واضح الشرع قسمه قسمة واضحة بين، ما فيهاش أي خلاف وما فيهاش أي إشكال. فالخلاصة بالنسبة لإخوانا محمد نقول له منع الوارث من الميراث والأخذ نصيبة بغير حق هذا ظلم محرم، وأي شخص اعتدى على حق وارث واجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. عقوبة تراه مانع الميراث، هذا العلماء ذكروا أن من كبائر الذنوب ومن أكل أموال الناس بالباطل، فيجب عليه أن يتوب توبة صادقة إلى الله جل وعلا ويعيد الحقوق كاملة إلى أصحابها ويعتذر ويطلب المسامحة ممن ظلموا وإصلاح كل ما يترتب على الظلم من من من أضرار. هذا كله لابد يبينه، هذا أمر من كبائر الذنوب مش أمر بسيط، وهذه أمور ما تسقطش يعني بالتقادم ولا سنين ولا جدودنا ما قسموهاش، لا لا لا لا، اللي واجب حتى كان أبوك ولا جدك ولا والد جدك ما أعطاهمش وانت تعرف أنه ما أعطاهمش، هم راهو يملكوا معك حاليا ويجب أن يعطونا نصيبهم من الميراث الآن، يجب أن يعطوا نصيبهم من الميراث ولا يجوز أن ينقص من حقهم درهم، ترهم واحد ما تنش نقص من حقه وإلا أنت تأكل في الحرام بهذه الصورة. يجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى. عندنا اتصال الأخ محمد، تفضل. قطع اتصال الأخ محمد. هذا السائل يسأل، قال السلام عليكم، عندي دولار في حساب المصرفي أريد بيعه، هناك مكتب يشتريه مني مقابل دينار والمكتب في مدينة ثانية، أن أقوم بتحويل الدولار من حسابي وهو بعدها يقوم بتحويل الدينار إلى حسابي، ما حكم ذلك؟ هو هذا اللي هو شراء العملات عن طريق الهاتف، والأصل فيه الجواز لما يكون تقابض الحكمي حاصل بالتحويل الفوري للمبالغ الزوز بحيث يتم القيد المصرفي للمبلغ في الحال دون تأجيل، يعني هم قاعدين على المجلس، يعني لابد في اتحاد المجلس، مثل ما نسكر بعض الناس يقول لا خلاص حول لي تواني نسكر نحول لك، لا لابد في اتحاد في المجلس، الاتصال الهاتفي الصوتي هذا مجلس واحد حقيقي، يعني مدام الكلام متصل في العقد أنا حولت نفس وقتي وانت حولت وقتي وما انقطعتش الاتصال ومن قطعهم طرفين ممشوش لي يعني ما سكروش المكالمة، هذه صار اتحاد المجلس هنا، وإذا كان معه التقابض الحكمي حصل اللي هو الحسابات المصرفية التحويل الفوري، هذا مشي من الحساب إلى الحساب الآخر بحيث خرج المبلغ عن يد الطرف الآخر ومعاش بإمكان التراجع أثناء المكالمة، هذا ما فيش شيء بس في هذه الصورة، لكن ما يكونش يعني لما نسكر ونبعث لك وهذا نبعث لك وبعدين يبدأ يصير بيناتهم، هنا ما صارش اتحاد للمجلس، لابد تلاقوا زوز نفس المكان، تو لما يكون التحويل فوري في نفس الوقت في نفس المكان تمشي للمحل تعطيه مثلا يتحول له 1000 دولار يعني ويحول لك هو 8000 دينار ولا 9000 دينار، هذا ما فيش شيء، بس التحويل حصل فوري في نفس المجلس قاعدين مع بعضكم، لكن لما في الهاتف فغالبا الصورة اللي موجودة إن ما يصيرش المجلس على الهاتف، كيف؟ لأنه هو يستخدم الهاتف أصلا، مش يخش التطبيق ومش بيحول وغير، كان يقدر مع الأثناء الكلم في الهاتف إنه يخش التطبيق ويحول له ومكلمة قاعدة مستمرة تحول المبالغ اثنين لبعضهم، هذا ما فيش بأس في هذه الصورة، لكن كان ما حصلش هذه الصورة، هذه الصورة لم يحصل فيها التقابض في نفس المجلس، لأن من شروط العقد الصرف أن يكون التقابض الحكمي هنا يكون في نفس المجلس اتحاد المجلس، وهذا ما حصلش عند كثير من الأحيان في عند الناس. هذا يسأل على المسألة، نعم عندنا اتصال الأخت محمد، فضلي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
8: مشكركم على البرنامج القيم. سؤالي هو نبي تفسير يا شيخ، تفسير وأنكحوا الأيام منكم.

الأخت أم محمد سألت علي تفسير قول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام اللي هي الأيم هي المرأة الحرة التي يعني لا زوج لها. و فيقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالحين من عبادكم وإمائكم، الصالحين من عبادكم، الإنسان اللي حسن أخلاقه، والإنسان اللي يعني مؤهل للزواج. وهذا الأمر فيه طبعا يعني طلب لمسألة العفة و تحريض على مسألة الزواج. يعني أمر الله جل وعلا الأولياء في هذه الآية بتسهيل الزواج للشباب، وتسهيل جواز الفتيات، وعدم العضل وعدم التعجيز. يعني أنكحوا زوجوا، وهذا فيه الخطاب للجميع، يعني فيه للخطاب وللأولياء وللمسلمين، في أمر لهم بالتعاون على مسألة الزواج. وفيه وعد من الله جل وعلا بتيسير الزواج لمن أراد الزواج بالعفاف، أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا فيه وعد من الله جل وعلا بتيسير الأمور لهؤلاء. فالخلاصة أن الآية فيها عدة أمور. أولا مسألة المرأة لابد أن يزوجها وليها، يجوز المرأة أن تزوج نفسها بغير ولي. وكذلك مثل ذكرت مثل الإماء وغيرها، يجوزهم أيضا، لا يجوز لهم أن يتزوجوا بدون إذن ولي. الشيء الثالث من الأمور اللي نأخذها من هذه الآية أن الفقر لا يكون سبب مانع من الزواج، لأن الله تعالى قال: يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. وأيضا يجب على المسلم أن يحافظ على الأحكام الشرعية، يجب على المسلم أن يحافظ على الأحكام الشرعية، يسهل أمور الزواج ويزيل عوائق الفقر. فالآية ترد لكل شخص يمتنع عن الزواج وليزوج تزويج محارمه خشية الفقر. والآية أكدت أيضا أن الله جل وعلا يعين هؤلاء، وكان عندهم سعي صادق نحو العفاف، فإن الله تبارك وتعالى يعينهم على ذلك. فنعم صحيح، نستدل بها هذه الآية في تزويج. الآية خطاب موجه لكل المسلمين، فالله جل وعلا بيقول يعني: زوجوا أيها المؤمنون، أي شخص ما يعني من لا زوج له، زوجوا من الأحرار من الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يعني الصالحين من العبيد والجواري، كل شخص راغب منهم في الزواج والعفة زوجوه، وحتى كان فقيرا الله جل وعلا يغنيه من واسع رزقه. والله جل وعلا واسع، الله كثير الرزق، الله كثير الخير، الله عظيم الفضل، الله عليم بأحواله، الله عليم بأحواله. أيضا هي طلبت تفسير آية أخرى، تفسير قول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تيسير الله جل وعلا للقرآن، هذا يعني واضح بين الآية الكريمة، بينت أن الله جل وعلا سهل حفظ القرآن وسهل تلاوته وفهم معانيه لكل من أراد. فالله تبارك وتعالى وعد كل من أقبل بصدق على حفظ القرآن ويتعلم القرآن أن يعينه الله جل وعلا، ويفتح له ذلك، ويسهل له المعاني، ويوضح له العظة والعبرة لكل من طلبها بتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني كل من أراد فهم القرآن وتدبر القرآن، الله جل وعلا يوضح له العظات ويوضح له العبر ويسهل له الألفاظ. يعني فنشوفه سبحان الله، يعني هذا واضح للعيان، حتى نشوفه بعض الأعاجم يحفظ القرآن حفظا بإتقان ولا يعرف شيئا يعني على اللغة العربية، ولا يتكلم العربية ولا بكلمات بسيطة، لكن الله جل وعلا

0: سهل قراءته على الألسن حتى حفظه الصغير وحفظه الكبير وحفظه العجمي وحفظه العربي. فهذا من تيسير الله جل وعلا للقرآن لمن أراد أن يحفظ القرآن. فالله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلنا ألفاظه ويسرنا المعاني ليتذكره الناس. والله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم قال الله جل وعلا فهل من مدكر، يعني هل فيه من متعظ به وحافظ له. فالآية هنا بمعنى الأمر، الاستفهام هنا استفهام عند اللغويين يقول بمعنى الأمر، يعني احفظوا واتعظوا به، و يعني الحفظ يعني ما يكون حتى عن ظهر قلب، وإلا بفهم المعاني وفهم بتدبره وحفظه واتعاظ به. وفي فرق بين من يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب وبين غيره الذي لا يحفظه عن ظهر قلب. لا شك أن الذي يحفظه عن ظهر قلب أفضل من غيره الذي لا يحفظه عن ظهر قلب، وكذلك الذي يعمل به ويعمل بأوامره ونواهيه ومواعظه وعبره وما فيه من الله جل وعلا. سهل القرآن في كل شيء، يعني في لكل من أراد العمل به في الحلال والحرام، ولا في الأمر والنهي، ولا في المواعظ، ولا في العبر والأخبار الصادقة. لذلك علم القرآن سواء في حفظه ولا في تفسير القرآن هو من أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، إنه العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. هذا علم إذا طلبه الإنسان أعين عليه. لذلك حتى بعض السلف كأنما يذكر في هذه الآية يقول يعني هذا طالب علم يعان عليه، فهل من مدكر، فهل من مدكر، يعني متعظ به بمواعظه. أيضا عندنا ما زالت أسئلة على تطبيق هذه، تسأل الحكم إذا قامت المرأة بتنظيف طفلها الصغير هل ينقض وضوء وضوءه؟ لا، لا ينقض الوضوء بذلك، سواء مس ذكر الفرج الصبية ولا الصبي. كذلك مس حلقة الدبر عند المالكية والحناف هذا لا ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. هذه سائلة تسأل عن هل تصحيح منهي عن الشراب أو الأكل في أواني مكسورة، الأواني المكسورة هل صحيح النهي فيها؟ طبعا هذا نشوفه فيه منتشر عند كثير من الناس، كل مرة تطلع بعض العادات ويربطوا فيها بمسألة أن هذا من أسباب البلاء، ولا من أسباب أن يأكل من إناء مكسور ولا نحو ذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة القدح. في فرق بين الأكل في إناء في جزء مكسور ولا الأكل من المكان الثلمة، والنهي تاني حاجة هذا عند العلماء للكراهة. فالخلاصة أن الإناء اللي انكسر بعض منه نقدر نستعمله في الأكل وفي غيره، ما فيش باس في ذلك. والدليل على ذلك الحديث البخاري المعروف لما كسرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول غارت أمكم، فجمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فورمنا القصعة هنا كسرت نصين كما جاء في الحديث، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين وضم إحداهما الأخرى وجعل فيها الطعام، ثم قال لأصحابه كلوا فأكلوا، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم القصعة هذه يعني حتى بعد ما تموا منها، وبعدين بدل المكسورة بالأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الحادثة أكلوا مما في القصعة المكسورة، وما أمرش برميها ولا التخلص منها ولا تركها، بل انتفعوا منها. كيف نجمع بينها بين الحديث اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح؟ الشرب من مكان الثلمة الموجودة مكان الكسر هذا مكروه، مش حرام، مكروه، لأخذ من العلماء الشرب من الثلمة هذا مكروه وليس حرام. وهذا الأمر النهي لم يكون في الأدب، يكون بسبب الأدب، مش يعني النهي لحد ذاته، لأن يعني العلماء ذكروا عدة حكم منها ممكن لعل خاص أمر طبي يمكن يسبب له الألم، ومكان القدح هذا ممكن يكون مكان تجمع الجراثيم وغيره كما ذكروا الفقهاء. الخلاصة أن الشرب من المكان الإناء المكسور نقدر نستعمله ناكل فيه ونشرب منه، مكان الثلمة اللي هو الجهة المكسورة الأفضل أن ما نشربش منها، هي مكروهة فقط وليس أمرا محرما. هذه تسأل علي، قالت طلقني زوجي بسبب عدم التوافق بيننا ولم أتقبل مسألة الطلاق، فتطلب نصيحة. هي نصيحتنا لا نقولها، رأوا أن الله عز وجل أعلم بما هو أنفع لك، واختيار الله جل وعلا سبحانه اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، فهو أرحم بك، أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك، وأرحم بك من أبيك. فأنت أو في أول الأمر أحسن الظن بالله جل وعلا، وقوي صلتك بالله جل وعلا بالإكثار من الطاعة والإكثار من الدعاء والاستغفار، وحافظ على ذكر الله كثيرا وخصوصا في أوقات الصباح والمساء وأذكار النوم وغير ذلك كما قال الله جل وعلا. حتى الإنسان لما يكثر من ذكر الله هذا السبب أكيد لطمأنينة القلوب وانشراح الصدور وهدوء النفس. الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيء الثاني، لابد احنا نكون متيقنين ونكون على ثقة بأن السعادة راه شيء ينبع من داخل الإنسان، ما هوش بسبب أن زوجها فلان ولا هو يجيب لها السعادة ولا ما يجيب لها السعادة ولا الناس، لا المرأة متجوزة هي سعيدة ولا مش متجوزة ما هي سعيدة، لا لا لا، السعادة هذه شيء ينبع من داخل الإنسان من قلبه، ما هوش شيء يجي من الخارج، لا يستجلب من الخارج. معناها راه ليس الزواج ولا البيت ولا الأسرة ولا المال هو اللي يخلي الإنسان سعيد أبدا، السعادة شيء ينبعت من قلوبنا. إذا عرفت هذه القلوب ربها جل وعلا وأنست بذكره وتعلقت بالله جل وعلا ورجعت إليه، هذه القلوب تعيش سعيدة بلا شك. وبهذا الطريق أختي أنت يعني كل الوساوس والأمور النفسية والحالة النفسية السيئة الانتفاع تبعدها بهذه الطريق. لابد أن تعلمي أن الدنيا هذه راهي أيامها قليلة وعمرها قصير، والإنسان ينبغي له أن يعني يمضي أيامه ولياليه في الاستعداد للقاء الله، في الظفر بجنة بالجنة اللي ما فيهاش يعني فيها ما فيهاش الكدر ولا الهم والغم، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فما نصحوكش بمسألة التعلق، كان أمكن الرجوع فهذا أمر طيب، حاول مع الحكماء مع الناس مع الأهل كذا كذا إن أمكن الرجوع فهذا أمر طيب، لكن خلاص ما أمكنش الرجوع وطلق وتزوج وغيره ما تتعلقش به، تعلق رأي حالة نفسية إحنا نصنع فيها بأنفسنا، مش من يعني مش ننكر مسألة إن الحياة تسير يعني من بها تسير كيف، لا لا، ما يعني احنا لما نتعلقوا هذه الحاله نصنع فيها احنا باش ننكر سير الحياه حينما لا تسير كما نشتهي، لكن للاسف راي الحياه لن تسير كما نشتهي، كل كامل منقوص دائما مع الجنه كل كامل منقوص. فاصبري، هذه اول خطوه، صبر نتيجه دائما راه فرج قريب. لما يصبر الإنسان يشعر باليقين الذي لن يدركه إلا من عرف الله جل وعلا من اسمه الصبور، واللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. كم من مقادير رائعة تحاك لنا لن ندركها إلا بمسألة الصبر، إلا باليقين بما عند الله تبارك وتعالى. والإنسان يبدأ بنفسه، يشغل نفسه بعدة أمور، وبعد مسألة حتى الدعاء على الغير، يعني مثلا أنت يدعي لله عز وجل بما تستطيعين، لكن حتى لنفسك وطليقك يدعي نفسك بالخير وطليقك بالخير وكل من حولك يدعي لهم بالخير، وما تبديش الإنسان مثلا إن شاء الله ما يربح إن شاء الله مش كذا إن شاء الله ما عاد يشوف كذا، لا لا لا، ادعي له هو واللي بالخير وكل من حولك يدعي لهم بالخير، وستجدين أن كل من حولك يعني لا يحمل إلا الخير، فانشغلي بالخير، مجالات الخير واسعة وأكبر وأعرض وأعمق من إن من أنك تبدأ تنظر للخلف دائما وتتحسري على اللي فات وعلى اللي ما كان ومش اللي بيكون. تفائلي بإذن الله جل وعلا، الأيام هذه ستمر وستتعلمين وستنضجين كثيرا بعد ذلك، و يعني واغتنم كل تجاربك في هذه الحياة، وبإذن الله جل وعلا ربي يوفقك ويرزقك خيرا منه، وهو كذلك يرزقه زوجة صالحة، ونسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا ويفرج عنك بإذن الله جل وعلا. عندنا اتصال، تفضل أبو الياس معنا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلين دكتور عبد العزيز،
0: نهارك طيب مبارك،
1: وبارك الله في كل مشايخنا الأفاضل وفي دار الإفتاء على هذه البرامج القيمة التي تقدمونها.
0: الله يسلمك ويبارك فيك أبو الياس.
1: أنا شيخي لدي سؤال مباشر، أنا من فترة حقيقة كنت دائما مستمع للإذاعة، ولكن من فترة قطعت شوي لأسباب، فمن فترة كان في الناس لما تنزل على طريقة صرف المخصصات الدولار بالطريقة هذه اللي دروها في 26 بتاع الدولار النقدي، كان دار الإفتاء تفتي بأن لا تستطيع أن تفتي بجوازها ولا بتحريم هذه المجلس معلومات. لكن أنا بعد فترة سوى الناس، سمعت من الناس عالية قالوا والله في دار الإفتاء أصدر فتوى بجواز، فنبي نتأكد من صحة هذه المعلومة شيخنا الفاضل.
0: لا، ولا الآن ما استرش أمر بالجواز، فيه مراسلات بين المصرف المركزي وفي تقدم في المراسلات، لكن إلى الآن ما زال فيه بعض التعديلات طالبينها منهم. ما فيش فتوى بالجواز إلى الآن. نعم،
1: بارك الله فيك وجزاكم الله عنا كل خير دكتور من فضل.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك. نعم، هذا قال: نذرت لله أن ابني لو أفرج عنه يوم الأحد أني أصوم يوم الاثنين ندر، ولكن هو ما لم يفرج عنه يوم الأحد، أفرج عنه يوم الأربعاء بعد الندر، هل علي الإبقاء بالندر، علي الإفاء بالندر وصيام اليوم، وهل لي أن أؤجل صيامه بحكم الحرارة وأنا مريض السكر، وأن أخرج عنه إطعام؟ إذا لم يتحصل الشيء الذي علقت عليه النذر فلا يجب عليك الوفاء به، لأن من شروط النذر، يعني الفقهاء ذكروا أن عدم تحقق الشيء المندور لا يترتب عليه إثم ولا يترتب عليه كفارة. هذا النذر، في فرق بين النذر المطلق والنذر المعلق. النذر المطلق قد غير معلق على الشرط، هذا يجب الوفاء به مطلقا، لكن النذر المعلق لا يلزم إلا بوقوع الشرط المعلق عليه. فإذا علق الشخص نذر مثلا لحصول شيء معين، إن شاء الله مريض كذا ولم يحصل هذا الشيء، لا يلزمه الوفاء بشيء، فلا تجب الكفارة على من علق نذره ولم يتحقق الشرط، لأن النذر لم ينعقد ولم يثبت في الذمة أصلا. عندنا هذا السؤال، سأل يسأل عن خصم أجرة السمسار من ثمن العقار، هل ندفع الأولاد والبنات نفس السعر أجرة السمسار اللي 2% من الأرض، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، بالنسبة لأجرة السمسار اللي هو الدلال، أجرة المكتب العقاري 2% على بيع الأراضي، ندفعه تخصم أجرة السمسار من ثمن ثمن العقار والتركة الإجمالية بحسب الحصص، مش بحسب الحصص الأرثية لكل وار، يعني بنسبة نصيبة، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، مش بالتساوي لعدد الرؤوس، لا، لأن الأصل أن العلاقة بين الورثة في الميراث هي شركة، وشركة الملك هذه يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصته، لأن الغنم بالغنم. أجرة السمسار اللي هي كلها سواء حتى النفقات، ولا جابوا مكتب هندسي مثلا بيقسم لهم مكتب هندسي، يتحمل كل وارث من أجرة السمسار بحسب حصطة، مش بالتساوي، لا، بحسب حصطة. يعني مثلا اللي حصلتها الزوجة مثلا ومن تأخذ تتحمل كذلك الأولاد والبنات، هذا الذكر مثل حظ الأنثيين، حتى بالنسبة لدفعهم للمكتب الهندسي ولأجرة السمسار والمكتب العقاري، حتى هم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن حصة هذا أكثر وهذا حصة أقل، فيدفع هو بحسب حصته، مش بي حسب الرؤوس. فبالتالي خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض هذه قبل ما يقسموا المبلغ يديراها، وتجري على الجميع بحسب حصصهم وليس بحسب رؤوسهم. بهذا نكون قد أكملنا اليوم كل المسائل التي أتت لهذه الحلقة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
2: هو يشترط فيه الحوز يعني, والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل يعني, وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل, هذا ما حادش أصلا, فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط يعني, من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل, والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة, ونصوا على ذلك نصوص واضحة. تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة, فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية يعني, ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب, حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها, هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها, ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها, يأجرها, يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها, ياخذ مفاتيحها ويسكرها. هذه كل حيازة, ان اخذ مفاتيح ولا لا, هذه حيازة. كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب, ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني, وما قعدش فاها ولا خلاها يعني, حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة, ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط, الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل, لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب, وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات يعني.
1: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له, هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب, ولا حاضر مجلس التنازل, ولا مش شرط؟
2: لا ما هو شرط يعني, ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني, لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني, إنه يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة يعني. الهبة هذه من العقود, والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول يعني, تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم, لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش يعني, قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن ما دام هو شرطنا الحيازة, فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له, ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود, من أهمها الإيجاب يعني, هذا عرض الهبة من الواهب, والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
1: طيب شيخ يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد, كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء, لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة, هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
2: في حقه هو بس يقدر ياخذ, ما يبيش ياخذ حصته ما ياخذهاش, لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه, وان الاب يعني وهبها له. شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه يعني إذا هنا عندنا طبعا فيش كتابة
1: أنكر يعني أنكر.
2: أيوة أنكر أحد الورثة. إذا أنكر أحد الورثة إذا من جولي طرق الإثبات بعدين إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة من جولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته بشهادة شهود؟
1: نعم استاذنك شيخنا ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر. لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويردوا عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا نتكلم عن طرق إثبات إيه
2: نعم.
1: الهبة.
2: نعم. إيه إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة، قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا أما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علم هذا ياثر في الهبه شيء؟
2: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف انه شرط ولا ما هو شرط، اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لان ما يدريش ان هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
1: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
2: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من ألفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكونها مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك أسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على أن كل هذه الأشياء ما هيش ألفاظ صريحة في مسألة الهبة. الهبة صحيح تثبت يعني بأي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها، يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، ومن الكلمات اللي يقول فهبط لها قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
2: نعم هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشنو نديروا له لما يجي وقت البيع وباني بإذن المالك هو ماهوش مخطئ ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحة من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لأنه بناه بإذن المالكي، والمئتين بعدين يقسمها على الورثة جميعا بما فيهم هذا الابن.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: طيب إذن خبطها سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش يعني، هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا العقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعة ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن. الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لساعة، هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات وسبع ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين، تمام؟ انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وما أعرفش نسميه، الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة وكذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا حال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهلهم مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة، كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو، من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا. كان هذا حالنا يعني حقيقة، هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين وكذا، لا والله لا نعادي.
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إلا في الحق يعني، وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين يعني. البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة، فنقدر يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم، أتكلم يعني أن تلت أرباع 80% من الدولة، من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء، المية، زراعة، زي ما قلت لكم يعني الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية، ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو. يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني، والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس، ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
2: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف، يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
3: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشي السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللبائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فني نقول اللي بيشري ياخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيجارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما نعم. وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخرج منها ما تخرج منها.
1: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جايك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة اللي متغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعملوا في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا. هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني هذه مسألة لننبه عليه. حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول لك يعني كلام ما ماتش عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة ونؤدي.

0: بناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما وشها وخذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني. وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: الله الذي فقه في دينه من شاء من عباده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، واقطعنا عن كل شيء سواك، واملأ قلوبنا من حبك وحب رسلك، وأذقنا لذة الوصل من فيض فضلك، وخذ بأيدينا إن زللنا، وسامحنا إن أخطأنا، إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، إخواني المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، وذلك لنجيب في هذه الحلقة عن أسئلتكم واستفساراتكم الدينية المتعلقة بشؤون حياتكم بحسب الإمكان إن شاء الله تعالى. ويمكنكم متابعتنا على الأرقام التالية: 091-034-99-91، أو على الرقم 092-812-34-85. وللمشاركة عبر الفايبر يمكنكم أيضا التواصل معنا على الرقم 2-218-94-466-56-80، أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. ويأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي. وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالكلام على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. منها أن سائلا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي نسيبي أخو زوجتي مودع عندي فلوس في حسابه، بعد جاي موضوع الدولار قال لي ممكن نستخدم الوديعة ونطلع دولار ونرجع لك الوديعة سلف يعني. قلت لا عادي، وحجز لي شخصين هو وزوجته. بعدها قال نبي نبيعه، قلت لا أني نشريه منك. فهنا في معاملتان، بيقول هو المعاملة الأولى وكلت زوجتي، جي أخوها للبيت جاب 4000 دولار، أو وكلت زوجتي جي أخوها، الكلام مش واضح جدا. فبيقول المهم جاب 4000 دولار استلمت منه أخته التي هي زوجتي 2000 دولار، وأعطاه المبلغ حسب سعر السوق نقدي يعني ما فيش تأخير، وفي نفس الوقت رجع لي المبلغ كاش وأخذ مكسبة تقريبا 4000 دينار وأنا لم أشترط الكاش. يعني هو حول له تحويل أو خذاها من المصرف بطريقة ما، وهو بعدين لما باع الدولار جاء أعطاه كاش أربعة، أو أعطاه المبلغ المستحق بدل ما ياخذه في المصرف أعطاه له كاش في ذا. هذه المعاملة الأولى استفادته هو هذه اللي هو الكاش بدل من المبلغ الرقمي اللي كان في الحساب. المعاملة الثانية يقول أخذت منه الدولار بمقابل ما سلفته،

0: منا دولار مسلفة 20,000 خذيه منا مقابلهن زي ما نقول مثلا خذيه من مقابل 20,000 دينار خذيه به مكانهن شنو دولار حسب سعر السوق في حينه يعني شاف السعر في السوق وأعطانا 2000 دولار بإجمالي 1000 أو 17,500 دينار تقريبا لتخصم من المبلغ المودع عنده. طبعا الجواب على هذا الكلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن ما زلنا نتكلم في هذه المعاملة وقلنا أن معاملة الدولار ما زال الحكم الشرعي اللي هو ما زال حولها شبه عديدة، ولذلك دار الإفتاء ما زالت متوقفة في إجازة هذه المعاملة، يعني المعاملة ما زال غير جائزة إلا بعد أن تستوفي شروط صحتها. ما نجوش نقولوا والله لا بنمشي نصرف ونعدي للشركة ونقول لها نبي دولار وكذا وندير الإجراءات، لا، ما زال الموضوع أراه يتعلق في موضوع التأخير في القبض وهذا أمر فيه ربا نسيئة، فلذلك دعونا حقيقة من الاستعجال في مثل هذه الأمور اللي تتعلق بأمور محرمة في غاية التحريم وهي موضوع الربا، فننتظر حتى أو ريثما يرد علينا مصرف ليبيا المركزي حول الملاحظات التي يعني أرسلت إليه عن طريق مجلس البحوث دار الإفتاء الليبية. فالحقيقة ثم نتكلم على المسائل الأخرى. طيب معنا اتصال من الأخ عادل من طرابلس، تفضل أخي عادل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ أنا عندي سؤال في موضوع الطلاق يا شيخ.
0: تفضل.
1: أنا عندي هاتف كان فاسد، خذيت هاتف زوجتي.
0: طيب
1: طبعا هاتف زوجتي بشفرتها غير، خديت الهاتف تحت في النت. صارت بين سوء تفاهم هيك بيني وبين نفسي، طبعا قلت هذه بيني وبين نفسي، قلت علي الطلاق ما عاد فاتح فيه النت.
0: ايه
1: بالكلمة هذه قلت علي الطلاق، طبعا هي ما سمعتنيش.
0: انت تلفظ بها بروحك بس؟
1: لا لا، بيني وبين نفسي، حتى يا شيخ راهو في نفسي في خاطري.
0: يعني ما تلفظتش انت باللفظ؟
1: لا لا، في خاطري، قلت في خاطري علي الطلاق ما عاد فاتح فانت.
0: طيب
1: وبعدين طبعا هي ما تعلمش فيه كلام هذا.
0: ايه ايه،
1: جبت في هاتفها قالت لي ترى شوف بالله طاقم الذهب هذا منزلينه بكذا كذا كذا من هم كثورة، اخذت شفت هيك الطاقم هذا اللي منزلينه في النت.
0: نعم.
1: واني شوف في الصورة لقيت خبر، الخبر هذا هوني في النت لما يعطوه يديروا خبر ويديروا المزيد، لو انه بتضغط على المزيد بتشوف باقي الخبر.
0: صحيح، هي معروف.
1: ايه اني درت على المزيد بس هيك درت على المزيد، طبعا لما درت على المزيد استقطت وقتي، قلت اني حلفت انني مانيش فتح النفط، وهل ضغطي في المزيد هذه هي فتحة النت؟
0: تمام، اجيبك ان شاء الله.
1: ايه بالله يا شيخ.
0: تمام، خليك في الاستماع ان شاء الله. والدينا والديك ان شاء الله.
1: ان شاء الله يبارك فيك.
0: طيب هاي ذكرنا التعامل بالدولار، هذه البطاقة 4000 دولار، قلنا هذه راهي المسألة ما زالت في يعني حكم التحريم حتى نتخلص من بعض الشبهات الواردة في هذه المعاملة والإجراءات المتبعة فيها. لكن اللي بحبيت ننبه عليه احنا ان اي حد السلف، هذه طبعا قاعدة مهمة ينبغي ان نحتاط دائما في معاملاتنا تجاهها، اللي هو السلف. السلف هذا لابد ان يكون لله سبحانه وتعالى، ثلاثة لا تكون الا لله، السلف والضمان والجاه. السلف والضمان والجاه لابد ان تكون لله، لا يجوز للانسان ان ياخذ عن هذه الأشياء الثلاثة عوضا من أحد، لأن العوض فيها من الله سبحانه وتعالى أجر وثواب، فهي لابد أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان هذا الشخص الذي سلف صديقه أو نسيبه زي ما قال مبلغ من المال على أنه يأخذه منه من المصرف، والعادة أنه سيرده إليه كاش، وهذه حق حتى بدون ما يشترط عليه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. احنا بنقولوا ان السلف اذا جر نفعا للمسلف او المسلف فهذا لا يجوز، لان انتفع المسلف من جراء سلفه فضاع الاجر مع الله سبحانه وتعالى، لان الاصل في السلف ان يكون لله. وانت لما خذيت السلف متاعك والدين متاعك المبلغ اللي مستحق عليه صاحبك هذا المقترض، خذيته كاش بدل من تاخذه في المصرف، فهذه منفعة. والعلماء قالوا أن السلف إذا جر نفعا فهو ربا، لأن زيادة عليه اللي أنت اللي خذيته خذيت معاه شنو يعني كون هذه النقود كاش يعني نقدا بدل ما تأخذها في المصرف. طيب عندنا سؤال الأخ سالم.
2: السلام عليكم.
0: طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي سالم.
2: بارك فيك شيخ، عندي سؤال شيخ معلش.
0: تفضل تفضل.
2: بكم الله، في واحد يربي كلب، لكن الكلب هذا يجيب صوت بك عوافر.
0: لا بشوي عليك، في واحد شنو خير مربي؟
2: حساك قلت لك يربي في كلب حساك.
0: ايوه نعم سمعتك باه.
2: يجيب صوت نفس صوت الحصاك، تقول حد يعيط كل نادان كيف هذا روحه ولا
0: شنو. هو مربي كلب يعني مضايقك ولا شنو قصدك انت؟
2: لا في الاذان يجيب صوت
0: يعني ينبح وقت الاذان.
2: كل وقت اذان يبدا ينبح، يلوحه ولا يخليه ولا كيف، يجيب صوت حواك تقول اي صغير يعيط.
0: ايوه طيب نجاوبك بحسب ما فهمت من سؤالك، حنجاوبك ان شاء الله.
2: ان شاء الله
0: باذن الله. الامر الثاني ايضا في المعامله الاولى ذكرناها احنا ان السلف لا يكون الا لله، كذلك المعامله الثانيه مبنيه على السلف. انت لما اقرضت له مبلغ من المال وبعدين لما جاي بيصرف الدولار قلت له انا نشري منك، يبقى هذه منفعه اخرى. ولذلك احنا دائما نقول اي في المرابحه والله في السلف والله في كثير من المعاملات نبتعد عن بيع العينه، وبنبتعد عن السلف الذي يجر للمسلف نفعا لانه يوقع في الربا. فكذلك هذه المعامله فيها شبهتان، يعني زياده على ان اصل المعامله غير جائز الى اليوم غير جائز. احنا بنقولوا ان معاملة الدولار ما دام بهذه الصيغة المعروفة الواضحة واللي هي عن طريق الشركات اراهي هذه معاملة الى الان لا تجوز، الا اذا تغير بعض الامور ننتظر الجواب عنها ان شاء الله تعالى، فذاك الى ذلك الحين الله اعلم. طيب هذا بالنسبة للاخ اللي سأل عن علاقة بالنسيبة هذا واللي سلفه. طيب يقول السائل، ناخذ سؤال الاخ محمد من قماطة.
3: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخي محمد.
3: يا شيخ شو حالك؟
0: الله يبارك فيك.
3: بارك الله فيك يا شيخ.
0: الحمد لله.
3: نسألك على صلاة المسجد.
0: الصلاة في المسجد.
3: هل تجوز خارج المسجد ولا؟
0: لا كيف الصلاة في المسجد؟
3: لا احنا جماعة صلوا في المسجد قالوا الدنيا حموا واحد وصلوا برا
0: خلاص الإمام بيصلي بكم بجوار المسجد.
3: ايه برا من المسجد.
0: ايه عادي ما فيش بأس. ايه
3: وصلاة المسجد عادي.
0: كيف؟
3: تحية المسجد.
0: ايه
3: صلي تحية المسجد.
0: تصلي تحية المسجد والله السنة القبلية والله البعدية عادي. ايه لا ما فيش بأس ان شاء الله.
3: بارك الله فيكم
0: بقى ان شاء الله. ان شاء الله. طيب السؤال ايضا طويل بعض الشيء يسأل فيه الاخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول نبي نسأل اهل العلم، والدي توفي من شهرين وامي بعد وفاه ابي رابع يوم جتها جلطه في الدماغ وسافرنا بها لتونس، روحت حاليا قاعده في الحوش بس امي نفسيتها تعبانه جدا، مع العلم أنها حافظة لكتاب الله وتصلي ولله الحمد إنسانة مؤمنة، بس المصيبة كبيرة عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليها وعلينا الصبر. نبي نسأل لو ممكن ناخذها لحوشي أنا بنتها، أيوة، أو ناخذها حتى في السيارة نغير لها جو. أمي مرات تعيط عياط هستيري درجة فكرت ناخذها لطبيب نفسي، يا ريت تفيدوني كيف ممكن ساعدها، هل يجوز أني ناخذها عندي في الحوش؟ ممكن تغيير المكان يحسن من نفسيتها، والله نطلع بها حتى في الصبح بدري بكل. طيب، يعني هذه الأخت تسأل عن أمها، يعني وهي في العدة توفي أبوها فدخلت الأم في العدة، لكن مرضت الأم وأصبحت محتاجة إلى من يعولها وإلى من يقوم بشؤونها، لا تستطيع أن يعني أن نفسيتها ضايقت وتأثرت بوفاة زوجها، وهذا أمر طبيعي. فهي الآن تسأل البنت تقول هل أنا نقدر ناخذ أمي هذه ونطلع بها نغير لها الجو، والله نمشي نرفعها لحوشي وتقعد معاي فترة، ما فيش باس، هذا كله ما دام في يعني يعود عليها بالنفع والتحسن حالتها النفسية فهذا أمر مطلوب لا بأس. فالعدة هذه زي ما خذيتها لتونس وهي مريضة، هي تجاوزت العدة يعني خرجت في وقت عدتها، فلا بأس بها ما دام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يرد لها عافيتها، فيجوز إخراجها من البيت، ولكن بقدر الإمكان لو في حد يستطيع يقعد معها في الحوش ويطلعها في النهار ويرجعها وتغير نفسيتها ما فيش بأس، هذا كله أمر جائز إن شاء الله تعالى، لأنه لا حرج في الإسلام ولا ضرر في الإسلام على المسلم، فكل ما فيه منفعة ومصلحة ليه للضرورة يجوز أن تفعل المعتدة مثل هذه الأشياء، لكن ما تزينش ما يعني هذه الأمور إحنا مرتبطين بها ومتعلقين بها ومتمسكين بها، ما يجوز إنسان أن تخالفها، لكن خروجها ما فيش بأس إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، السؤال اللي بعده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زوجي مرة عنده اضطراب نفسي وأعصاب، وفي يوم روحنا من بيت أهله وقال لي وهو في غضب شديد لا أكلم زوجات إخوته، ولو اتصلت يكلم في زوجته معناها ما تكلميش زوجات أخوتي، ولو اتصلتي بهم تعتبري حارمة عليه، نعتبر حارمة عليه، يعني هي الآن تحكي فيها علي زوجها، نعتبر حارمة عليه ومطلقة، هيك قال لي وهو في حالة غضب شديد، وبعدها بفترة قال لي اتصلي بهن وهو نادم على قوله، فما حكم ذلك؟ أولا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للسائل هذا ينبغي أن يتواصل مع دار الإفتاء أو أحد مكاتبها القريبة منه، ويذهب إلى المكتب أو الدار ويسأل ليستوضح أكثر، لأن هذا الأمر يتعلق بعلاقة زوجية وعقد نكاح، لابد أن يعرف الإنسان حكم الشرع فيه وليس عن طريق الزوجة، لأن في أسئلة هناك سيسأل عنها الزوج من حيث قصده، من حيث نيته، من حيث نوع الغضب هذا الذي وقع فيه، وغضب مطبق ولا غضب خفيف نوعا ما أو متوسط، بنشوفه. ولذلك لا يمكن للفقيه أن يجيب أو المفتي أن يجيب على مثل هذه الحالة إلا بعد أن يستوضح تمام الإيضاح من الزوج نفسه، فهو الذي يعني تلفظ بهذا الطلاق، ولذلك نطلب من الزوج أن يعني يرجع إلى دار الإفتاء أو أحد مكاتبها القريبة منه إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا سؤال أيضا أخ أو أخت يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أخذ حصتي من الميراث في ذهب أمي؟ مش الفلوس، ناخذ ذهب مثال حق الخاتم. السؤال مش واضح حقيقة، يعني هل يجوز أخذ حصتي من الورث في ذهب أمي مش لفلوس. ناخذ ذهب مثال حق الخاتم 13,000 وأنا نصيب 12,000، وألف الباقي ناخذ الخاتم ونعطيهم بدال الألف الزايد اللي في الخاتم، نعطيهم بدال شنو؟ 1,000 دينار. هل هذا حلال أو حرام؟ هذا سؤال نجيبها بعد أن ناخذ الاتصال من الأخ مسعود من سبها. واسمعني من الهاتف أخي مسعود رجاء، أغلق صوت التلفاز. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
0: أهلا وسهلا، هاي تفضل سؤالك يا أخي مسعود.
4: يا شيخ أنا قضية قطعة أرض.
0: نعم.
4: تسمع فيه يا شيخ؟
0: ايه خديت قطعة ارض. طيب
4: خديت قطعة ارض ومعاها قطعة ارض ثانية في جنبها.
0: باه
4: الو لحظة شوية نفسي بكم نفسي
0: رجاء سكر صوت التلفاز نهائي، اسمعني من الهاتف فقط.
4: باي نسمع فيك يا شيخ.
0: هاي تفضل.
4: قلت خلينا قطعة أرض باي ومحلات مقام عليها محلات يعني قائمات المحلات ودار السلم.
0: تمام.
4: باي.
0: نعم.
4: القطعة الأرض فيها شهادة عقارية تقول اللي بجنبي منطقة خضراء.
0: نعم.
4: اللي هو فيها دار السلم.
0: نعم.
4: معايا؟
0: باه.
4: المحلات والجنبها دار السلم تقول حدودي شنو الموبل منطقة خضراء.
0: معناها القطعة اللي بجنب القطعة هذه اللي فيها المحلات راهي.
4: نعم.
0: هذه قطعة خضراء.
4: نعم.
0: مساحة خضراء. طيب.
4: وأنا شريت فيها المحلات ودار السلم تقع في المنطقة الخضراء هذه. شريتها قائمات.
0: دار السلم؟ انتع المبنى.
4: ايوه دار السلم تاع المبنى في المنطقة الخضراء. باهي؟
0: نعم.
4: وانا اشتريت هذين وعندي فيهم مشترى. باهي؟
0: باه.
4: تو اللي باع للدار المبنى هذا او دار السلم مش المالك الاصلي، يعني شاري هو.
0: ايه.
4: فشو الحكم يا شيخ دار السلم شريتها منه، هو هل لي الحق انه يبيع حاليا ولا ما ليش الحق انه يبيع حاليا بحكم انها تقع في المنطقه الخضراء؟
0: طيب
4: والحاجه الثانيه مشيت للتخطيط العمراني لقيتها ما هي معتمده المنطقه الخضراء ما هيش معتمده في التخطيط العمراني.
0: ايوه ماشي
4: واضح.
0: اي واضح.
4: شن الحكم الان في دار السلم هي؟
0: ايوه تمام نجاوبك ان شاء الله.
4: وفهمتني ولا نزيدنا نكمل؟
0: لا هيك واضح. لا واضح.
4: انا اشتريت ان كام وقائمات راو وهي دار السلم هذه تقع في المنطقه الخضراء والعقاريه متاعها تقول جنوبا منطقه خضراء. مشيت للتخطيط العمراني بناكد على الكلام هذا لقيت دار السلم ما هيش معتمده.
0: طيب انقطع الاتصال يبدو، ولكن سؤالك واضح ان شاء الله واجيبك ان شاء الله. طيب احنا قلنا الاخت هذه تسال تقول انا عندي حصتي من ميراث امي زي ما تقول 13,000 او 12,000، ولكن في خاتم موجود انا بناخذه من التركه من باب الصلح. هذا نسموه احنا نقوله من باب الصلح، يعني الأخت هذه بيصالحها الورثة الآخرون على أن تأخذ هذا الخاتم من التركة، لكن بيصالحوها بشنو؟ هل هي بتأخذ قدر موريثها زي بيقول الفقهاء قدر ما نصيبها من الميراث مش حتأخذ أقل، لأنه طبعا هذا فيه تفصيل طويل. ولكن بنقول إذا كان المصالحة من التركة نفسها لابد من حضور المال التركة، لازم يجيبوا التركة تكون حاضرة، وبعدين بتصالحهم هي بتاخذ 13,000 قالت، والزاي الألف الزايد أني بنعطيه لهم أو بنرجع دينار دنانير مثلا. يعني هذا صرف، هذا لابد فيه أيضا من المناجزة في الحال في المجلس. لما احنا نقولوا يتفقوا هم على أن الخاتم هذا بتاخذه البنت، وفي مقابل الخاتم هذا اللي هو زائد عن قدر مورثها بيسير، راهي بترجع بدال الزائد هذا، بترجع بدال شنو؟ دنانير. هذه بنقولوا فيها صرف، معاملة صرف، لابد فيها من المناجزة والتناجز والتقابض في المجلس مباشرة. وكذلك فيه أن هي لابد من حضور جميع مال التركة، لازم يجيبوا مال التركة جميعا ويحضروا قدامهم، وبعدين تأخذ قدر مورثها، بش ما يبداش هي يعني ما يترتبش عليه أي محظور شرعي. لابد من حضور جميع التركة، هذا إذا كان الصلح بمال من التركة لا بغير من غير مال التركة، لأن من غير مال التركة لا يجوز. إذا كان نقود ودنانير وذهب وفضة ما يجوزش، بعروض ويجوز هذاك بشروط. لكن احنا الآن السؤال ورد على أن السائل يسأل بتاخذ هي خاتم وهو زائد عن قدر مورثها، ولكن بترد ما زاد عن قدر مورثها بترد دنانير بدل الجرام أو الجزء من الجرام الموجود في الخاتم. هذا لو كان من قدر مورثها والصلح راهو بيصالحوها بالتركة من مال التركة فهذا جائز، إذا كان حضر جميع مال التركة في مجلس العقد وتم التقابض في مجلس العقد كذلك، لأن الذهب بالدنانير رأي هذه صرف، فلا بد فيه من التناجز والتقابض في مجلس العقد. يبقى هذه هي شروط جواز هذه المسألة، ولكن اللي مش واضح اللي هو الصلح، هل بيدفعوا لها فلوس من عندهم والله من قدر من التركة نفسها؟ فإذا كان من التركة قلنا هذا جائز بهذه الشروط، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أيضا عندنا سؤال الأخ عادل من طرابلس، يقول أني أخذت هاتف زوجتي نقال زوجة وفتحت فيه النت، يبدو أنه ما عنداش أو النقال عنده فيه مشكلة وكذا، المهم فتحت نقال في هاتف زوجته، ولكن في مرة من المرات قال في نفسه دون أن يتلفظ، قال أني علي الطلاق معاد فاتح النت في نقال زوجتي، قال هيك في نفسه دون أن يتلفظ بهذا الكلام أنه عليه الطلاق، أنه معاد فاتح النت في نقال زوجته، ولكن مع ذلك مش يفتح مرة من المرات. يعني زوجته قلت له تعال شوف ها وفي كذا وفي كذا، المهم يبدو أنه افتح المزيد هني في المنشور، أحيانا لما يكون طويل شوية فيه كلمة المزيد تضغط عليها فيعطيك بقية المنشور فتستطيع أن تقرأ المنشور بالكامل، فبيقول هني ريت المزيد فضغطت عليها، وبعدين ذكرت أنني قلت وحلفت في نفسي أنني عليه الطلاق معاش معاد فاتح النت في نقال زوجتي. فنجاوبه على هذا الكلام، قول له بالنسبة لقولك في نفسك عليه الطلاق معاد فاتح النت هذا لا يترتب عليه شيء، هذا هو القول المعتمد في المذهب، أن قول الإنسان في نفسه هذا لا يعد كلاما، لأن ما ينبنيش عليه حكم شرعي. نحن في الشرع متعبدون بالظاهر وبالكلام المسموع، يعني حتى لكن لو تلفظت بها حتى فيما بينك وبين نفسك بتلفظت وقلت هذا الكلام أنك أنت عليك الطلاق معاد فاتح نقال النت في نقال زوجتك، ومع ذلك فتحت نقوله هنا يقع الطلاق، سمعت هي ولا ما سمعتش هذا مش موضوعنا احنا. فلذلك لكن لما كان الكلام في النفس دون أن تتلفظ به فهذا لا يقع به الطلاق، فلا شيء عليك في هذه الحالة، لأنك أنت ما تلفظتش حتى بينك وبين نفسك ما تلفظتش. فلذلك من معاش في داعي أنك أنت بعدين نقوله هل الضغط على المزيد هذه والله يعتبر فتح للنت ولا لا؟ لا، لا شيء فيه، لأن الكلام من أصله هذا ليس بطلاق. أنت ما علقتش الطلاق على فتح النت في زوجتك، في نقال زوجتك، لم تعلق الطلاق على فتح النت في نقال زوجتك. تقول لي لا أنا قلت في نفسي، نقول لك الكلام في النفس هذا والكلام النفسي ليس بطلاق، هذا هو المعتمد عندنا في المذهب، ولذلك لا شيء عليك. ولكن احذر هذه الأمور دائما، الإنسان يعني يأخذ فيها بالحيطة والحذر، مرات تلقى روحك واقع في مشكل. لكن هنا بالنسبة لهذا لا شيء عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا سؤال الأخ سالم من طرابلس يسأل، يقول هناك شخص يعني قريب عنده والله جاره يربي كلبا، وهذا الكلب وقت الأذان ديما ينبح أو يقعد يعوي، يعني كأنه واحد يعيط، كأنه شخص يبكي، عارفش يبدو أنه حتى صوت الأذان قريب منه، فلذلك يصدر مثل هذا العواء. مش عارف ماذا يريد من هذا الشخص. احنا بنقول تربية الكلب، بالنسبة لتربية الكلب في البيوت هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدخال الكلاب في البيوت، إلا إذا كان لحراسة أو لصيد فهذه أمور جائزة أجازها الشارع. لكن إذا كان للأسف تقليدا للغرب وتقليدا لبعض الناس في أنه يأتي كلب، ويعني لا أدري، تربية الكلاب أصبحت من نوع من الرفاهية، نوع من التسلية، وهذا لا يجوز. فالملائكة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل بيتا فيه كلب، ولذلك الإنسان يحذر مثل هذه الأشياء، وعليه أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. وأما نباحه أو عواءه وقت الأذان هذا الله أعلم ما معناه، ولكن المهم اتخاذ الكلب لا يكون إلا في ضوء أو في ما أباحه الشارع فقط. الأخ محمد من قماطة أيضا يسأل عن الصلاة في المسجد، قال الصلاة الفرائض نصلي فيها في المسجد، لكن والله في أيام هذه يكون في الحرارة شديدة جدا، فلذلك احنا والله نصلي بجوار المسجد، أصبحنا نصلي بجوار المسجد. فبيقول هل أني نصلي تحية المسجد لما نجي والله ما نصليش؟ فنقول لها فيش بأس، إذا اعتبر مثل المسجد هذا ما دام قريبا منه وملاصقا للمسجد، لكن خروجهم منه لشدة الحر فقط، فهذا جائز إن شاء الله، ولهم أجر الجماعة ولهم أجر الصلاة في المسجد، وتصلى تحية المسجد كذلك إن شاء الله. طيب معنا الأخ أبو عبد الله من بنغازي، تفضل أخي أبو عبد الله. أهلا وسهلا بك
5: شيخ. بالله ما معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا يا شيخ، بالله يسر
0: الأمور. حاضر، حنتكلم عليها بإذن الله.
5: بارك الله فيك.
0: وفيكم بارك الله. طيب عندنا الأخ مسعود من سبها، والله لا، الأخ مسعود هذا بيقول أني أخذت قطعة أرض اشتريتها وفيها محلات، تمام ما فيهاش باس، القطعة هذه اللي أني شريتها وفيها المحلات ما فيهاش مشكل، لكن دار الدرج متاعها أو دار السلم هذه فيها في واقعة في جزء من الأرض المجاور لي، ولكن لما أني شريت الأرض القطعة هذه بيقول أن هي راهي تحد فيها، يحد في دار السلم هذه مساحة خضراء أو منطقة خضراء يعني تبع الدولة، فبيقول أنا شريت هذه القطعة، شريت هذه القطعة وبحالي الراجل، وأن البائع هذا ليس هو المالك الأصلي، اللي بحالي هو شاري من شخص ثاني ممكن يكون هو المالك هذاك الأول. فأنا شريت والوضع هذا، هل هو الشخص هذا هل له الحق أن يبيع هذه الأرض؟ يعتبر كأنه باع شيئا لا يملكه. منين ليه أنه لما باع الأرض هذه باع شيئا لا يملكه؟ لأن الأرض زي ما قلنا مساحة خضراء، وأنت لما شريت منا يا أخونا الأخ مسعود، لما شريت منا شريت منا وبين لك أن هذه الأرض ملك ليه والله لا، أنت مفروض تتأكد لما باع لك قطعة الأرض هذه رانك تأكدت من أن هذه الأرض ملك له، مش تشريها وبعدين يتبين لك أنها منطقة خضراء، لأنه مشكل. يبقى حتى أنت مقصر ومفرط في مثل هذا الشراء. إذا كان هو أخطأ في البيع أو يعني تعدى وتجاوز حده لما شري لما باع الأرض وهي ليست ملكا له، فنقول هذا لا يجوز بيع ما لا يملك، هذا ليس له، وإنما هي أرض للدولة وهذه لابد أن تعود للدولة، هذه هي الأصل. لكن اللي أنت أضفته وقلت لنا أن هذه الأرض راهي أنت قطعة الأرض متاعك مسجلة في شهادة عقارية وكل شيء، ولكن الأرض اللي هذه اللي أنت عندك فيها دار السلم راي مش مسجلة مساحة خضراء، تبين لك حسب ما أنت بتقول رجعت إلى التخطيط العمراني وقالوا لك أن هذه الأرض ليست مساحة خضراء، من اللي قالك مساحة خضراء؟ طيب وهو الشخص هذا لما باعها هو مالك ليها ولا مش مالك؟ حتى هذه نقطة تانية، وإحنا إذا تبين أن هذه الأرض ليست مساحة خضراء، طيب الأرض ملك لمن هي في الحقيقة إذن؟ هذه لابد من الوقوف عليه، لأن الإنسان ما لا ينبغي له أن يشتري شيئاً إلا بعد أن يتأكد أن هذه الأرض ملك لبائعها وأنه يجوز له شراؤها منه. فالموضوع هذا لابد أن يرجع فيه إلى الجهات المختصة، فنقول أن الأصل فيه أن البائع هذا لا يجوز له أن يبيع أرضاً لو تبين أنها أرض خضراء، فهذا واضح عدم الجواز والحرمة. وكذلك إذا تبين أنها ليست مساحة خضراء ولكنه لا يملكها، أيضا هو متعد في بيعها، لأن هذه الأرض لابد أن يكون لها مالك، لابد أنها ملك لأحد، فلابد أن يرجع فيها لأحد، قد تكون لأيتام، قد تكون لناس لا يعلمون أنها ملك ليهم ورائها رائحات إلى آخره. فالإنسان ما لا يأخذ ولا يملك إلا ما تحقق من ملكه له، حاجة أنت مش ليك ما تأخذهاش، لا يعنيك أمرها، ما لقيتها سايبة زي ما تقول إحنا نمشي نأخذها، ما فيش حد قال لي الوطاء نمشي نأخذها هذا يجوز، لا هذا لا يجوز وهذا تعد. فعليك أن تراجع الجهات المختصة وتبحث عن مالك هذه الأرض الحقيقي، والله تعالى وعلى وعلم. طيب الأخ علاء من ترهونة، آلاء تفضلي أختها آلاء من ترهونة.
6: السلام عليكم شيخ حارث.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، والله يبارك فيك.
6: شيخ لي عندي سؤال، شيخ عندي سؤال، أنا قبل بعت مرتين وضبط الأشياء ما ضمتهاش ونسمع أنه حرام هكي.
0: كيف شن هو؟
6: قلت لك شيخ في مرة نرقد وما نصليش العشاء.
0: ترقدي وما تصليش العشاء؟
6: وشي فطمة بكثير
0: باهي، أم تصلي في العشاء بعدين؟
6: لا مرات النوم الساعة 3 هيك نصلي فيه.
0: أيوة غلبك النوم والله، كيف
6: النوم بذيك مرات قبل حتى الساعة 3
0: أي تسهي وياخذك النوم.
6: ايه
0: وانت كبيرة بالغة ولا؟
6: ايه
0: باهي نجاوبك ان شاء الله.
6: باهي
0: صحيح ان شاء الله جميعا ان شاء الله. طيب الأخ أبو عبد الله من بنغازي سأل عن معنى قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه الآية جاءت في معرض الكلام عن قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه بداية الآية يا أخي أبي عبد الله، ربي يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يبقى والله هذه الآية عجيبة ورائعة وفي غاية الأهمية حقيقة إذا ما انتبه إليها المسلم وجعلها شعارا له في حياته كلها، بأن جعل بغيته وغايته ومقصده جعله الدار الآخرة. يبقى الدار الآخرة هي الأساس، هي التي عليها مدار حياتك كلها. لابد أن يكون نظرك إلى الدار الآخرة وإلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الأمر وابتغي واقصد فيما آتاك الله الدار الآخرة. شو اللي نقصده؟ قال لك اقصد الدار الآخرة. طيب والدنيا؟ قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني خذ منها ما يبلغك إلى الدار الآخرة. إن الدار الآخرة لهي الحيوان. الله سبحانه وتعالى قال إن الدار الآخرة هذه هي الحيوان، بمعنى ماذا؟ أي الحياة الحقيقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن الدار الدنيا هذه التي نعيش فيها ما هي إلا ساعة، ساعة كأنك أنت عشت ساعة وانتقلت إلى الدار الآخرة. كمسافر يحط رحاله ليستريح تحت شجرة، يستريح تحت شجرة وبعدين بيكمل طريقة. قال استراحتك تحت الشجرة هذه هي هذه الدنيا كلها، فإذا هي لا شيء، ما تسوى شيء، لا تساوي حتى جناح بعوضة كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني لا تكثر من الدنيا، خذ منها بقدر ما يبلغك إلى الدار الآخرة من العبادة ومن قصد فعل الخير. دائما عملك لله سبحانه وتعالى وعبادتك له، لكن مش معناها أن نترك الدنيا، لا ما نتركوش الدنيا، لكن لا تكون أكبر همنا أو مبلغ علمنا، لا. وهذا ما تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولذلك قالوا الزهد أن يزهد الإنسان في هذه الدنيا ليس معناه أن لا يمتلك منها شيئا، لا، الزهد أن تملك من الدنيا شيئا ولا يكون شيء منها في قلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أحد يسأله مالا من مال الدنيا كان يعطيه على طول، لا يبقى شيء في بين يديه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذا كله يعني إلى زوال، والدنيا هذه كما قلنا لا تساوي جناح بعوضة، حتى جناح بعوضة ما تساويهاش، لأن لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى هذه الآية. نعم. طيب الأخ الأم قيس من تاجورة عبر الفايبر، تفضلي. هاي
7: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: لو سمحت يا شيخ بنسألك على بطاقة الدولار.
0: نعم.
7: أنا عندي شخص بيصب لي في حسابي دي مبلغ بحيث أنها تكفي الدولارات باش أني نصحبهم، ولما نصحبهم هو الشخص هذا لما نبيعهم برا هو نعطيه فقة اللي صبه لي، يعني هل هذه طريقة صحيحة أم لا؟
0: بتعطيه نفس المبلغ اللي صب في البطاقة؟
7: صب. أيوة.
0: دون زيادة؟
7: دون زيادة.
0: طيب احنا هن نتكلموا عليه ان شاء الله، حنجاوبك عليه بعد السؤال اللي بيجي. طيب ايه نعم.
7: شكرا.
0: ان شاء الله.
7: شكرا
0: بارك. بإذن الله. اذا هذا اخي ابي عبد الله بغاد، هذا معنى لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا نجعل الدنيا هي الاساس وهي التي عليها. للأسف اليوم قلبنا معنى الآية، جعلنا الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الآخرة، كأن هكذا والأساس والأصل هو الدنيا، وهذا مفهوم خاطئ، وهذا تكالب على الدنيا الذي نراه اليوم، مع أن الله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق للإنسان، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مش معناه الإنسان يجلس ويجيه رزق لعنده، لا، الإنسان يسعى، لكن يسعى بقدر ما يعني بقدر ما يعني يصيب من هذه الدنيا، بقدر ما يعيش بها، لكن ولا يكثر منها. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت آلاء من ترهونة تسأل تقول أني مرات ننام ويغلبني النوم ونرقد حتى ما نصليش حتى العشاء، يغلبني النوم فنوض الساعة 3 الساعة 4 2 في وقت آخر ونوض نصلي. إن شاء الله لا حرج عليك إذا وقع مثل ذلك منك، ما فيش بأس، لكن احنا بنقول إن الصلاة في وقتها يا بنيتي آلاء، إن الصلاة في وقتها هي هذا أعظم الأجر، وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، فنحافظوا عليها. لكن لو وقع منك مرة مرة هكذا في بعض الأحيان، لكن ما تقصديش أنك أنت ترقدي قبل العشاء، لا لا تقصدين النوم قبل العشاء، هذا يعني مكروه، النوم قبل العشاء مكروه، والنوم بعد العشاء هذا مستحب، أنك أنت تصلي العشاء ثم تنامي، أي وهذا هو الأصل وهذا هو الذي لا شيء فيه. لكن أنك أنت تنامي تعاوديها أو تقصدي أنك أنت تنامي بعد العشاء قبل العشاء فهذا لا، لا ما تديريهاش بالقصد، لكن لو نمت وغلبك النوم لا شيء عليك إن شاء الله، لأنه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فالنوم لا تفريط معه إذا لم يكن الإنسان قاصد أو متعمد أو مفرط في كثرة النوم يعني زايد عليه حد، فهذا كله لا. لكن لو كان نوما كما قلنا بين الحين والآخر أو بقدر الضرورة بقدر الحاجة غلبك النوم هذا لا شيء فيه، ولما تستيقظي تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأخبره قال أني والله أني وأهلي نرقد ونوض بعد شروق الشمس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظت فصلي، إذا استيقظت فصلي، أو وفي حديث آخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يعني أول ما تذكرها أو أول ما تنوض تصلي هذيك الصلاة حتى بعد الشروق، يعني مش معناها تبادر إلى أدائها مباشرة بعد الشروق، لأنك أنت كنت نايم، ولكن لا يتعمد الإنسان النوم أو يجي يخليها لقبل الفجر ويمشي يرقد بعدها طول يقول لك بيش أنا، لا، تعمد مثل ذلك وتفويت صلاة الفجر فيه تفويت عظيم للأجر. الصلاة في وقتها كما قلنا هذه من أعظم الأجور ومن أعظم يعني الثواب الذي ينال المسلم أن الصلاة في وقتها، ولكن وكذلك يفوت المصلي الأجر الذي الخطوات اللي يمشيها إلى المسجد ويفوته يعني فضل عظيم، لكن ما نقولوش أن الإنسان إذا نام وصلى صلاة الفجر أمتى ما ينوض يصليها أنه آثم كذا، لا، ما دام نوما طبيعيا لا إثم عليه إن شاء الله تعالى، لكن فوت على نفسه أجر عظيم. فالإنسان يحاول دائما أن يجاهد نفسه ويؤدي الصلوات جميعها بما فيها الفجر يؤديها في وقتها. صحيح هي الفجر قيل عندنا كما هو مذهب المالكية أنها الصلاة الوسطى لأنها صعبة وشاقة على يعني على كثير من الناس أداؤها، لأنها تقع في منتصف الليل يعني جزء من الليل أو في آخر الليل، يعني الناس عادة ما يكونون في النوم، ولكن الإنسان لابد أن يعني يصلح من حاله ويعني يؤدي الصلاة في وقتها. طيب السؤال الأخير عندنا من أم قيس من تاجوراء تسأل عن بيع البطاقة الدولار. يا أختي أم قيس، راهو تكلمنا عليه بيع البطاقة الدولار وذكرنا أكثر من مرة وفي جميع الحلقات سواء كنت أنا المقدم لها ولا غير، المشايخ كلهم يؤكدون على أن أراه بشراء الدولار في هذه الحالة ما زال غير جائز، حرام، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. والأصل في المعاملات الربوية أو في المعاملات المالية اللي هي مثل بيع الدولار بالدينار، هذه الأصل فيها التحريم لأن هذا الغالب عليها، حتى نتأكد من حلها ولذلك انتظري. يعني ما زلنا الآن دار الإفتاء أرسلت ثلاث ملحوظات أرسلتها دار الإفتاء إلى مصرف ليبيا المركزي ليرد عليها، بيش دار الإفتاء يتبين لها الحكم الشرعي تمام البيان. راهو مازال احنا نتكلم في هذا الموضوع وأكدنا عليه أن لا يجوز في مثل هذه الحالة. لكن بالنسبة لسؤالك، أن احنا بنقوله لو هذه الأمور والعوائق التي منعت من جواز بيع البطاقة الدولار أزيلت يا سيد، قالوا خلاص جايز، أنت بطاقتك أنت اللي أعطتها لك الدولة، هذه يجوز لك أنك أنت أي حد يدفع لك فلوس يسلفك ورده إلا زي ما هن، أنت تاخدي الزايد، أنت تاخدي المبلغ المكسب من بيع الدولار. لما تسحب الدولار من البطاقة وتبيع الدولار لشخص آخر، مش هو، مش نفس الشخص اللي يسلفك، بتبيعه لشخص تاني وبيطلع هناك مكسب، بتردي له المبلغ الأصلي زي ما نقوله 20,000 بترديه له، وبيفضل 5,000 أو 4,000 هذيك تاخديهن أنت. هذه ما فيهاش بس جائزة، وهذا يسموه قرض حسن. هذا الشخص اللي سلفك هذا يأخذ أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى جزاء هذا القرض الذي فعله معك، لا شيء فيه. لكن راهي المعاملة الآن غير جائزة، ننتظر الآن حتى يعني نرى في أمرها هذا ما يتعلق بالأسئلة التي وردت إلينا عبر هذا البرنامج. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يفرج كروبنا ويذهب همومنا وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يكون مع أهلنا في غزة ومع كل المظلومين المسلمين في العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا وأن يؤيدهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
3: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما أقول ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعفي النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
4: شيخنا الكريم هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
5: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الإنجليزي ولا في هالبثة، وتقول أجنبي حسابها بالعرف، الكلمة أجنبي بالعرف. قلنا إحنا هنا لما يقولوا أجنبي يعني المقصود أنه هو يجوز مش من محارمها، يجوز إنه يتزوج بها. تقولك ما لا رجل أختي أو ما يجوز يتزوج بيها، نقول لا لا حتى هو خاش في الدورة، لأن هو لو كان طلق أختك يقدر يتزوجك، لأن هذا ما كون محرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشي في حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما يقدرش يتزوجك توا. لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء، لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا لا، كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة. الدعاء أخي المسلم أختي المسلمة من أعظم الأسلحة التي يملكها العبد المؤمن، ولعظمته فقد جعل الله له مكانة عالية. في الحديث الدعاء هو العبادة، ولذا كان دعاؤه سبحانه والتضرع إليه والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه أمان الخائفين وملجأ المضطرين. والدعاء عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. في الحديث لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وقد كان السلف قديما يقولون أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولذا فإن الفاروق يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فارفع يديك إلى مولاك سائلا إياه حاجتك ومبتغاك، فما الذي يجعلك تنطرح على عتبات البشر وقد سدوا أبوابهم؟ وعندك رب البشر الذي بابه لا يسد، واجعل قلبك حاضرا وقت السؤال، ففي الحديث لا يقبل الله دعاء من قلب غافل الله. وفقكم الله لكل خير.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الباب الثالث وشرعنا في الفصل الأول منه، وقد عنون للباب الثالث من القسم الأول بقوله: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: حديث رواه الشيخان رحمهما الله تعالى، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما امتن به ربه عليه:
1: نصرت بالرعب،
0: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحقق نصره منذ أن يسمع العدو بخبر غزوه لهم، فكان سريان خبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الأقوام سبباً في رعبهم وتهيؤهم لقبول الأمر الواقع الذي ينحسم بانتصاره صلى الله عليه وسلم.

0: وقد علمنا من أخبار المسلمين في القرون المتطاولة في الفتوحات الإسلامية وفي مقاومة الاستعمار الذي هجم على البلاد الإسلامية في القرنين الماضيين، وكيف أن الناس كانوا يقاتلون العدو شبه مجردين من السلاح، يهاجمونه ويفتكون سلاحه ويقاتلونه ويهزمونه. هذا تحقق في تاريخنا الوطني لليبيا، وتحقق في بعض البلاد العربية والإسلامية الأخرى، بل إننا لا زلنا والحمد لله نشهد مثل هذا في بيت المقدس، في فلسطين نفسها التي كابدت العدوان الغاشم للظالمين اليهود ما يزيد على نصف قرن، وأمم العالم وهيئته تتفرج وتعلم ما لهم من حقوق، ومع ذلك يتقاعسون عن نصرتهم. ونحن هذه الأيام خير شاهد على مثل هذا النصر المؤزر. فيهجم ابن بيت المقدس بالحجر في يده وبالسكين، فيهاجم من هو مدجج بالسلاح وينتصر عليه في بعض المواقف. فالنصر بالرعب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو مؤمن به ومتبع لرسالته حقاً وصدقاً لا يعرف معناً لسلاح العدو ولا لقوته وهيبته. وكيف يعرف وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قضى في محكم التنزيل بأن الغلبة ليست للكثرة ولا للسلاح والعدة، وإنما للإيمان الصادق.
1: وأتيت جوامع الكلم.
0: جوامع الكلم كما تقدم معنا في بعض الفصول هي الجمل القصيرة محدودة الكلمات ذات المعاني الغزيرة. وبعض شراح الشفاء في هذا السياق وفي هذا الحديث بالذات يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد القرآن الكريم، وكيف لا وهو أبلغ كلام على وجه الأرض وأفصحه، أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وتحدى به العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وهيهات أن يأتوا بمثله. بل اعترف أهل القانون في مؤتمراتهم طوال القرن الماضي، القرن الذي قبل الماضي، بأن شريعة الإسلام ليست مأخوذة من غير مصدريها القرآن والسنة، وأن هذا الكتاب ليس معاناً عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وإنما هو كلام رب العالمين أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى قال أحد المستشرقين حينما سأله أحد علمائنا عما يرى من رأي في القرآن الكريم، قال إنه أصدق كتاب سماوي. فقال له عندئذ: وما الذي يمنعك من الإعلان بهذا والإيمان به؟ قال: البحث العلمي. يعني أنه لا يريد أن يفرط في موقعه الذي يتولاه في جامعة من الجامعات. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه من دقة العبارة ووجازتها ما ينطبق عليه وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. ففي القرآن الكريم واتقوا الله ويعلمكم

0: الله ألفاظ معدودة ذات معاني غزيرة. وفي القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض، وفي القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة. وقس على هذا مما هو يعتبر مبادئ وقواعد تشريعية في الإسلام من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: مما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فجيء إليه بمفاتيح الأرض ووضعت في يديه، وهذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله وبين أنا نائم. وبين بالألف أصلها بين الظرفية التي هي ظرف مكان منصوب، لكن في هذا التركيب يقول النحاة بأن أصل بين وكذلك بينما أن بين مضافة للفظ الأوقات، بين الأوقات يعني بين جملة من الأوقات، ثم حذف المضاف إليه وهو الأوقات وتركت وجعلت الألف دليلا عليه بين، وقد تجعل الميم مع الألف بينما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض، ومعنى ذلك أنه متيسر له صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يغنم الدنيا ويكسب ما فيها من رزق الله الواسع في أرضها وبحرها وجوها، مما هو مشاهد طوال تاريخ الإسلام. فبلاد المسلمين اليوم والحمد لله فيها من الثروات العظيمة ما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يناله لو رغب فيه. نعم.
1: وفي رواية عنه وختم بي النبيون،
0: هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول محققا ومبينا الحقيقة الثابتة أنه ختم به النبيون، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الخاتم. وكما قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان خاتما للأنبياء، فهو ختامهم وختام مسك لا شك في ذلك، وقد قام بأعباء الرسالة كأحسن ما يقوم بها نبي مرسل، وأدى الأمانة كأحسن ما يكون الأداء والحمد لله. وها هي بعد مئات السنين المتطاولة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وربما سأل سائل قد نرى الإسلام ينحسر في بعض الأماكن وفي بعض المواقع، فهل هذا مما يعد خطراً يداهم الإسلام؟ مؤرخو الإسلام يقولون بأن الإسلام قد وقعت له وقائع مع غير المسلمين فانحسر في جوانب، ولكن كلما انحسر في ناحية ظهر بقوة وبشدة في مواضع أخرى تعويضاً عما ضيعه المسلمون. فالمسلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يردهم إلى الجادة، وأن يجعل كلمتهم في عهدة علمائهم، فعلماء المسلمين هم أدرى بما ينفع المسلمين من اتباع طرق الإسلام الواضحة الجلية التي تجمع كلمتهم وتباعد بينهم وبين شرور أعدائهم.
1: وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم.
0: عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل والخطيب الفصيح، يكنى بأبي أسد وأبي عمر وأبي حماد، والمتوفى عام 58. يقول فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
1: إني فرط لكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه فرط لنا والحمد لله، والفرط هو المتقدم بمعنى الفارط المتقدم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين هو خير للمسلمين ولا شك، تعرض عليه أعمال المسلمين ويستغفر الله لهم وتنتهي الدنيا بالوقوف على حوضه صلى الله عليه وسلم في المحشر لشرب ماء الكوثر من يده الشريفة، فهو فرط وسبق خير للمسلمين أجمعين. وفي دعاء الجنازة للطفل الميت يرد هذا اللفظ: اللهم اجعله لوالديه فرطا ودخرا وسلفا وأجرا، أي اجعله متقدما دخرا متقدما يلقاه أبواه لصبرهم على موت الغلام. نعم.
1: وأنا شهيد عليكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه شهيد على المسلمين، وهذا بنص القرآن، فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، فعجب رضي الله عنه وأرضاه من أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، فقال: عليك أقرأ وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيره. فافتتح سورة النساء من أولها حتى إذا بلغ تمام 40 آية قال له: حسبك، وهي قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له: حسبك. فنظر عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان الدمع، فهو شهيد على المسلمين وعلى المؤمنين يوم القيامة بأنه أدى إليهم الرسالة وبلغها، فهو شاهد عليهم. والمسلمون أيضا هم شهود على غيرهم من الأمم، كما جاء في القرآن الكريم أيضا من أن الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء والمرسلين السابقين على أدائهم للرسالة وتبليغهم الدعوة، فينكر أقوامهم ذلك ويأبون إلا العناد وبأنهم لم يسمعوا دعوة من أنبيائهم، فيشهد المسلمون بما علموا من أخبار الأنبياء وأقوامهم في القرآن الكريم بأنهم بلغوا الدعوة وأعلنوا ما أمرهم الله به من بلاغ لأقوامهم، ولكنهم كذبوهم وعاندوهم.
1: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: وإني والله، بلفظ القسم هكذا لتأكيد المعنى، وأنه ينظر إلى حوضه الآن. والآن ظرف زمان مبني على الفتح، يكون معرفاً بالألف واللام، وهذا يعني أن نظرته هذه ليست نظرة علمية بل نظرة بصرية، يعني يبصر حوضه في تلك اللحظة التي كان يخبر فيها بهذا. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم يرد في بعض الأحاديث، وفهم منه أهل العلم أن القسم على الحقائق الشرعية يجوز حتى لأهل العلم، فالفقيه يخبر بالحكم والعالم يتحدث في مسألة من مسائل العلم الشرعي، فيحق له أن يقسم بالله مؤكداً صدقه ومبيناً صحة ما يدعيه ويقوله من حكم شرعي.

0: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف أن تنافسوا فيها.
1: هذه من أعظم البشارات التي يبشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يخشى على المسلمين والمؤمنين المصدقين له، المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم، لا يخشى عليهم الشرك. فالشرك قد تحطم وذهبت ريحه في دار الإسلام، وأنه لا يرده إلى المسلمين أحد. لكن الخشية التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم علينا إنما هي من التنافس في الدنيا، فحينما تنهال على الناس مغانم الحياة وأموال الأرض وأرباح الأعمال، يزيدهم ذلك تكالبا ويزيدهم ذلك منافسة فيما ينبغي ألا يكون تنافسهم فيه. فالتنافس ينبغي أن يكون في طاعة الله وفي العمل للآخرة، والعمل للدنيا طلبا للأجر واتباعا للحلال. لكن ما نراه في كثير من الأحوال لكثير من الناس هو التنافس في الدنيا، حتى ولو استدعى الأمر أن يكيد لمن ينافسه وأن يضيق عليه وأن يخرب عليه صنيعة. وهذا متحدث به في الأوساط التجارية، فكم من الشركات تعلن إفلاسها، وكم من التجار يخسر أمواله بسبب ما يقعون فيه من حسد من بعض منافسيهم والكيد لهم وتسبيب ما يكون سبباً في ضياع أموالهم وتجاراتهم. فهذا أمر مشاهد، وهذا طبعاً ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم علينا بسبب ما يحدثه من الفرقة ومن الاعتداء ومن البغضاء، وهو أمر لا يجوز ولا يحل للمسلم أبدا. وحال المسلمين مشاهد اليوم، دول تتقاتل وتقاتل غيرها دون مجريرة. واسمحوا لي أن أذكر مثلا دائما أذكره لبعض أصدقائي. قامت ثورة الربيع العربي، وقامت من بينها ثورة اليمن، وقتل طاغيتها الشباب في الخيام وفي المساجد، وقتلهم حيثما برزوا له. ثم بعد ذلك هو أودي وأصيب فعولج. كان الأولى بعد أن عولج ألا يترك يعود إلى بلاده ليزيدها فساداً واضطراباً. لكن الرجل أعيد ومكن، فتحالف مع أشباه المسلمين واحتلوا باسمه البلاد، بلاد اليمن تلك التي يصدق اليوم عليها قول القائل: وإله على يمن جفت مراتعه وصار أجدب من وجه الصناديق. فمكن له من جديد، فلم يفاول ولم يهادن ولم يرضى بفتات يعطى له، وإنما أثار حرباً شعواء على المسلمين ضحاياها تتساقط بالعشرات كل يوم. ما سبب هذا؟ هو التنافس غير الشريف الذميم الحقير الذي أدى إلى موت عشرات الآلاف من أبناء اليمن الذين هم أحوج الناس إلى أن تمد إليهم يد المساعدة، لا أن يقتلوا وأن يعادوا. وهذا أيضا يمارس الآن على بلادنا، دول تحاول الاعتداء علينا وتمزيقنا وقتل وسفك دمائنا، لا لشيء إلا لأنهم يريدون موطئ قدم دون ما حاجة إلى هذا الموطئ. أليس هذا مما هو تنافس على الدنيا حقير وتضييع لأرواح المسلمين وإفساد كبير؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة أنه النبي الخاتم لا نبي بعده، وأنه بهذه الرسالة مبعوث للناس أجمعين أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم. وهذه الدعوة المتكررة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف دليل واضح على أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس رجلاً يحمل فكرة في إطار مجتمع معين، وإنما هو يحمل عقيدة موجه إليها من عند رب العالمين.
0: أتيت جوامع الكلم وخواتمه.
1: خواتم جوامع الكلم المراد بها الألفاظ التي لا مزيد بعدها. قد يعبر الإنسان عن معنى معين تعبيراً كاملاً وافياً يفي بالغرض، لا يحتاج معه إلى مزيد من تعبير وألفاظ.
0: نعم. وعلمت خزنة النار وحملة العرش.
1: النبي صلى الله عليه وسلم مما يعلمه من ملائكة الرحمن خزنة النار، وفي مقدمتهم الإمام في مقدمتهم مالك الذي يستغيث به الكافرون في عذاب جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. تناسوا ما عملوه في الدنيا من عدوان وكيد ومكر وظلم وقتل وسرقة ونهب وغصب واعتداء، ويطلبون النجاة من النار، فيأتيهم جوابه بهذا اللفظ. وقد بيّن سبحانه وتعالى في سورة المدثر أنه جعل لها زبانية عددهم 19، عليها 19. نعم.
0: وعن ابن عمر: بعثت بين يدي الساعة.
1: بعثت بين يدي الساعة، يعني في مقدمتها وفي أولها. وهذا إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأنه هو النبي الخاتم، وأن عمر الدنيا يكاد يصل منتهاه. واليوم أرباب الجيولوجيا والتاريخ يذكرون أنه مر من عمر الأرض ملايين السنين، فما بقي إن هو إلا الشيء القليل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الخروج منها سالمين.
0: ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: سل يا محمد، فقلت: ما أسأل يا رب، اتخذت إبراهيم خليلا.
1: وهب هو عالم أرض الكنانة من علماء القرن الثاني، رحمه الله، ويسوق هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: سل، سل ما بدارك، اطلب ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه: ما أسأل؟ ما الذي أسأله وأطلبه وقد مننت على أنبيائك ورسلك بالشيء الكثير الذي ليس إبراهيم اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء مبينا ذلك: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وقصة تكليم الله لسيدنا موسى عليه السلام معلومة على جبل الطور بسيناء، وأنه حاول أن يرى ربه ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يطلع إلى الجبل وسوف يرى ما يقع، وإذا بالجبل يدك من أنوار الله سبحانه وتعالى ويخر نبي الله موسى مغشيا عليه.
0: اصطفيت نوحا.
1: واصطفى الله نوحا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء هو الاجتباء والاختيار.
0: وأعطيت سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده.
1: سليمان عليه السلام ابن داود كان أبوه ملكا وهو ملك أيضا، أعطاه الله من المكرمات تسخير الريح له تتحرك بأمره حيث يريد، وحكمه في الجن يأتمرون بأمره ويفعلون ما يكلفهم به. نعم.
0: فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر.
1: فيبين الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لئن علم أن الله قد امتن على هؤلاء الأنبياء وهم من أولي العزم بهذه المكرمات فإنه أعطاه ستا خيرا منها. وأول هذه الست هي الكوثر، نهر الكوثر ينبع من الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة المؤمنين بيده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها الشارب حتى يدخل الجنة. اللهم نسألك أن ننال هذه الشربة من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وجعلت اسمك معي.

0: الاسم ينادى به في جوف السماء.
1: هذه المكرمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المنادي في مساجد المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة هو الأذان، ينادي وهو يعلن كلمة الشهادة مقرون فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الباري جل وعلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم بهذا من منزلة نالها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولله در أحد الشعراء من أهل العلم ممن اضطهدوا في 40 سنة الماضية، أنشأ في سجنه قصيدة يتحدث فيها عن مآسيه ويشكوها إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأله ببركة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرج عليه. وفي هذه القصيدة يقول: فذكرك يا رسول الله عالم يردده على الخلق النداء،
0: وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك.
1: المسلم مطالب بالتطهر بالماء، والطهارة شيء أساسي في عبادات أهل الإسلام، ولكن إذا فقد الماء كان التراب والحجر بديلا عنه، وهو التحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالمسافر في الصحراء أيضا قد يكون عنده الماء القليل ولا يستطيع المخاطرة باستعماله في الطهارة، فيتيمم ويصلي ويقرأ القرآن ولا إثم عليه، وكذلك الضعيف والعاجز إلى غير ذلك ممن لا يقدرون على استعمال المياه، فإنهم يلجؤون إلى الطهارة الترابية، وهذا من فضل الله علينا وعلى المسلمين.

0: عقل يبني.
1: وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك.
2: هذه مكرمة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيّنها الله في محكم التنزيل في مفتتح سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالله سبحانه وتعالى غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ذنوبه، ولهذا عجبت السيدة عائشة أم المؤمنين حينما رأته ينشط للقيام في أخريات الليل حتى إنه لتتفطر قدماه، فقال: تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ فأجابها جواب التقي الصالح الذي يعلم فضل ربه عليه فيزيده قربا إليه وتوددا بالصلاة والعبادة: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: نعم. ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها.
2: والله سبحانه وتعالى استأمن وأوكل مهمة حفظ الكتب المنزلة على أنبيائه السابقين إلى أرباب أديانهم وأحبارهم ورهبانهم، ولكنهم ضيعوا وفرطوا وحرفوا وغيروا وبدلوا، فكان أن تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الحفظ وسيلته هو نحن المسلمين، فالمسلمون يحفظون كتاب الله ويستظهرونه منذ نعومة أظفارهم. فكم من أهل الإسلام من حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات دون الحلم، وهذا والحمد لله مشاهد إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ما يزال حفاظ القرآن الكريم تتناقل وسائل الإعلام أخبار حفظهم منذ نعومة أظفارهم، بل يصورون في المسابقات وهم دون سن البلوغ يتنافسون في حفظ القرآن الكريم وفي مسابقاته. فالله سبحانه وتعالى جعل صدور المسلمين والحمد لله مصاحف لحفظ كتابه، وحتى مع تقدم وسائل التقنية الحديثة بالمسجلات وبالفضائيات وبوسائل التواصل الاجتماعي وبالشبكة العنكبوتية، إلا أن الحفظ في الصدور والحمد لله ما زال ديدن وعادة المسلمين لعلمهم بأن هذا هو الطريق الأمثل، وبما ضمنه الله سبحانه وتعالى لحفاظ كتابه من علو المنزلة والرفعة والمكانة لهم ولوالديهم في الآخرة. فما أجمل أحوال المسلمين وهم يتنافسون في حفظ كتاب الله جل وعلا، يستظهرونه ولا يقدر الواحد منهم على أن يزيد فيه حرفا، يؤديه كما تلقاه، بل إن المحفظ إذا رأى من الحافظ زيادة في حركة أو تغييرا لها أو زيادة في حرف مد أو تغييرا له فإنه يؤنبه ويوبخه ويرده إلى الجادة ولا يسمح له بتغيير شيء منه. ولهذا رأينا المصحف يكتب على الكتبة الأولى حتى لا يتطرق إليه التغيير، والحمد لله.
1: وخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك،
2: مما أكرم الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خبأ له الشفاعة يوم القيامة للمؤمنين، كما تقدم في درس سابق من أنه يشفع لأقوام كتب عليهم الدخول إلى النار فلا يدخلوها، ويشفع إلى على أقوام لا يحاسبون ويدخلون الجنة رأساً، ويشفع لأقوام حوسبوا ودخلوا النار فيخرجون منها، ويشفع لأقوام ترتفع درجاتهم في الجنة إلى مراتب أعلى، وهلم جراً من الشفاعات التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه تفضلاً على خلقه. نعم.
1: وفي حديث آخر رواه حذيفة: بشرني، يعني ربه عز وجل، أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000، مع كل 70,000 ليس عليهم حساب.
2: هذا الرقم العظيم إذا ضربته بعض ممن يدخلون الجنة من المؤمنين أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وجد الصحابة يتكلمون فيهم يقولون: من هؤلاء؟ هل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم المؤمنون من بعدنا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ فقال لهم بأن هؤلاء 70,000 إنما هم ممن لا يستطيع

0: يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فسأل عكاشة رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واحدا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشر له أنت منهم. فقام آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم، فقال له الكلمة المشهورة في حديثه الشريف: لقد سبقك بها عكاشة. يعني كان عكاشة امرأ ذكيا فطنا، كان أول السائلين لأن يجعله الله منهم وقد كان. فهؤلاء 70,000 المتضاعف أعدادهم بضرب 70 في 70,000 هم إنما هم نوع من أهل الجنة، ولكن أهل الجنة طوال هذه القرون متطاولة ممن آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر من ذلك، والحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
1: وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب.
0: قال شراح الشفاء: ألا تجوع أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوعا يهلكها ويبيدها، لكن المجاعات التي تقع في الدنيا تقع للمسلمين أيضا. ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد وقع في عهده مجاعة وهي مجاعة عام الرمادة، فكتب إلى أمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يسأله أن يمد المسلمين في الحجاز بشيء من مما فأى الله به على أرض الكنانة، فرد عليه يقول له: لأرسلن إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، مبشر له بأن في أرض الكنانة ما يعوض المسلمين خيرا وينفعهم برزق واسع كثير فيها. وهذا حال بلاد المسلمين طوال القرون السابقة حينما كانوا دولة واحدة عاصمتها مركز الخلافة، فإنه كانت تمد بعضها بعضا وتعين بعضها بعضا لنفع المسلمين ودفع الجوع عنهم. ولكن حينما انقسموا دويلات رأينا أهل الثروات يضعونها في مصارف غير المسلمين، والمسلمون يستجدون غير المسلمين ليمنوا عليهم ببعض العطاء. وهذا مشاهد في بلاد الإسلامية كثيرة، تأتي قوافل التنصير ومعها الغذاء ومعها الكساء، وتحاول أن تبت سمومها وتنفتها في أوساط المسلمين. ولكن والحمد لله رأينا في بلاد كثيرة من المسلمين من كان يستمسك بدينه ويأبى أن يفرط فيه حتى مع سوء حاله الاقتصادي. وخير شاهد على ذلك هذه الآلاف المؤلفة التي تهجر الشام اليوم بتخطيط دولي لتقدم خدماتها وكفاءاتها وعبقرياتها لبلاد غير المسلمين في أوروبا مقابل الحماية من القصف والعدوان. ولكن والحمد لله هم أشد تدينا وأشد حرصا على دينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التثبيت.
1: حرج
0: التشديد على من كان قبل المسلمين معلوم على الأمم السابقة، والتخفيف يقع على المسلمين رحمة بهم طبقا للقاعدة الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الإنسان مكلف بالطهارة المائية، يتعذر عليه الحال فيلجأ إلى الطهارة الترابية ولو كان مضطجعا، يعجز عن أشياء كثيرة

0: مفروض عليه فيأتي التخفيف، مطالب بالصيام فيعجز عن ذلك فيؤدي الفدية أو يقضي فيما بعد عندما يعافى مما نزل به، إلى غير ذلك مما هو معلوم في شرعنا الشريف من رفع الحرج على المسلمين وعدم التعنيت عليهم في الدين. نعم.
1: وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين يبعثون بمعجزات خارقة تؤكد صحة دعواهم بما هو يقنع أقوامهم. وقد تكلم في ذلك العلماء فقالوا، يضربون بعض الأمثلة بالمعجزات لأنبياء ومرسلين سابقين: في عهد الفراعنة كان السحر يضرب أطنابه، وكان الساحر مرموق المكانة وله هيبته ومنزلته، والفراعنة يتخذون السحرة دعائم لهم وركائز يستندون عليها في البطش بالناس. فجاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما هو يشبه ذلك، يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لامعة، ويلقي عصاه أمام الناس فتتحول إلى ثعبان. فحينما رأى فرعون منه ذلك ورأى الملأ ملأه كذلك هاتين المعجزتين، ظنوا أنه في وسعهم أن يغلبوا نبي الله موسى بإحضار السحرة إليه وغلبته بفنون سحرهم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكذب صنيع السحرة وأن تلتهم تلك العصا عصية السحرة التي تحولت إلى تعابين، فلا يبقى منها شيء، ويخر لله ساجدين مذعنين مؤمنين إلى درجة أن يحتملوا الأذى والعذاب المهين بسبب إيمانهم بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وفي عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعث والناس كانوا يتفننون في الطب في زمانه، برع قومه وأهل حضارة الشام في تلك الآونة بفن الطب، فكان لهم من العقاقير ومن العلاج ما يقضي على كثير من الأدواء الفتاكة. فكانت معجزته من هذا الباب، وهو أنه يبرئ الأكمة ويحيي الموتى ويعالج المرضى فيدعو للمريض فيشفى بفضل الله وحوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات حسية كهذه كثيرة، ذكرها علماء الحديث في تصانيفهم.
1: وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
0: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا.